0: هندور على حل.
1: لا في حل.
2: وين الحل؟
1: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل؟
0: هندور على حل.
1: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ببرنامجكم عن الحل. كمان برحب بالأخ سام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
2: نشكر الله فرح، أنا منيح كتير، وكمان بحب برحب بمستمعينا عن جديد على أمل البهجة والفرح والسعادة تكون صفة حلوة دايما مرافقة حياتهم.
1: السعادة هي اللي رح تكون موضوعنا بهالحلقة، السعادة يلي في كتير ناس انتظروها وما شافوا منها إلا القليل، السعادة يلي في كتير ناس بحثوا عنها وما لقوها، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها بالأشياء، بالصحة، بالمال، بحثوا عنها بالدين والتدين ومرات بالخطيئة، وكانوا متوقعين ومتأملين يشوفوها بمستقبلهم، لكن تفاجأوا بمستقبل حزين. أخي المستمع، هل أنت من الأشخاص يلي عم ينتظروا السعادة حتى تدخل وترافق حياتك؟ خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش الصغير يلي بيحكي عن البحث عن السعادة، وبعدين منعلق على الموضوع مع بعضنا.
2: نرجع لكم.
1: شو طولتوا جوا؟
2: ايه في شوية عجقة على الميزان، قلت لك تعي معنا، انت ما بدك.
1: ان شاء الله كل شي تمام. طلع معه شي وزن زيادة؟
2: لا ايه كل شنتايته ما طلع 13 كيلو بس.
1: فهمته كل شي؟ وين يروح؟ كيف يروح بالمطار؟
2: لا تخافي، علمته شو يعمل، صار اطول منك ولساتك بتخافي عليه.
1: طيب عطيته المصاري، فهمته شو ما بده يشتري ويصرف؟
2: عطيته المصاري والباسبور، فهمته كل شيء، وحاج تسألي كلهم 10 ايام وبيرجع. يا ام نبيل تركي بقى يدبر اموره بحاله، ما عاد بدي يعتمد علينا، صار شاب.
4: حبيب قلبي ما عم صدق، ما عم صدق عيوني يا ابو نبيل انه ابننا صار شاب وعم بيسافر لحاله. يلا خليه ينبسط ويفرح، اخر فتره مدري شو كان زعجه، عطول كان مكتئب وحزين. بتعرف انا خايفه عليه شوي.
2: من شو خايفه؟
4: بلاد برا هيك مفتوحه كتير، مو مثل بلادنا، بنات وشرب وفي اشياء كتير.
2: لك ايه معلش، خليه يستمتع بشبابه، ما بدنا نضغط عليه ونقمعه ونزعله شخصيته.
4: ايه بس خطر، انت بتعرف قديش في امراض برا، يقوم ينصاب بشي مرض.
2: ولا يهمك، خايفه علي؟ انا فهمته شو يعمل، ابنك مثقف وفهمان، ما له غشيم.
4: ان شاء الله خير. تعال نشرب قهوة هون بالكافيتيريا بالمطار، بركي منروق شوي.
2: ايه جبتيها، شو كان جاي عبالي فنجان قهوة بهالوقت. عادي عادي على هالطاولة.
4: ايه صدق منيح هون القعدة.
1: ليك ليك، عم شوفوا الطيارة اللي رح يسافر عليها نبيل من ورا الإزاز.
2: ايه منيح، يلا اطلبي لنا قهوة بسرعة. ليكو ليكو الجرسون.
4: ايه لو سمحت بليز، بدي فنجانين قهوة ومي وما بدي شي تاني، بس بسرعة الله يخليك، مستعجلين.
2: اف على الحياة، قديش صايرة صعبة يا ام نبيل. لك بركض بركض من هون لهون حتى بس لشوفوا ولادي مبسوطين وفرحانين، ما بلاقي غير فاتت على حياتهم امور نغصلن عيشتهم. يا ابنك وبنتك اكتر الاوقات بشوفهم زعلانين، بيخلصوا من مشكلة من هون بفوتوا بمشكلة جديدة من هون وبيرجع بيزعلوا. يا ام نبيل الحياة صايرة صعبة كتير.
4: ولا يهمك، يلا ان شاء الله بس يرجع نبيل من السفر بتلاقيه مغير شكل ورجعت الفرحة والابتسامة على وجهه.
2: اه ان شاء الله، بس مثل مو شايفك رح يرجع مثل ما راح. اشتريت له سيارة واحدث سيارة بالبلد كمان، رياضية وموديل السنة من الوكالة. كل رفقاته الشباب بتمنوا يكون عندهم هيك سيارة. اول ما جبتها فرح فيها كتير للسيارة، بس ما في شهر زمان مل من السيارة ورجع حزنان مثل الاول واكتر.
4: ليكو حبيب قلبي عم بيأشر لنا من وراء الإزاز، شافنا
2: بزار، صار وقت الطيارة،
4: رح نشتاق لك يا حبيبي.
2: يلا كمان خلينا نحن نمشي، باينتو الجرسون رح يتأخر.
1: شو باك دايما بصلتك محروقة، مستعجل مستعجل، ليكو اجا الجرسون.
2: طيب يلا خلينا نشرب القهوة بسرعة، عندي شغل كتير بالمكتب لازم خلصه.
1: ايه ما حذرت، رح اشربها على ميت مهلي واستمتع فيها. حاجة تقلي شغل شغل من يوم ورايح، رح تقول مرتي وحبيبتي وبس، فهمان؟
2: فهمان ورضيان، وهي قاعد معك للصبح، بركي بترضي علينا، بلا شغل بلا بطيخ.
1: الله يخلي لي اياك.

0: ايه بابا، السكايب فصل وعم بيقطش. بابا عم بسمعك ولا يهمك ولا تهتمي ولا كأنه صار شي. ربحتي خسرتي ما بهمني، المهم شوف بنتي فرحانة مبسوطة.
1: ولا يهمك،
0: انا فتحت لك هذا المحل حتى تسلي بس. انت بتحبي الازياء والالبسة، اعملي هالشغلة تسلايتك بس مو اكتر. وعديني بابا ما عاد شوفك زعلان من يوم ورايح، بدي شوفك دايما فرحانة. اوكي؟ زدتي كل المشاكل ورا ظهرك، وعيشي وتمتعي بالحياة. روحي سهري، غيري جو مع رفقاتك، اعزمي رفقاتك على المطاعم. شو بينقصك مصاري؟ بس اتصلي فيه انا بحولك على حسابك بالبنك. ماشي الحال، هلا ما بدي اطول عليك بالحكي اكثر من هيك. اجت امك، يلا باي باي.
1: باي بابا باي، سلم لي على الماما كثير. باي
0: باي. انا هون على البلكون من نبيل، جيب الفواكه لهون على البلندا.
2: شو كنت عم تحكي مع بنتك على سكايب؟
0: اي نعم مع بنتك.
2: بدون ما تقلي من وشك مبين اكيد في مشكلة جديدة مع بنتك.
0: ايه المحل تبع عم بيخسر.
2: عم يخسر قلتلي؟ يعني ما كنا نخلص قصة ورا قصة.
0: لك ما عمرو كل واحد بيناتنا عنده مشكلة قصة، مشاكلك ومشاكل بنتك ومشاكل ابنك وهذا كلكم يا مرا، ومشاكل شغل لحالكم تاني من الصبح للمساء، ونحن على اعصابنا بالشغل. بيطلع الدولار بيطلع ضغطنا، بينزل الدولار بينزل ضغطنا، لا منهدى ولا منروق.
2: معك حق، الله يقويك ويخليك فوق راسنا.
0: ام نبيل مرات كتير صدقيني بحس هالمصاري اللي ربحتها وجمعتها وانا شب هي لعنة على حياتي اكتر ما تكون بركة. بتذكر طفولتي انا وصغير، اهلي وضع المادي ما كان كتير منيح، بس كنا سعداء وفرحانين، كنا عم نتمتع بابسط الامور. أبي مرة اشترى لي بسكليت مستعملة وقديمة وبتزقزق، حسيت حالي ملكت الدنيا كله ما فيها، وفرحتي ما كنت بعطيها لحدا.
2: مزبوط معك حق، والمشكلة انه العالم عم تحسدنا على مصرياتنا، بيفكرونا مرتاحين ومبسوطين ومو ناقصنا شي.
0: يعني بيفكروا مثل ما كنت فكر قبل ما يصير عندي مصاري، كنت مفكر المصاري رح تجيب السعادة لحياتي، كنت مفكر اني بقدر اشتري سعادتي بالمصاري. بس يلي قال الانسان ما بيعبي عينه غير تراب كان معه حق.
2: تعرف كل ما بتذكر انه رح يجي وقت رح مفارق هالحياة بحس حالي سخيفة، عم خطط وبعمل وبساوي على شي فاني، رح يجي وقت كل شي رح ينتهي.
0: كل شي فاضي، وفعلا رح يجي وقت كل شي رح ينتهي. مشان هيك انا بخاف، بخاف من بكرة، بخاف من المرض. انا ما عندي سلام، حاسس بقلبي في فراغ كبير كبير كتير. ما بيقدر حدا يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ.
2: معقول سام يعني شخص معه مصاري واملاك وسيارات وكل مستلزمات الحياة والرفاهية وبيحس انه في عنده فراغ كبير بحياته؟
0: هذا الشيء صحيح فرح وكتير معقول. قديش سمعنا بالاخبار عن اثرياء ومشاهير انهم انتحروا، مع انهم ما كان ناقصهم شيء من المال وحياة الرخاء والشهرة. منهم ملوك وكتاب وممثلين ومغنين وعندهم مئات الاف من المعجبين. كان المعجبين بيتمنوا يعيشوا عيشتهم، لكن كان في فراغ كتير كبير بحياتهم، لا المال قدر يعبي الفراغ ولا حتى السلطة ولا الشهرة، لحتى وصلوا لقناعة انهم لازم ينتحروا.
2: معك حق، في كتيرين بيبحثوا عن اشياء معينة لحتى يملأوا الفراغ يلي بداخلهم، مثلا عملهم، عائلتهم، رياضتهم مثلا، لكن ما بيكتفوا وبيحققوا هيك فرح أو سعادة لفترة زمنية مؤقتة. منشوف بكلمة الله أنه سليمان الحكيم حقق كل الغنى والنجاح والقوة بالعالم لكن ما شبع، بالآخر قال عنا كلها أنها باطلة. بس كأنه هيك أنا وأنت عم نقول بطريقة ما أنه السعادة كتير صعبة المنال حتى نحصل عليها.
0: أكيد لا، أكيد لا فرح، بس إذا بنبحث عليها بالأماكن الخاطئة ممكن نلاقيها، بس لوقت قصير ومرات للحظات. الله قصد حتى الفراغ في قلبنا.
2: قصدك مثل ما قال القديس أغسطينوس، قال لقد خلقتنا يا رب لنفسك ولا راحة لقلوبنا إلا بك.
0: صحيح اللي قاله القديس أغسطينوس، الفراغ هو شوق قلب الإنسان لشيء مو بداخله. بيقول بسفر الجامعة، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله خلى الإنسان لكل شيء أبدي، لفرح أبدي، فرح لسعادة أبدية، لكن بعد ما سقط آدم وحواء بالخطية ما عاد ضل شيء يشبع قلب الإنسان.
2: معك حق، لأني بلاحظ كتير في ناس من أصدقائنا ومعارفنا عم بيدوروا وعم بيجتهدوا حتى يصنعوا لنفسهم لحظات سعيدة، لحظات مسلية، حتى بحفلة أو سهرة أو مشوار أو رحلة. بيكونوا متحمسين وبشوف بنظراتهم قديش في شغف وشوق حتى يعيشوا لحظات السعادة.
0: مشان لحظات؟
2: إيه سام، لحظات، وممكن تمتد لساعات قليلة بس مو أكتر، وبعدها بيرجع كل شيء لمكانه، بترجع حياتهم لطبيعتها، والحدث يلي صار معهم هيك بينضاف لقائمة ذكريات ولحظات حلوة مروا فيها بحياتهم.
0: مشان هيك كنت عم بحكي قبل شوي فرح، السعادة اللي بيعطينا إياها الله ما لها لحظية أو وقتية، بتكلم عنها الكتاب المقدس وبيصف الله بأنه فرح لا ينطق به ومجيد، فرح لا يوصف، فرح غريب مختلف عن فرح يلي بيعطينا إياه العالم، فرح مستمر ما بتأثر بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بحياتنا.
2: صحيح، أصلاً كلمة الإنجيل هي معناها الخبر السار، يعني الخبر الحلو. بتقول آية بالعهد الجديد: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. شو هالخبر؟ بيكمل بالآية وبيقول أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المسيح اللي بيخلصنا من حياة المرارة وحياة الألم وحياة الخطية. ما بتوقع أنه الإنسان رح يلاقي أحلى من هيك فرح.
0: نعم، وكلمة الرب تأمرنا نفرح. رسول بولس من السجن تخرج رسالته لأهل فيلبي عم بشجع وبيحث المؤمنين على الفرح، عم بيقلهم بالآية الشهيرة: افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم افرحوا. رغم سجنه وآلامه وقعد بالسجن عم بينتظر لحظة إعدامه، عم بيكتب للمؤمنين رسالة فرح وسعادة وتشجيع.
2: وهذا دليل إنه الفرح الإلهي ما بيتأثر بالظروف اللي عم نمرق فيها بحياتنا اليومية. بالنهاية مشيئة الرب إلنا إنه نعيش بسلام وفرح. رح نختم اليوم حلقتنا ونبقى مع ترنيمة حلوة كتير عن الفرح، بتشجع الفرح، بتقول: هيا افرحوا يا شعب الربي، لفريق سترونغ هولدز. بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا اليوم بحلقتنا، وبتمنى لكم حياة مليئة بالسلام والفرح من عند إلهنا. الرب معكم.
0: رب.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكل خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر.

0: للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم، كل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
1: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
2: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
0: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
1: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه، فقال له أحد الحاضرين:
3: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
1: فأجابه يسوع:
0: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
1: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
0: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما إيدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما إيدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر أيام الضحك والأوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات، ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها. فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب، أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي، آمين.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله، كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ الوزنتين فربح 2، أما الذي أخذ الوزنة 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ الوزنات 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنتين فقال: يا سيدي أعطيتني 2، فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ الوزنة 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه الوزنة وادفعوها إلى صاحب الوزنات 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا ما كنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة أعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا وييجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أني لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. ما فكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايزة أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا ومعونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة، هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة، أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها، مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم 2 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا وبيشوفونا على راديو سما. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وقالوا عنه. أهلا بكم في وقت متجدد وموضوع جديد بنتكلم فيه عن نفس الشخص, نفس الشخص اللي بنقف قدامه عاجزين عن الكلام, مندهشين من صفاته ومندهشين من شخصيته, مندهشين من محبته, مندهشين من عظمته. الحقيقة احنا بنقف عاجزين والكلمات بتعجز عن وصفه. النهاردة في قالوا عنه أنه جاء ليأتي بملكوت جديد, أو جاء ليدعو لملكوت جديد. إيه يا ترى اللي جه به المسيح علشان يدعو لملكوت جديد, وإيه نوع الملكوت الجديد اللي هو جاي يتكلم عنه؟ هل ملك مختلف عن أي ملك؟ يا ترى إيه اللي إحنا عايزين نفهمه, وهل المقولة دي صحيحة ولا خاطئة؟ تعالوا أرحب بضيف الحلقة النهاردة الأسيس نادر نبيل. أهلا بك أسيس.
2: أهلا يا نجيل, زيك الأخبار؟
1: تمام, مبسوطة بوجودك, بقالك كتير ما جيتش معايا في البرنامج.
2: أنا بنبسط كل مرة بقى معاكي, بيبقى وقت رائع يعني, وفرصة أنه نتكلم عن أهم شخص بالنسبة لنا والنسبة لكثير من البشر, يعني شخص المسيح يسوع.
1: وزي ما كنت بحكي كده أسيس, إحنا بنفضل نحكي وبنفكر إن إحنا خلاص قلنا اللي عندنا عنه. أتاري الكلمات والمواضيع والحديث عنه لا نهاية لي, فأنا ببقى واقفة حاسة أني منبهرة. أنا كنت لسه بكلم حضرتك قبل ما ندخل البرنامج, بقولك كل ما أقول أن الموضوعات خلصت اللي هتكلم فيها عن المسيح, ألاقي إيه ده, في مواضيع تانية ينفع نتكلم فيها عنه, وكأني ما فيش نهاية للكلام عنه.
2: 100%, يعني شخص المسيح يسوع من الشخصيات اللي مهما نتكلمنا ومهما نقولنا ومهما يعني شاورنا على حاجات فيه, زي ما انت بتقولي بالظبط كده, مش بيخلص الكلام عنه, لانه ببساطة هو مش شخص عادي زي بقية البشر. البشر مهما كانوا كويسين ومهما جم برسالات مختلفة كويسة وغيره, أو حتى أنبياء أو غيره, فهم في الآخر بشر في نهاية الحكاية بتاعتهم, يعني هم محدودين في الآخر. فهتقولي شوية حاجات كتير, حتى قلت حاجات كتير, بس في الآخر الحاجات دي هتخلص لأنهم محدودين. لكن يسوع المسيح يختلف عن كل البشر, ما اللي نقدر نقوله عنه ما بيخلص, وكل ما نقرب منه أكتر ونقرأ عنه أكتر ونختبره أكتر في حياتنا بنكتشف أمور عظيمة جدا جدا جدا. فما بيخلص لأنه هو مش زي بقية البشر.
1: بتفق معاك جدا يا أسيس, وواضح أني الكلام مش بيخلص عنه, مش علشان إحنا عندنا كلام عنه, لكن لأني هو زي ما كنت حضرتك بتقول هو غير محدود, فعدم محدوديته بتقول إن ينفع نتكلم ونشوف مواضيع كتيرة جدا مرتبطة بيه, لأني هو رب الحياة, فهو مرتبط بكل حاجة في الحياة. لو حكيت لي أكتر عن مين هو المسيح اللي جه علشان يقول عن ملكوت جديد, نقدر نقول هو مين هو؟
2: يعني باختصار شديد انا احب في النقطه دي اصلح بعض المعلومات اللي اتقالت عن المسيح, او مش عن المسيح, يمكن عن المسيحيين كمان بشكل خاطئ, وربما يكون في بعضها يعني عن دون قصد, مرتبطه بألوهية المسيح. احنا بنؤمن ان المسيح هو الله, هذا هو ايماننا المسيحي وش كده يعني. ولكن الصورة الخاطئة اللي متاخدة عننا كمسيحيين, وهي صورة خاطئة وصورة مشوهة وصورة مش حقيقية, واحنا مش بنقولها ولا نؤمن بيها, انه احنا ألهنا الانسان يسوع المسيح, ان المسيح نبي جي الى هذه الارض, واحنا من كتر ما حبناه قوي قوي قوي قوي وقال حاجات محدش قالها زيه وعمل حاجات محدش عملها زيه, فمن كتر ما حبتنا ليه كمسيحيين قال لهناه وعبدناه وحولناه من انسان الى اله ومن نبي إلى الله وعبدنا. الحقيقة دي الصورة دي كده على بعض غلط. إحنا لا نؤمن بهذا الكلام، وده مش إيماننا، ودي مش قصتنا مع المسيح يسوع. لكن العكس بالضبط هو اللي بنؤمن بيه. إنه طبعا الفكرة الأولانية دي لو إحنا نؤمن بيها نبقى غلطانين. إحنا ما ينفعش بني آدم عاقل يقبل الفكرة دي إنه يعبد بشر، لو هو مجرد بشر. حتى وإن كان نبي عظيم، يعني لو بعض الناس بتعتبره نبي عظيم، بس في الآخر هو بشر. فالأنبياء إحنا مش بنعبدهم. فحتى بالمنطق وبالعقل ما فيش إنسان بيؤمن بوجود الله يوافق على الفكرة دي. فأنا مش عارف إزاي يعني إزاي بنصدق إنه في ناس ممكن تكون بتعبد بشر. لو أنا بعبد بشر يبقى أنا مش بعبد الله، لكن احنا كمسيحيين بنعبد الله الاله الواحد. فكنا بنعبد الله يبقى مستحيل في نفس الوقت نعبد بشر، حتى وان كان البشر ده نبي عظيم، مستحيل. فالفكرتين دول متناقضين مع بعض يعني بالمنطق، يعني ما تتقبلش.
1: فيتقبلون ان احنا المسيحية بتؤمن بالله وبتعبد، والمسيحيين بيعبدوا الله، ففي الحالة دي تلقائيا فكرة ان احنا ألهنا المسيح تتلغي.
2: برافو عليك.
1: يا إما هتقولوا لنا إحنا اللي من حبنا ليه عملناه إله، لكن هو ما كانش كده. ففي الحالة ديت أنتوا كأنكم بتقولوا لنا إحنا لا نعبد الله،
2: لا نعبد الله، بنعبد بشر. وفي الحالة دي يبقى إحنا غير مؤمنين بالله، ودي مش حقيقي. إحنا بنؤمن بالإله الواحد وبنعبده ومش بنعبد حد معاه تاني، يعني لا نشرك به أحدا يعني. لكن ببساطة خالص احنا لا نؤمن ان المسيح بشر وألهناه. احنا نؤمن ان المسيح هو في الاصل الله الذي نعبده جميعا الواحد، وقرر هذا الاله ان يأتي الى هذه الارض متجسدا في صورة جسد نشوفه. ببساطة خالص طبعا
1: أنا
2: الفكرة
1: مش
2: دي
1: عارفة هي ليه الفكرة دي يعني مش مستساغة للناس، يعني الغير مسيحيين ليه معصلاجة معهم، رغم ان هي فكرة بسيطة. الله قصد بكامل إرادته وبكامل قدرته انه يتجسد في صورة انسان ويجي وسطينا في شخص المسيح. ليه معصلاجة؟ ليه؟
2: هي بيني وبينك يا ريديا، مش بيني وبينك قوي يعني، احنا لكن يعني هو اللي أقصده انه هي الفكرة يعني اي حد شايف ان الفكرة دي صعبة بصراحة، يعني انا بقدر انه يبقى شايفها انها صعبة. وان كانت انا هقول دلوقتي منطقية وتحصل في حاجات تانية شبهها احنا بنقبلها، هقولها كمان شوية وبتحصل، فاشمعنا قابلين دي مش قابلين دي، هقول كمان شوية الحكاية دي. بس لو في حد بيسمعنا دلوقتي او يشوفنا شايف يا جماعة صعب قوي ان ربنا ياخد جسد وينزل على الارض، انا بقدر السؤال ده جدا، وبقدر ان صعوبة فكرة زي كده، لانها فكرة معجزية بصراحة. يعني هي مش فكرة طبيعية، فاهمة؟ يعني مش فكرة، مش ده الطبيعي اللي المفروض يحصل. هو ربنا عمل حاجة فوق طبيعية.
1: طب ماشي، ما احنا متعودين على ربنا من ساعة الخليقة، من ساعة ما خلق الكون ده كله وخلقنا احنا كبشر في آدم وفي حواء، اني بيعمل حاجات غير طبيعية.
2: لا، هو مش بس بيعمل حاجات فوق طبيعية، هو الطبيعي بتاع ربنا انه يعمل فوق طبيعي،
1: لان هو فوق طبيعي،
2: لان هو فوق طبيعي. فلو هو بيعمل الطبيعي بتاعنا ما يبقاش ربنا.
1: طيب، يبقى إذن بما اني بأؤمن بالله الفوق الطبيعي، وهو من ساعة ما خلق الإنسان وبدأ يعرفه الإنسان معرفة شخصية، يعرف الله ويؤمن بوجود الله اللي خلقه، وإحنا عارفين أن الله بيعمل حاجات فوق طبيعية، ليه باجي عند الحتة اللي بنعتبرها فوق طبيعية وأقول لا ربنا ما يعملش؟
2: متهيألي لأنه برضو بيتاخد صور مش حقيقية عننا كمسيحيين، وصور مشوهة وخاطئة، من ضمنها مثلا إن إحنا اللي ادعينا على المسيح إن هو الله، لكن هو جماعة ما قالش كده عن نفسه. أنتوا جبتوا منين الكلام ده؟ هو ما قالش أنا الله فاعبدوني، وما قالش كده. فانتوا كمسيحيين اللي ادعيتوا عليه الكلام ده. فدي مثلا من ضمن الافكار اللي بتقول اللي انت بتقوليه يعني. بس الحقيقة لما نخش جوه الكتاب المقدس هل عندنا دليل في اللي قاله يسوع المسيح واللي في اللي عمله يقول ان هذا الشخص هو الله الذي قرر ان يدخل الزمان والمكان وتجسد؟ مش احنا اللي بندعي. احنا الفكرة دي فكرة فوق طبيعية زي ما احنا بنقول. فبالتالي مش هتيجي على بال بشر. يعني حتى لو حبينا ندعيها مش هنعرف نجيبها. لازم هو يعملها ويوريها لنا ويقولها لنا ويشرحها لنا عشان نفهمها. لكن مش الطبيعي ان انا ألفها. ألف فكرة انا شفتها قبل كده. فاهمة؟ لكن حاجة ما حصلتش في التاريخ. هجيبها منين؟ هألفها منين؟ فدي مش تأليفة مننا. ده المسيح نفسه قال كده. فنبص كده سريعا يعني في الكتاب المقدس.
1: يلا بين.
2: المسيح قال انا الله ولا ما قالش؟ يوحنا مثلا انجيل يوحنا اصح 8 وعدد 58. طبعا انجيل يوحنا اكتر انجيل اتكلم عن المسيح يسوع في الوهيته. فقال في يوحنا 8:58 قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. بين المسيح وابراهيم الاف السنين, وهو اتولد بعد ابراهيم بالاف السنين. يعني ايه قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ هو مش بيتكلم هنا على انسان عادي, هو بيتكلم على شخص موجود قبل ابراهيم منذ الازل. طب نتيجة الكلام ده ايه؟ نتيجة الكلام ده ايه؟ اليهود عملوا ايه مع المسيح لما بيقول لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن؟ فهموا الجملة دي ازاي؟ عارف عملوا ايه؟ نكمل بقية الآية. يقول فرفعوا حجارة ليرجموه. معنى الكلام ده ان هم فهموا الجملة دي
1: انك انت بتقول على نفسك انك الله.
2: الله, لان انت موجود من قبل ابراهيم. يعني انت بتقول انت موجود منذ الازل, يبقى انت بتقول عن نفسك ان انت الله. الله دي بالنسبة اليهود تجديف, ان انسان يقول عن نفسه والله ده تجديف. فنتيجة التجديف يرجم, ده حسب الشريعة. فرفعوا حجارة عشان يرجموا. فاليهود اللي هم اعدائه, اللي هم ما كانوش قابلين رسالته, مش مش مش مش تلاميذه بقى. يعني لو احنا تلاميذه فهنقول متحيزين ليه, لكن دول اعدائه. فهموا ايه من كلامه؟
1: ان هو بيقول على نفسه ان هو الله.
2: يبقى دي مش تأليفة مننا, المسيح قال كده. شاهد تاني يوحنا 15 وعدد 18 بيقول كده من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط بل قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. واضحة قوي دي بقى. يعني هنا برضو حاولوا يقتلوه لأن هو قال عن نفسه عادل نفسه بالله وقال ان الله ابوه. واضحة. مش احنا برضو شاهد اخير يعني في اللي قاله. طبعا في شواهد كتير قوي بس عشان الوقت اقول شاهد اخير. اثناء المحاكمة في متى لما كانوا بيحاكموه في انجيل متى صح 26 وعدد 64 و65 لما كان بيلاطس بيسأله هل انت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع انت قلت. قال تجدف, أنت تجدف ما حاجتنا بعد إلى شهود.
1: يعني أنت قلت عن نفسك أنك الله.
2: مش محتاجين شهود أنه أن أنت بتؤله أو بتقول عن نفسك أنه. فكل دي شواهد إحنا ما ألفناهاش. هو قال عن نفسه كده. أين قال الله؟ أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني؟ أو في الثلاث شواهد اللي أنا قلتهم دول وشواهد تانية كتير. غير بقى أعماله, عدي بقى أعماله اللي مش مجرد معجزات, أعمال ألوهية حصرية. خلق لعازر بعد أن أنتن 4 أيام, هذه ليست قيامة, هذا خلق. مولود أعمى بدون عينين وبدون شبكية يرجع له عينيه والشبكية, هذا خلق. يقف قدام البحر والأمواج ومش يطلب إنها تسكت, يؤمر إنها تسكت. مين ده اللي ليه سلطان؟ حتى تلاميذه استغربوا قالوا كده البعض, هو مين ده اللي هو له سلطان على الطبيعة وبيسكتها وبتسمع كلامه؟ مين ده اللي الطبيعة تسمع كلام مين غير اللي خلقها؟
1: صح, غير اللي خلقها.
2: فاحنا مش مألفين الفكرة دي. دي فكرة موجودة قالها المسيح وعملها.
1: تعالى نطلع لفاصل ونرجع نكمل تاني, وخليكم معانا قالوا عن المسيح جه يدعو لملكوت جديد. ايه الملكوت الجديد؟ قلنا بس الاول مين هو المسيح ومين هو في ايماننا المسيحي باثبات ان هو الله الظاهر في الجسد. تعالوا نخرج فاصل ونرجع نكمل مع بعض.
3: انت دلوقتي بتتابع

0: بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: رجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين مع بعض في قالوا عنه. قالوا عنه كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، معكم ليديا فرحان، ولسه بنتكلم عن المسيح. وكنا بنقول مهما تكلمنا عنه ولا الكلمات بتخلص ولا المواضيع بتخلص ولا تعبيراتنا البشرية المحدودة بتوصف قد ايه هو شخص فريد، شخص ملوش زي، شخص عظيم. قبل الفاصل كنا بنحكي عن ازاي هو نفسه المسيح هو الله، وعشان كده الكلمات مش بتعبر عنه. ليه؟ لأن هو الله الغير محدود. الأسيس نادر نبيل دي في الحلقة النهاردة كنت بتحكي معايا عن قبل الفاصل عن أن في ما يثبت كتير جدا عن هو، ما قالش ممكن يكون مباشرة، لكن قال حاجات كتير في مواقف كتيرة أنه هو الله، وصفاته وأعماله كانت بتثبت ان هو الله. لكن ايه ارتباط دوت بفكرة اني يدعو لملكوت جديد، يعني او فكرة اني هو جايب دعوة اساسا؟ يعني يقول لك كل نبي جايب الدعوة بتاعته، كل نبي جاي مش بس بالدعوة بتاعته لكن جاي كمان لناس معينة يعني. فإيه في ضوء وإحنا بنتكلم عن المسيح، هل جه ليدعو دعوة محددة لملكوت محدد بشكل معين جديد ما كانش موجود قبل كده ولا كلام عنه في العهد القديم مثلا؟ هل جه لقوم معين، لناس معينين؟
2: يعني وإحنا بنتكلم عن المسيح، لو بنتكلم عنه كنبي، الكلام هيختلف خالص. واحنا بنتكلم عنه كالله الذي ظهر في الجسد، فزي ما قلنا انه المسيح هو ليس نبي، ليس مجرد نبي، هو جزء من دوره النبوة طبعا، بس هو ليس مجرد نبي، ليس مجرد انسان عادي كباقي الانبياء اللي جم بملك. وهنقول حالا طبيعة ملك المسيح ازاي تختلف اختلاف كلي عن ملك وملكوت اي نبي اخر. لكن احنا بنتكلم عن المسيح زي ما قلنا انه الله الذي قرر ان يأخذ جسد. وزي ما قلنا مش بس عندنا ادلة يعني كتابية على الحكاية دي ان المسيح قال كده او عمل كده، لكن زي ما كنت بقول من شوية انه في ادلة منطقية، في ادلة منطقية انه الله ينفع يعمل كده، لانه برضو بالعقل والمنطق لازم اقبل الفكرة. ايه الادلة المنطقية اللي بتقولي انه الله ينفع يعمل كده، ينفع يأتي الى هذه الارض في صورة جسد؟ مبدئيا احنا كلنا مقتنعين بمختلف ايماننا ومعتقداتنا ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، دي مبدئيا يعني، فدي حتة متهيئة مش محتاجة مناقشة قوي. اذا انا مش مؤمن ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة يبقى انا مش مؤمن بربنا اصلا، لان كده بقلل من قيمة الله ومن قدرته الى اخر هذا الكلام. فاحنا متفقين كده كاساس ان ربنا ينفع يعمل اي حاجة، فمنفعش تسأل السؤال بتاعه هو ربنا ينفع يعمل كده، السؤال غلط. هو ربنا ينفع يعمل اي حاجة،
1: لان احنا متفقين ان هو قادر على كل شيء،
2: يعني ينفع يتجسد. ينفع يتجسد بما انه ينفع يعمل اي حاجة، لانه لو قلت ما ينفعش يتجسد يبقى انت بتقول في حاجة ربنا ما ينفعش يعملها او ما يقدرش يعملها، يبقى ده مش ربنا اللي احنا كلنا متفقين عليه. فده مبدئيا. الحاجة التانية انا بتكلم بالمنطق دلوقتي ان الله يتجسد،
1: اللي هو فكرة اني يا جماعة الموضوع ما يدخلش العقل. لا تعالى اقول لك ان يدخل العقل
2: بالضبط، انه ينفع يعمل كل حاجة، دي حاجة منطقية وعقلانية كلنا متفقين عليها. الحاجة التانية، في امور فوق طبيعية بتحصل يا ليديا حوالينا، بنشوفها كل يوم وبنصدقها وهي فوق طبيعية. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الولادة، ان انسان، دي حاجه بس عشان بنشوفها على طول فاعتبرناها حاجه طبيعيه، بس هي حقيقه هي فوق طبيعيه،
1: فوق طبيعيه،
2: معجزه. يعني ايه انسان يخرج من انسان؟ يعني ايه انسان يتكون من لا شيء جوه انسانه ويخرج منها ويبقى إنسان كامل الأعضاء. دي عشان بس بنشوفها فاعتبرناها حاجة طبيعية، بس هي في الحقيقة وعلى كل المستويات هي أمر فوق طبيعي، هي معجزة، هي خلق. طب أنت قابل الفكرة دي ومش قابل فكرة إن الله ينزل ويتجسد؟ وده أمر فوق طبيعي برضو، أنت قابله، أنت مقتنع بيه وبيحصل قدامك. الفكرة التالتة بقى اللي بالنسبة لي، يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مقنعة جدا، وتخليني لو أنا مش مقتنع بأن الله يتجسد يعني تبقى دليل قوي جدا على التجسد، إن برضو كلنا مقتنعين، أنا بقول الأفكار اللي كلنا مقتنعين بيها بغض النظر عن إيماننا ومعتقدنا، إن كلنا مقتنعين إن في وقت من الأوقات أنا وإنتي، ربنا يديك طول العمر، يعني بعد عمر طويل هنترك هذه الأرض وهنذهب لله، كلنا مسيحيين وغير مسيحيين، صح كده؟
1: صح كده.
2: طيب بالمنطق بقى يا جماعة، بالمنطق وبالعقل، أنا هروح لربنا، ربنا ما يعرفش يجيلي؟ تيجي ازاي دي؟
1: صح
2: تيجي يعني ده بعيدا عن الكتاب المقدس وبعيدا عن الإيمان المسيحي، يعني أنا قابل، أنت قابل، أنت قابلة بالمنطق وبالعقل أنه أنت في وقت من الأوقات هتترك هذه الأرض وتخترق الأجواء والغلاف الجوي وهتذهب إلى مكان حيث الله، أنت المحدود الصغير هتخترق الغلاف الجوي وتخرج بره هذا الجسد وهتذهب لمكان حيث الله؟ قابل الفكرة دي ومقتنعين بيها كلنا، بس مش قابل أن ربنا الغير محدود يعرف يخترق نفس الغلاف ويجي على هذه الأرض. إزاي دي؟ هل ده كلام يتعقل؟ فإذا أنا قابل الفكرة دي وكلنا أكيد قابلينها، أنهي الأسهل؟
1: أنهي الأسهل؟ الكبير الغير محدود اللي خلق الكون كله إن هو
2: يجيلي،
1: يجيلي
2: ولا أنا أروح
1: ولا
2: له؟
1: أنا الضعيف المحدود القليل الحيلة إن أنا اللي أروح لربنا؟
2: أكيد أسهل بكتير جدا بالعقل إن ربنا يجيلي، أسهل من أنا أروح له.
1: في واحدة اسمها هبة بتقول بس بيتقال إنه إزاي ياخد صورة جسد ويأكل ويشرب ويعطش ويحتاج، يعني هو الفكرة دي وإحنا طبعا هرسناها كتير وقلناها قبل كده، إن هي فكرة إنه إن كأني أنا كإنسان بستكتر على ربنا إنه يرضى إنه يجي ويأكل يعني كأني أنا اللي بقول لا لا لا لا لا حاشا، ربنا ما ينفعش يأكل ويشرب ويحتاج ويعطش، أنا اللي بقول كده، مش هو اللي بيقول أنا مش هينفع أعمل كده، أنا اللي بقول إن هو مش هينفع يعمل ده،
2: أنا اللي بحط له اللي ينفع يعمله
1: واللي ينفع ما يعملوش، وكأني أنا المحامي عن الله في إني لا ما ينفعش ربنا يعمل كده يا جماعة.

0: فينا دي، زي الجوع والعطش وكل بقى الاحتياجات المختلفة اللي في جسمنا. هي لو ربنا عملها حاجة غلط يعني، حاجة عيب يعني، حاجة تعيب الله يعني، دي خطية، ده شر؟ أكيد لا، لأن ربنا
1: هو اللي عملها بنفسه
0: بالضبط، هو خلقها فينا مش إحنا اللي عملناها. وإذا إحنا بنقول إن هي خطية أو عيب أو غلط، يبقى ربنا خلق فينا حاجة غلط، يبقى مبش ربنا. بكونوا أوجدها فينا الاحتياجات المختلفة بتاعتنا الفسيولوجية دي، كون أوجدها فينا يبقى دي احتياجات طبيعية مش غلط، موجودة
1: مقدسة.
0: فإذا مش غلط وربنا قرر ان ياخذ هذا الجسد باحتياجاته، يبقى هو ما عملش حاجه غلط. دي رقم 2. رقم 3،
1: هو كاني يعني اللي بيسالوا السؤال ده، وكان احنا كاننا بنقلل من قيمه الله باني انا كبشر اقل من ربنا، فانا لما هو يبقى زيي فكأني أنا بقلل من قيمته، يعني كأني الله كده هو في مقام أعلى وأرقى وأعظم من الإنسان، فإنه ينزل يبقى في صورة إنسان. إذن أنا بقى بالفكرة اللي أنا بقتنع بيها أنه هو نزل في صورة إنسان بقلل منه. فده الناس اللي بتتكلم كده بتقول لا، مش مقبول ان اقلل من ربنا، ان هو يجي في صورة انسان فاقلل من قيمته، اقلل من مكانته.
0: هي دي حاجة حلوة الوحشة، يعني ان ربنا يبقى زي ويحس بيا ويجوع زي ما انا بجوع، دي حاجة حلوة الوحشة يعني، دي حاجة تبسطني. سيبنا من من من يعني مش عايزين ناخد مكان ربنا.
1: تنفع ولا تنفعش؟
0: لا احنا اتفقنا تنفع.
1: تنفع.
0: بس مش انا مش عايز ابص لها هو ربنا بيحس بايه وقتها، انا عايز ابص لها من ناحيتي انا. انا بالنسبة لي كانسان دي حاجة تبسطني، يعني ده خبر حلو ولا ده خبر يضايقني؟ ان حد يحس بيا دي حاجة تبسطني، اكيد دي حاجة تبسطني. بالعكس، ده هو لو مش حاسس بيا، مع احترامي الشديد يعني، لو هو مش حاسس بيا، لو هو مش بممرش باللي انا بمر بيه من جوع ومن عطش ومن احتياج ومن تحديات ومن تجارب في الحياه والى اخره، لو هو ممرش بده يبقى مش حاسس بيا. ولو مش حاسس بيا يا ليديا، انا بالنسبه لي ما ينفعش يكون ربنا،
1: وما ينفعش يحاسبني بقى،
0: وما ينفعش يحاسبني اكيد.
1: ليه بقى؟ لو انت مش حاسس بيا ومش فاهمني ومش وما عشتش اللي انا عشته، اذا من انهي منطق ومن انهي احقيه انك تيجي تحاسبني؟ لكن جزء من ان المسيح اخذ الجسد بتاعنا وعاش وسطينا بيقول اني انا حاسس بيكو، فاهمكو، عارفكو، عارف احتياجاتكم، عارف مشاكلكم، عارف كل حاجة عنكم. اذا ده يديله الاحقية انه يكون بيحاسب،
0: ويبقى مش بيمثل عليا. هو لو ما عندوش الاحتياجات دي يبقى هو بيمثل، هو خد يعني لكنه لبس ماسك الانسان، بس هو حقيقة مش انسان قوي يعني، هو انسان نص ونص، نص انسان ونص الله، فاهمة؟
1: واحنا مش بنؤمن بده،
0: مش بنؤمن بده طبعا، ما عندوش احتياجات إنسانية، يبقى نص إنسان ونص الله، احنا مش ده خالص، يبقى بيمثل، وحاشا لله ان هو يكون بيمثل عليا. هل ده يقلل من الله بقى من وجهة نظر الله؟ انا قلت من وجهة نظري انا كإنسان، وجهة نظر، هل ده يقلل من الله؟ بالعكس، ده مفروض يزيد من قيمة الله في نظري. زي ما انا بقول دايما المثال ده، شخص مسؤول كبير قرر انه ينزل للشارع ويسيب مكتبه المكيف ويشوف مشاكل الناس على أرض الواقع، ويقف في طابور العيش ويركب الميكروباص الزحمة أو الأوتوبيس أو المترو، ومتنكرا ويخلع البدلة بتاعته ويلبس زي الناس ويشوف كل تحديات الناس على الطبيعة بدون ما تجيله تقارير من الناس.
1: نحن نقول له شكرا،
0: ده يقلل من قيمة الرجل ده،
1: ونعلي من قيمته، مش بنقل
0: ده، احنا نعمل له تمثال.
1: وبعدين يا سيس، في حاجة تانية، أنا مين كإنسان محدود اللي أقلل أو أزود؟ يعني يعني يعني يعني مهما قلت عن الله ما عنديش الصلاحية إني أقلل من قيمته. ده احنا بنتكلم عن يقل في نظري او يزيد في نظري، لكن هو قيمته مجرده، قيمته في ذاته مطلقة. مجرده مطلقه، فما ينفعش حتى ولا اي فكره انا بؤمن بيها تقلل من قيمة

0: الله ولا أي فكرة أنا بؤمن بيها بتزيد من قيمة الله، لأني أنا مين اللي أقل من قيمته أو أزود من قيمته؟
1: صح.
0: أنا أبعد ما يكون أني أنا أعرف هو قيمته في ذاته، قيمته في أنه هو الله في حد ذاته. كون أن أنا بقى كوجهة نظري أنا كإنسان، دي وجهة نظري اللي هي المتغيرة اللي كل يوم بتتغير حسب الظروف وحسب الواقع وحسب المنطق. تعال نخرج لفاصل ونرجع تاني، وحنرجع برضو الموضوع حلقتنا الموضوع كله متركب مع بعضه. لما بقول ان المسيح جاء ليدعو لملكوت جديد، ما انا لازم ارجع مين هويته، هو مين، هو ليه جه، هو جه علشان ايه، شكل الملكوت ايه، شكل الدعوة اللي هو جاي يدعو ليها. هنخرج لفاصل ونرجع نكمل معاكم في قالوا عنه، ومعانا الأسيس نادر نبيل النهاردة. استنونا بعد الفاصل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما. ورجعنا معكم من جديد ولسه مكملين. قالوا عنه قالوا عنه إن هو جاء يدعو لملكوت جديد، جاء عنده دعوة مختلفة. إيه الملكوت الجديد ده؟ إحنا قبل الفاصل في النص الأولاني من الحلقة اتكلمنا الأول، حطينا الأساسات، هو مين المسيح وإزاي بالنسبة إن هو الله ظهر في الجسد، علشان نقدر نقول هل من حقه يدعو لملكوت، هل الملكوت ده شكله إيه. وده السؤال أسيس نادر، الملكوت الجديد ده ايه؟ يعني هو فعلا جه يدعو لملكوت جديد من الاساس، والملكوت ده شكله ايه؟
1: طبعا طبعا لما بنرجع للكتاب المقدس اللي بيحكي لنا حكايه المسيح، بيقول لنا ان هو جيب ملكوت جديد مختلف عن اي ملك او رساله اخرى جت قبليه. ونلاقي الكلام ده موجود في انجيل متى اصحاح 12 وعدد 28، طبعا موجود في كذا حته بس يمكن دي اوضحهم. متى 12 28 بيقول كده، ان كنت هنا المسيح هو اللي بيتكلم، ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت الله.
0: يعني يفسرها لنا
1: نفسرها. هنا طبعا كان أحد معجزات المسيح اللي فيها بيخرج شياطين ساكنة في البشر، فبيقول لو أنتوا شفتوا المعجزة دي دلوقتي، وطبعا دي كانت معجزة مبهرة بالنسبة للناس لأنها ما جديدة، يعني ما شافوهاش قبل كده. فشافوا إنسان مسكون بالشيطان والمسيح جه خرجه. زي ما قلت خلي بالك في المعجزات اللي كل المعجزات على سبيل الحصر اللي عملها المسيح ما كانش بيطلب، كان بيؤمر، ودي برضو أحد الأدلة
0: على إن هو الله.
1: هو الله.
0: والدليل كمان إن تلاميذه بعد كده لما عملوا معجزات زيه كانوا يعملوها باسمه لكن بالزبط. ما يقدروش يأمره.
1: لا طبعا.
0: ولغاية اللحظة دي أي حد عنده موهبة
1: باسم المسيح،
0: باسم المسيح، لكن ما بيقدرش
1: المسيح.
0: هو يقول من نفسه يخرج،
1: ما
0: فيش السلطان،
1: ما يعرفش. طبعا طبعا. فهنا خرج شياطين، فبيكلم بقى اليهود والكتب والفرسين إلى آخره، بيقول لهم أنتوا شفتوا اللي حصل ده، اللي حصل ده دليل واضح وعلامة أنه الآن أقبل عليكم ملكوت الله. طب ايه العلاقة بين المعجزة اللي حصلت دي وبين اقبل عليكم ملكوت الله؟ كأنه بيقول انه الشيطان ده كان ليه سلطان على الانسان اللي سكن فيه، خد السلطان ده لأسباب كتيرة مختلفة من ضمنها السقوط، من اللي برضو كلنا متفقين عليه ان آدم وحواء اخطأوا وسقطوا، فادوا الانسان لما سقط ادى كأنه ادى السلطة، كأنه ادى الملكوت على حياته كلها لإبليس مش لله، لكن أصلا الإنسان ما كانش مخلوق لكده، لكن بسبب الخطية حصل ده. من ضمن مشاكل الخطية إنه الشيطان ممكن يسكن في إنسان، وده اللي حصل في المعجزة دي. فالمسيح عمل إيه؟ خرج الشيطان ده، فقال لهم جه الوقت إنه السلطة دي اللي كانت مسيطرة عليكم وبتعذبكم أنا بشيلها من عليكم، بشيل هذه السلطة من عليكم. مين اللي ليه السلطان على الشيطان؟ الشيطان سلطته أعلى من الإنسان الساقط، يعني الإنسان اللي سقط الشيطان هو أعلى منه، لأنه هو خلاص الإنسان ملك الشيطان على حياته، فبقى هو السلطة الأعلى. فالإنسان معلوش سلطة على الشيطان، لكن الشيطان ليه سلطة على الإنسان. مين بقى اللي يؤمر الشيطان أنه يخرج كونه سلطة أعلى من الشيطان؟
0: الأعلى منه.
1: الله. الله. فعشان كده ربط رب يسوع الحاجتين دول ببعض، أقبل عليكم ملكوت الله، ومش بقولها كلام، ظهرت قدام عينيكم دلوقتي إن السلطة الأعلى منكم اللي انتوا اخترتوها أنا جاي أحرركم منها، لأن أنا السلطة الأعلى فأنا أقدر أخرجه وديكوا شفته. فهنا أقبل عليكم ملكوت الله. دي أحد الأدلة الأخرى على أنه المسيح هو الله اللي أتى بملكوته إلى هذه الأرض. فهذا هو الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح. إيه الملكوت الجديد؟ ملكوت الله. إيه ملكوت الله؟ أن يحرر الإنسان من سلطة إبليس. إبليس على حياته بطرق وبصور كثيرة جدا جدا جدا. فملكوت الله هنا أقبل يعني نزع سلطة إبليس من عليك يا إنسان. برضو ده خبر يفرح، المفروض ما يضايقش. يعني المفروض لما اقول لك الحكايه دي تنبسط انه ابليس اللي معذبك واللي مبهدلك في الحياه واللي انت متداس عليك بطرق كثيره جدا بسبب ملك ابليس عليك او في الحياه، لما اقول لك المسيح اتى، الله اتى الى هذه الارض عشان ينزع سلطه القوي لانه هو الاقوى منه، أنا انبسط.
0: ويحط له حدود ما يكونش بيسيطر عليه.
1: بالظبط بالظبط. فده الملكوت الجديد اللي أتى به المسيح إلى هذه الأرض. ملكوت الله أقبل عليكم ملكوت الله. طبعا هنا خلي بالك بقى، نرجع بقى للحتة اللي كنا بنتكلم فيها في الأول. هل هو ملكوت زي أي ملكوت آخر جه بنبي آخر أو صاحب رسالة أو كده؟ ملكوت المسيح كشخصية المسيح، شخصية المسيح متفردة مش متميزة. متميزة يعني في شبه بينه وبين الناس تاني، هو متفرد، هو مفيش شبه بينه وبين حد. فملكوته أيضا متفرد. ملكوت المسيح لما جه اللي هو ملكوت الله ما جاش مرتبط بأرض، ما جاش مرتبط بحكم سياسي، واخد بالك؟ ما جاش مرتبط بقوة عسكرية. خلي بالك أي ملكوت أي حكم يجب انه يبقى في ظهره قوة عسكرية، ده المنطقي.
0: وده اللي احنا شفناه مثلا لما داود كان ملك،
1: عبر
0: لما سليمان كان ملك، يعني حتى لو بنتكلم عن الكتاب المقدس
1: طبعا.
0: ولو شفنا الحاجات المعاصرة اللي هي مثلا زي المملكة الرومانية، المملكة العثمانية، الحاجات اللي درسناها في التاريخ كانت بتبقى مقترنة بجيش بقوة عسكرية.
1: صح. صح. وغيره و و و و وأصحاب رسالات وأنبياء. هنلاحظ كده أنه كل الكاتيجوري ده، كل الفئة دي اللي جم سواء برسالة أو بدعوة أو بمعتقد أو بإيمان أو حتى بديانة، أتوا فيهم الصفات أو سمات الملك بتاعهم مرتبط بأرض، مرتبط بحكم سياسي، مرتبط بقوة عسكرية عشان يملك، مرتبط بمشروع اقتصادي ربما،
0: عشان
1: مرتبط بشعب، سلطة سياسية، منصب سياسي، مكانة، بجانب المكانة الدينية والسلطة الدينية. كل الحاجات دي بقى ما حصلتش في المسيح، عشان كده بنقول ملكوت جديد، ملكوت متفرد. ده الوحيد عبر التاريخ البشري من الأنبياء وغير الأنبياء الذي لما جه بملكوت الله وقال أقبل عليكم ملكوت الله، لم يأتي بأي واحدة من دول معاه، ولا قوة عسكرية ولا أرض ولا شعب ولا أمة ولا حكم سياسي ولا مشروع اقتصادي ولا كل الكلام ده خالص، ولا سلطة دينية حتى، ولا حتى سلطة دينية.
0: أيوة،
1: يستعبد بها الناس. بالعكس،
0: ما دخلش عن
1: ده هاجم السلطة الدينية. أيوة، اللي بتستعبد الناس
0: فريسيين والكهنة،
1: عشان بيقول ان ملكوت الله حرية. الملكوت الجديد اللي انا جاي، عشان كده اسمه جديد، لان هم مش متعودين عليه. ملكوت حكم هيجي بالحاجات اللي احنا قلنا عليها دي، انت معكش حاجة خالص، انت داخل اورشليم على حمار مش على حصان حتى، ومعكش مش رافع السلاح، واخد بالك؟
0: والشعب اللي بيأيدك حتى شعب بسيط، ما هماش أصحاب المراكز والمكانة العالية.
1: فأنا بالنسبة لي يا ليديا الشخص ده مبهر، مبهر. يعني يعني يعني خلينا نفكر يا جماعة بالمنطق، بعيدا عن تحيزاتنا الدينية، إزاي واحد يملك على مليارات البشر بدون ولا حاجة من اللي قلنا عليها دي؟ ازاي؟
0: ولغاية اللحظة اللي احنا فيها ده ما كانش بيملك وقت ما كان على الارض، ده وقت ما كان على الارض كان اقل عددا.
1: صح.
0: لكن عبر الزمن والتاريخ اللي احنا فيه لغاية اليوم اللي احنا النهاردة فيه، ازاي بيملك على القلوب والنفوس وبتنجذب إليه وبتتبعه بشكل من غير أي مصلحة فعلا لا سياسية ولا اقتصادية ولا مناصب ولا أي حاجة من اللي حضرتك قلتها لغاية النهاردة.
1: وخلي بالك ملك مرتبط بحرية, وده عكس الملكوت والحكم اللي احنا بنتخيله او اللي حصل عبر التاريخ. الحكم ان يبقى في حاكم او ملك عليا
0: سلطة
1: بتقيد حريتي. صح, المسيح عمل العكس بالظبط, ملكوت بالحرية. هو قال كده, ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرارا. فدي برضو عكس, عشان كده بقول دايما المسيح مش بيقول حاجة مختلفة عن الناس, المسيح بيقول عكس اللي بيقولوا الناس واللي بيعملوا الناس, لأنه هو الله الذي ظهر في الجسد. هو مش جاي يملك عشان يستعبد الناس, فاهم ازاي؟ هو مش مهدد فعايز كل الناس تعبده
0: ويحس كده بمكانته, بياخد الانظار.
1: هو جاي يملك عشان يحررك من سلطة غاشمة اسمها إبليس. هو مش جاي عشانه, وجاء عشانك. فدي خبر, ده خبر يفرح قوي يعني. ده ملكوت يعني اعتقد يدعونا للتفكير,
0: ازاي اكون من اتباع هذا الملك وجزء من هذا الملكوت. بعد الفاصل هنطلع لفاصل ونشوف, طيب هو جه علشان يحرر, هو جه علشان يقول ملكوت جديد, علشان يقول انا مش نفس سيستم الملكوت بتاع المنظمات والاصحاب السلطة والامبراطوريات, لكن انا جاي أدعو لملكوت جديد لي نوعية خاصة من الحياة. أنا النهاردة وإنت اللي بتسمعنا, إزاي أكون ضمن هذا الملكوت؟ نطلع فاصل ونرجع نجاوب على السؤال ده.

0: على راديو سما. راديو سما لون أيامك.
1: ورجعنا معاكم من جديد ولسه مكملين وفي اخر وقت في الحلقه. أسيس نيدر، انا عايزه اعرف دلوقتي السؤال اللي كنت بساله لك قبل الفاصل. انا بعرف عن ملكوت المسيح زي ما اتكلمنا ان ملكوت فريد زي ما هو متفرد، انا برضو الملكوت بتاعه جايب ملكوت فريد زي ما حكينا. انا بقى النهارده وفي العصر ده وفي الزمن ده ازاي اكون ضمن هذا الملكوت؟
2: يعني خلينا نجاوب كده إجابة واضحة ومباشرة بخطوات عملية. بس قبل ما أقول الخطوات العملية سريعا خليني أقول موقف حصل مع المسيح وهم جايين يقبضوا عليه بيوضح لنا أكتر نوع الملكوت اللي جاي به الرب يسوع الجديد ده. لما جم يقبضوا عليه فبطرس يعني حاب يدافع عن المسيح قطع عبد ودان عبد رئيس الكهنة. فالمسيح كان المفروض ينبسط بالحكاية دي لأنه تلاميذه بيدافعوا عنه، لكنه المسيح وقف بطرس وقال له ما تدافعش عني. فهنا ويوضح لنا قوي في الموقف ده أن ملكوت المسيح ليس ملكوت عنف أو قوة أو سيف، لأن بطرس رفع السيف على عبد رئيس الكهنة على ودانه. فبيوضح قد إيه إن الملكوت ده ملكوت روحي مش ملكوت أرضي، مش بيحتاج لقوة، لكن ملكوت روحي بيحتاج لله نفسه إن يدخل في قلب الإنسان ويملك عليه. فبالتالي بيوضح لنا قوي إنه إن اللي عمله بطرس ده مش هو ده اللي جاي عشانه المسيح. المسيح جاي يملك، لكن زي ما قلنا جاي يملك مش ملكوت قوة عسكرية أو غيره، وإلا كان وافق على اللي عمله بطرس، لكن يملك بالحب بالإقناع بالحرية زي ما قلنا، يملك إن يرجع للإنسان سلطته بدل ما إبليس هو اللي كان مسيطر عليه ومتسلط عليه. يملك بأنه يجرد السلطة بتاع إبليس عليه، زي ما الكتاب المقدس بيقول أنه هو جرد الرياسات والسلاطين. أنا أعمل إيه بقى عشان أدخل جوه الملكوت ده؟ المسيح عمل اللي عليه، المسيح رفع السلطة اللي عليا الشيطانية اللي كانت بتستعبدني باستعباد ظالم وغاشم وإلى آخره، بتخليني كل شوية أعمل الغلط، بتخليني مش عارف أعمل الصح. هو جرد السلطة دي، جرد الرئاسات دي، جرد السلاطين دي، جيب الملكوت الروحي ده عشان يحررني. فهنا ملكوت نتكلم على ملكوت إيه؟ روحي، وده أعظم من الملكوت الأرضي أو المادي.
1: وده الفرق ما بين الملكوت اللي دماغنا بتيجي علشانه اللي هو عرش كبير خدم حواليه، ده اللي هو الملكوت الأرضي،
2: وده في نوع من الاستعباد
1: واللي في بقى في عبيد وفي خدم وفي وما بين الملكوت اللي حضرتك بتتكلم عنه ملكوت فيه حرية، ملكوت روحي
2: بالظبط. وأهم حاجة فيها الحرية إن هو جاي الملكوت ده، ما هو أنا لو عليا سلطة ومستعبداني وكل شوية بعمل الغلط، أنا محتاج حد يشيل السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ. إيه السلطة اللي بتخليني أعمل الخطأ؟ الشيطان. فأنا محتاج حد أقوى من الشيطان، سلطة أعلى يشيل سلطة إبليس عليا، ده اللي جيبه المسيح. فأنا محتاج ملكوت روحي مش محتاج ملكوت مادي أرضي. فبالتالي جه المسيح عشان يحرر الإنسان من قبضة إبليس ومن سلطان إبليس. جه المسيح في الملكوت ده عشان يعطي طبيعة جديدة للإنسان. أقدر إذا قبلت المسيح، يعني قبلت المسيح في حياتي، الجملة اللي احنا بنقولها على طول دي، يعني هو شال سلطة إبليس من على حياتي، بس قد أنا أكون عايز أمشي في سلطة إبليس فهو مش هيجبرني. فلازم أنا أعمل إيه؟ إذا أنا حابب هذه النوعية من الملكوت الجديد اللي هو ملكوت الحرية ده وملكوت الحب ومش ملكوت العنف إلى آخره، إذا أنا حابب كده يبقى لازم أنا أقول له عايزك أنت تملك على حياتي، مش عايز إبليس يملك على حياتي.
1: أديله المساحة بكامل إرادة،
2: أنا عايز أعيش جوه الملكوت ده، أنا هنتخبك، مش إحنا بروح ننتخب، أنا هنتخبك، أنت الملك بتاعي. هو عمل اللي عليه كسلطة أعلى إن يرفع سلطة إبليس من عليا، بس يتبقى خطوة عليا إنه اللي يحصل إنه أنا أقول له أنا بنتخبك ملك على أنا عايز سلطتك أنت. شكرا أنك رفعت سلطة إبليس وعايز سلطتك أنت على حياتي اللي هو ملكوت الحب والحرية. فبالتالي لما أنا بعمل كده يا ليديا إيه اللي بيحصل؟ أنا باخد طبيعة المسيح جوه. أنا ملكوت المسيح، مبادئ ملكوت المسيح ب ب بتتزرع جوه، بتسكن جوه. أي شخص تحت أي ملك هو بيسري حسب مبادئ الملك ده، مش كده؟ في دولة ما حسب قوانين
1: الدولة
2: دي، الملك الحكم اللي موجود وقتها. فإذا أنت قررت أن المسيح يملك على حياتك، أنت هتحيا بطبيعة أخرى جديدة اسمها طبيعة يسوع المسيح، قوانين يسوع المسيح، مبادئ يسوع المسيح اللي فيها حرية ومحبة وإلى آخر هذا الكلام. فبالتالي بيحولني من مجرد كونه جيب حرية زي ما قلنا، من عبد حتى لله. على فكرة طبعا أنا ما طولش أكون عبد ربنا أكيد، بس من محبة وعظمة هذا الإله إن رفعني من مكان العبد إلى مكان الإبن. هو ده الملكوت اللي جيب المسيح، إنه يحررني. أنا مش عايزك عبد ليا، أنا عايزك ابن ليا. يلا الحرية، ده ملكوت حر، ده ملكوت مش جاي يستعبد ناس، مش عنده حاشة شعور بالنقص وعايز عبيد ليه. لا، الدنيا هذه
1: مش جاي بأجندته،
2: مش جاي عشاني، مش جاي عشانه، عشاني. مش عشانه خالص. فإذا قبلت هذا الملك قلت له أملك عليا، هيملك عليا بطبيعة جديدة تخليني أعرف أنتصر على الخطية، لأن هو حررني، جرد الرياسات والسلاطين اللي هو إبليس. فهيملك بمبادئه بقوانينه، وهيديني الإمكانية اللي هي طبيعته إن انتصر على الشر. فكل من يصبح في دائرة ملكوت المسيح يتحول إلى ابن عنده طبيعة جديدة يعرف ينتصر بيها على الشر، يتحول إلى كمان حاجة مهمة قوي، سفير. الكتاب المقدس بيقول كده، نسعى كسفراء عن المسيح. سفير، السفير محكوم بأنهي قوانين؟ لو احنا عندنا سفر هنا
1: قوانين
2: في بلد.
1: بلده،
2: قوانين بلده وفي دائرة حماية بلده، صح؟ والسفارة اللي هو فيها دي هي حتة من بلده،
1: ايوه،
2: وتحت سلطة بلده وحماية بلده. سفير، انت بتتحول اذا المسيح ملك على حياتك، هو مسؤول عن كل حياتك. يا للروعة لما يبقى الله نفسه مسؤول عن كل حياتي وفي حمايته وفي تحت سلطانه. فأشجع اي حد بيسمعنا انك تمشي ورا المسيح يسوع، مكسب كبير جدا جدا جدا جدا.
1: اعظم ملك،
2: اعظم ملك، اعظم ملكوت، ملكوت الحريه والحب بلا قوه عسكريه، بلا غصب، بلا استعباد، يرفعك لمرتبه البنويه. هو وفي ملكوت اعظم من كده، وانه لو ما مشيتش مع المسيح هتفضل تعيني. واكيد اكيد اللي سمعني عارف انا بقول ايه. في المسيح يسوع، في المسيح يسوع نتحول من عبيد إلى أبناء لله، لنا طبيعة جديدة، سفراء عنه بملكوت مليان بالحب والحرية.
1: شكرا يا أسيس جدا، والحقيقة الدعوة لكل حد فعلا بيسمعنا. شكرا جدا ليك، ما جاش عشان شعب معين، ما جاش عشان منطقة جغرافية معينة، ما جاش علشان زمن معين، جه يملك بملكوت أبدي، ملكوت يجي فيه بحرية كاملة. ادعيه واطلبه يكون هو الملك عليك. قابلكم الاثنين الجاي وحلقة جديدة من قالوا عنه.

دبل اسبريسو. اوف العيشة بقت مرة، كاننا بنشرب قهوة في صوان عزة. اوعى تكمل، العيشة جميلة وحلوة، لكن ظروفنا او موقفنا المادي او العائلي او متغيرات حوالينا بتأثر علينا، فبنتكلم بضمير الجمع عن العيشة واللي عايشينها. إذن المشكلة في إننا مش بنحجم المواضيع، يعني بنديها حجمها فبنكبرها عشان نلفت النظر ونبين مدى خسارتنا أو زهقنا أو إفلاس شعورنا. حلقتنا النهاردة عن المبالغة والتحجيم الغلط، علشان نطلع الموضوع ضخم والدنيا ضدنا والأعداء كتروا علينا وهكذا. والمضحك المبكي إننا من كتر تكرار حكايتنا بالطريقة دي بقينا بنصدق نفسنا، رغم إن الموضوع يتحل وأصغر بكتير من الفيلم اللي عمالين نزود فيه. خليك أمين وحقاني، ولو حاجة مضايقاك حدد إيه هي وقول إزاي تتحل من وجهة نظرك وإزاي ممكن تتحل وإحنا بنشرب القهوة. يا رب صبرني واديني حكمة وأمانة وهون عليا.

0: دبل اسبريسو. لما بتدخل بيتك أو شغلك أو عند أصحاب بتشم ريحة القهوة من على الباب، وفي دول عربية كتير الضيافة في المحلات بقهوة من على الباب، يعني بتعرف القهوة من الريحة في أي مكان ومن أول دقيقة. أنا أتمنى أكون زي القهوة، مش من ريحتي الجميلة وعطري المميز، لكن من معرفة الناس وفرحتهم بيا إن أنا موجود في المكان ده. يا سلام كمان لو صفاتي وأعمالي الكويسة وسمعتي وإنسانيتي تكون سبقاني. حاجة جميلة إن أكون الإنسان المحبوب من الكل، والناس لما يشوفوني يقولوا هو ده المثل الأعلى. يا رب خليني أكون مثل أعلى لناس كتير.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف في حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. وحشتوني جدا من الحلقة اللي فاتت، ومبسوطة جدا كالعادة ان انا معاكم النهاردة، ومبسوطة اكتر ان احنا مع بعض في حلقة الويك اند نختم الاسبوع مع بعض كده. هنختمه بنفس الطاقة وبنفس النشاط اللي بدأنا وكملنا بيها الاسبوع. ففي البداية كده خلوني ارحب بيكم واصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابليكيشن، او بتشوفونا صوت وصوره من على صفحتنا على الفيسبوك. كمان بنفكركم ان احنا دلوقتي كمان معاكم على الساتلايت، تقدروا تتابعونا على النايل سات واليوتيل سات، هتلاقوا الترددات بتاعتنا موجوده على صفحتنا على الفيسبوك. فمن اي مكان دلوقتي تقدروا ان انتوا تكونوا بتسمعونا، سواء هتكونوا معانا على الهواء او هتتابعونا بعد كده في الاعاده على باقي المنصات، هتلاقونا في كل حته يا جماعه. اي حته هتفتحها هتلاقينا معاك، هتلاقينا على الفيسبوك، هتلاقينا على اليوتيوب، هتلاقينا على التيك توك، على الانستجرام، على الساتلايت، يعني هتلاقونا. يعني فاضل بس نفتح الحنفية كده ننزل لكم من الحنفية، هنبقى يعني معاكم في كل حتة. فمبسوطين جدا اننا نكون معاكم النهاردة، والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة علشان نبتدي يومنا ونبتدي حلقتنا النهاردة. عندنا موضوع لذيذ جدا، لطيف جدا، يعني هنشوف كده يعني هو لطيف ولا سخيف مع بعض. هو ده موضوعنا النهاردة، لطيف ولا سخيف. اوقات كتيرة كده في علاقتنا بالناس اللي حوالينا الموضوع او الامر بيختلط علينا، بنبقى مش عارفين احنا ليه الناس بتقفل مننا، او ليه الناس بتبتدي تبعد عننا، مع ان احنا في قمة اللطافة معاهم وفي قمة اللذاذة وبنتعامل معاهم بكل اريحية، ونلاقيهم مرة واحدة كده بيبعدوا عننا. ليه ده بيحصل؟ ده اللي عايزين نكون بنكتشفه مع بعض النهاردة. فهستناكوا كده تشاركونا بوجهة نظركوا، ليه رغم ان انا ممكن اكون شخص لطيف جدا مع الناس اللي حوالي مني، لكن الناس برضو لسه بتبعد عني او بتنفر من التعامل معي. وعلشان اكون لطيف فعلا مع الناس اللي حوالين مني، ايه اللي مطلوب مني ان انا اكون بعمله علشان اللطف ده ما يتحولش للناس هتشوفه من وجهة نظرهم ان هو هيبقى سخافة؟ ده اللي عايزين نكون بنحكي فيه مع بعض النهاردة. هستناكم تشاركونا، وما تنسوش كمان تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. هستناكم تشاركونا وتبعتولنا ونتواصل مع بعض النهاردة ونشوف هنطلع لطفاء ولا سخيفين. فاصلوا على طول نرجع نبتدي يومنا مع بعض، خليكم معانا ما تروحوش في اي حتة.
1: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: أنا كنت نشيطة بتحرك كتير وكان طول الوقت عندي طاقة لحد ما المرض هدني. عمري ما كنت أتخيل أنه في يوم من الأيام أني أتعب كده. بدأت أحس بعجزي، واللي بيزود تعبي ومرضي هي نظرات الناس ليا. بيوجعني قوي إحساس الشفقة اللي بشوفه في عينيهم طول الوقت. كتير من الناس بيحسسوني أنه كأن المرض ده كأنه عقاب من ربنا ليا، أو نتيجة حاجة غلط أنا عملتها، أو تقصير مني. كنت بسأل ربنا دايما، اشمعنى أنا يا رب اللي بعاني كده؟ أنا عملت حاجة غلط طيب علشان أستاهل إنك تعاقبني عليها للدرجة دي؟ لحد ما بدأت أفتح عيني على كل اللي فات من حياتي وأشوف قد إيه يا رب أنت كنت معايا وسندني. ساعتها بس قدرت إني أجدد ثقتي في ربنا. ساعتها بس قدرت إني أقاوم المرض، أشوف إن المرض ده للخير. أكيد ربنا هيشفيني في الوقت المناسب، أكيد هيديني قوة أقاوم كل اللي بعدي بيه.
1: أنت قوية لأنك عارفة تتعايشي مع المرض وتقاوميه. ما تخليش نظراتهم تحبطك وتزعلك، ولا كلامهم يأثر عليك. ما تخليش المرض يبقى حاجز بينك وبين الحياة. أنت مصدر أمل لناس كتير.
2: على راديو سما.
3: رجعنا ليكم مره كمان، لسه مكملين وقتنا ويومنا مع بعض في صباح سما. والنهارده كده جايين نحكي مع بعض عن اللطافه، بس اللطافه اللي بجد اللي عايزينها كده، ما تقلبش مننا لسخافه. بنفكركم ان احنا معاكم دايما في كل مكان، واحدث اخبارنا اننا كمان معاكم على الساتلايت. بنفكركم ان انتم تقدروا تظبطوا التردد بتاعنا وتتابعونا على النايل سات واليوتيل سات، والترددات بتاعتنا هتلاقوها موجوده على صفحتنا على الفيسبوك. تقدروا تظبطوا التردد ونكون بنقضي اليوم كله مع بعض، وتقدروا تكونوا بتتابعوا كل برامج وترانيم وفقرات ومنوعات راديو سما، ونكون دايما بنحب اننا نكون بنتشارك معاكم. فبنفكركم ان انتوا تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، او تقدروا تكونوا كمان بتبعتوا لنا على الواتساب على رقمنا اللي هتلاقوه كمان موجود على صفحتنا على الفيسبوك. النهارده كده عايزين نحكي اكتر عن اللطافه، وازاي نخلي بالنا كده ان الموضوع ما يقلبش مننا لسخافة. لان سؤال كتير يمكن بنسأله لنفسنا، هو انا ليه الناس بتتغير في المعاملة معايا، رغم ان انا شخص لطيف جدا، رغم ان انا شخص يمكن ودود جدا، انا شخص حبوب جدا، ده انا دايما انا اللي بكلمهم، انا اللي دايما بطمن عليهم، انا اللي دايما بودهم، انا اللي دايما بسأل عليهم، ومش فاهمين المشكلة فين. فهل قادر تحدد، او هل قادر تفهم ليه الناس بتتغير معاك؟ هل عارف انه طريقة التعامل بتاعتك دي، هل قادر تميز هي فعلا لطافة ولا سخافة؟ النهاردة كمان عايزين نكون بنعرف ازاي اكون لطيف بجد واحافظ على علاقاتي وسط الناس من غير ما اكون بتقل عليهم. يمكن الحلقة اللي فاتت حكينا وتكلمنا عن ازاي احمي نفسي من العصبية بتاعة الناس اللي حوالين مني. النهاردة هنتكلم عن الوجه التاني للعملة، ازاي بقى انا مش هقولك بعصبيتي، لكن لا انا بلطفي الزيادة او الغير محسوب ممكن اكون بحول نفسي لشخصية سخيفة بتخنق الناس اللي بتحبها، بدل ما تكون يمكن بتهون عليهم او بتلطف عليهم الدنيا. يمكن محتاجين النهاردة كده نتعلم نعمل الحدود الصحية دي مع بعض. احنا مش هنحكي عن الحدود، لكن محتاجين كده نتعلم برضو في السكة، لانها جزء اساسي من علاقاتنا فكرة الحدود. انتوا عارفين يا جماعة انه كان في زمان تقليد لذيذ جدا في التبت، كان زمان كده في بلاد التبت كانوا عندهم تقليد حلو قوي ان الجيران يعملوا سور في ما بين البيوت وبعضها. يعني يمكن فكرة السور ما بين البيوت وبعضها ده تقليد معروف في العالم كله، يعني كل الناس بتعمل اسوار حوالين بيوتها، لكن في التبت كان التقليد دوت لذيذ جدا. كانوا بيبنوا أسوار واطية ما بين البيوت. السور ما كانش علشان يمنع الجيران من أنهم يخشوا بيوت بعض، أو يمنع الناس أن تكون بتخش بيوت، يعني مش ببني بيت السور علشان الناس ما تخشش بيتي، لكن كانوا بيبنوا الأسوار دي عشان بس يحددوا يحددوا بداية البيت ونهايته، عارفين كده لو ايه، يحددوا بس مساحة البيت. والغريب ان الناس في التبت كانوا بيتنافسوا مش مين يعمل اعلى سور، لا مين يعمل اجمل سور، مين يعمل احلى سور، مش مين اللي يعمل اعلى، لا كانوا بيتنافسوا بس في جمال الاسوار. وحاسه انه ده أصدق وأحلى مثال للحدود الصحية. إحنا بنعمل حدود مش عشان ننعزل عن الناس بس، يعني بس عشان كل واحد يحدد منطقته يحدد بيته. الحدود مش عشان نعادي الناس ونبعد عنهم، الحدود عشان كل حد فينا يعرف فين بيته وفين خصوصيته. الجيران في التبت الأسوار اللي بيعملوها دي كانوا بيعملوها احتراما للحدود وبيحترموا جمال السور. احنا كمان النهاردة محتاجين كده نحترم جمال الحدود ديت اللي هنرسمها لنفسنا ونرسمها للي حوالينا، علشان سلوكياتنا مع بعض ما تتحولش لسخافة، عشان ما رجعش بعد كده أسأل نفسي هي ليه الناس بتتغير في التعامل معايا رغم ان انا لطيف معاهم وبتعامل بحسن نية. ده اللي عايزين نحكي فيه اكتر مع بعض النهاردة، فخلونا نطلع مع بعض فاصل ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش أي حتة.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمح.

دبل اسبريسو. اهلا اهلا، تفضل تفضل تشرب قهوه. طب قهوتك ايه؟ انا هعمل اسبريسو. اعمل لك معايا؟ لا لا، ما ينفعش ما ينفعش سنجل، هيبقى شفطه ويخلص. خد معايا دبل اسبريسو. عندي ليك سؤال على فكره، هو كل واحد شرب او بيشرب معاك قهوه بتعتبره صاحبك كده وتدي له ثقتك يعني، او شويه من اسرارك؟ سؤال كمان لو سمحت، هل عامل حسابك ان ممكن احتمال ان بعض الناس تقلب عليك، تتحول، تتاجر بمعلوماتها عنك من اول عنوانك وحتى اسامي اصحابك اللي هم سمعوها منك ونوع قهوتك عشان يثبتوا ان هم اصحابك؟ بص يا سيدي بقى، ثقتك في الناس لازم تكون محدوده وفيها يعني شويه حرص. لازم تخاف

0: من أي حد إن في يوم من الأيام ممكن يخونك أو يختلف معك، ما عدا واحد بس مش ممكن هيسيبك أو يزلك باللي يعرفه عنك أو حتى يخونك. دور على ربنا.
1: قضي يومك معانا على راديو سما.
2: رجعنا ليكو مرة كمان، لسه مكملين يومنا مع بعض في صباح سما، وطبعا بنعتذر لأصدقائنا على لايف الفيسبوك اتأخرنا عليهم شوية، لكن مبسوطين اننا نكون بنكمل الوقت معاكو. والنهاردة كده بنحكي عن ازاي اكون بميز ما بين ان انا لطيف مع حبايبي ولا انا ابتديت ابقى سخيف في تعاملي معاهم. سؤال كده النهاردة عايزين نكون بنجاوب عليه، ليه رغم اننا ممكن نكون بنتعامل مع الناس اللي حوالينا وحبايبنا بكل محبة وبكل لطف، لكن بيبعدوا عني، بيتفرقوا من حوالين مني، والبعض منهم ابتدى يحس ان انا بقيت تقيل عليه او ان انا التعامل معايا بقى حاجة سخيفة. يمكن قبل الفاصل كنت بحكي لكم على الاسوار اللي بيعملوها الجيران ما بينهم وبين بعض في بيوتهم في التبت، وان هم قد ايه كانوا بيتنافسوا ان هم يعملوا اسوار جميلة مش اسوار عالية، لانه مش الغرض اننا نكون بنبعد عن بعض على قد ما الغرض بس ان نكون بنحدد احنا مساحتنا ايه. وهو ده اللي احنا عايزين نعمله مع بعض النهارده عايزين نجاوب على السؤال بتاع ليه الناس بتبعد عني، ليه الناس بقت بتحط حدود عاليه واسوار عاليه ما بينها وما بيني، مع ان انا كنت شخص لطيف جدا وبتعامل معاهم بلطف وبتعامل معاهم بحسن نيه. فهل عمرك يمكن حطيت نفسك مكانهم وفكرت هم ليه بيحطوا الحدود او الاسوار العاليه ديت رغم ان انت بتتعامل بحسن نيه؟ ده اللي عايزين نحكي فيه مع بعض اكتر النهارده. استناكم تشاركوني بارائكم، ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده هيطلع لك ايه من الصندوق. كمان بنفكركم ان انتوا تقدروا تتواصلوا معانا سواء من خلال تعليقات لايف الفيسبوك او الرسائل، او كمان بنفكركم ان انتوا تقدروا تتابعونا على الساتلايت. ما تنسوش لسه كده بنحتفل مع بعض بوجودنا على الساتلايت معاكم، هتلاقونا على النايل سات واليوتيل سات، والترددات هتلاقوها موجوده في اول تعليق على اللايف دوت، وكمان هتلاقوها مثبتها على صفحتنا على الفيسبوك. طيب خلونا كده نحكي اكتر عن فكرة انا لطيف ولا سخيف في تعاملي مع الناس اللي حوالين مني، لان انا محتاج اكون بميز ليه الناس في بعض الوقت بتبعد عني وابتدت ان هي تكون بتحط الحدود او الحواجز ديت رغم ان انا كنت شخص لطيف. لكن خلوني كده في البداية قبل ما احكي لكم على شوية من الفخاخ اللي بنقع فيها ديت، اقول لكم انه في مثل مصري قديم حاسه كده انه ممكن يكون بيلخص لنا الفكره دي او بيلخص ليه في ناس ممكن تكون بتشوفني لطيف وناس بتشوفني سخيف. عارفين كده المثل اللي بيقول لك صوابعك مش زي بعضها؟ صوابعك مش زي بعضها. اوقات كتيره كده بنبقى بنتعامل مع الناس كلها بنفس الطريقه، بس في ناس تشوفني لطيف وفي ناس تشوفني سخيف. فهل عمرك حسيت قبل كده انه في ناس بترتاح لطريقتك وفي ناس تانية ممكن تعتبرها نوع من انواع السخافه او نوع من انواع الاقتحام؟ ويمكن فخ الاقتحام دوت هو من اول الحاجات اللي ممكن الناس بسببها تحس ان انا بقيت شخصيه سخيفه او ان انا بقيت شخصيه تقيلة عليهم في التعامل. لو انا من الناس اللي دايما عندي فضول كده اني اطمن عليك واسأل عليك واعرف اخبارك وتفاصيلك بتفاصيل التفاصيل، يمكن فكرة الفضول دي حكينا عنها كتير الوقت اللي فات، حكينا فيها مع بعض شوية وفينا حكيت كمان فيها معاكم الوقت اللي فات. ففكرة ان انا عايز اعرف اخبارك وعايز اعرف تفاصيلك، احيانا اللي انا متخيل ان هو اهتمام هو بيتحول لنوع من الفضول. انا ممكن يكون بالنسبة لي او من وجهة نظري هو اهتمام، بس لسه الطرف التاني بيشوفه نوع من انواع الفضول، الفضول اللي بيستنزفهم ان انا اكون دايما بسألك كده اسئلة خاصة، اسئلة يمكن ما تخصنيش او ما تفيدنيش بحاجة لو عرفتها، بحجة ان انا كده بتقرب منك او بحجة ان انا كده يعني عايز اطمن عليك، بس بدل ما الطرف التاني هيكون شايفها زي ما انا متخيل انه انا غرضي اطمن عليه هو هيبقى شايفها انه انا بتطفل عليه او انا بقتحم مساحته، او لما اكون مصمم ان انا عايز افتح معاه مواضيع خاصه علشان احسسه كده بانه احنا قريبين من بعض او احسسه بالالفه، عارف كده لما تقعد مع حد وتبقى بتفتح معاه مواضيع خاصه ايا كان نوع المواضيع الخاصه ديت. دايما المواضيع الخاصه دي بنحكي فيها مع الدوائر القريبة قوي مننا، صاحبك القريب، أهلك، إخواتك كده. فلما تلاقي حد كده جاي بيسألك في أسئلة في تفاصيل خاصة، أنا حاسس أن أنت بتقتحمني، بس هو ممكن يكون من وجهة نظره شايف أنه لا، إحنا هنحكي في المواضيع دي لأن إحنا ما بيننا ألفة، أو أن إحنا ما بيننا إحنا ما بيننا مشاعر بليفل أعلى. فأنا محتاجة أخلي بالي كده من فخ الفضول دوت، اللي أنا متخيل أن أنا بي ببقى شخص لطيف، بس أنا في الحقيقة بستنزف الناس اللي حواليا. تحت بند الفضول ده برضو أن أنا أكون بقتحمهم بالعافية. ساعات تانية أوقات كده أبقى لسه متعرف على ناس جديدة، يعني ناس لسه أنا داخل حياتهم جديد وهم داخلين حياتي جديد، لكن برضو أبتدي أن أنا أكون بسألهم على حاجات مختلفة في جوانب مختلفة من حياتهم علشان أحسسهم بقى أن أنا مهتم، أو أن أنا شخص لطيف، أنا شخص كيرينج، أنا شخص بيهتم باللي حواليه. بس ممكن يكون الشخص ده أساسا غريب عني، ما يعرفنيش، فاللي هو إيه ده إيه ده إيه ده بتعمل إيه، عارف كده اللي هو إيه، أبقى قاعد في بيتي ومرة واحدة لقي واحد خبط الباب برجله كده كسر الباب، داخل يقولي مساء الخير أنا جاي أقعد معاك، اللي هو إيه ده، في إيه حضرتك، يعني إحنا لسه بنتعرف. أو أن أنا أحاول أتقرب من حد بالعافية، هو حاطط حدود واضحة بعد إذنك يا جماعة إحنا زمايل، مجرد زمايل، يعني ما مش حابب إنه تتطفلوا على خصوصياتي، لكن ألاقي إنه لا، الزملاء دولات مصممين يعرفوا هو أنا خرجت فين امبارح، هو أنا متجوز ولا لأ، هو أنا خلفت ولا لسه، هو اللي هو بعد إذنك يا جماعة في حدود واضحة، وهم مصممين إن هم يقتحموا المساحة ديت. أو أنا ممكن أكون أنا الشخص دوت، أنا مصمم إن أنا عايز أعرف عنك تفاصيل لأنه أنا متخيل إن إحنا كده هنبقى أصحاب أسرع، أو انه احنا كده هنقرب من بعض اكتر. فلو لا حضرتك انت كده اكنك بالظبط بتكسر عليا باب الاوضه وبتخش تقولي انا هقعد معاك بالعافيه. فلما تلاقي حد حاطط حدود واضحه احترم الحدود دي. احنا اوقات كتيره بنعتبر نفسنا اصدقاء لناس هم مش شايفيننا بنفس الطريقه، وده بيعمل مشاكل كتير قوي بعد كده، اغلبها مشاكل نفسيه عندنا، انه انا اتصدمت، انا اتجرحت، الناس ما بتحبي. حضرتك ممكن تكون اقتحمتهم، انت كنت متخيل ان انت لطيف معاهم بس انت كنت سخيف وانت مش واخد بالك، فانت ممكن تكون مش مدرك للحدود دي. فانا ممكن محتاج اشوفها، محتاج اشوف الحدود دي. انا لو لقيت ان الشخص اللي قدامي مش معتبرني صديق لي زي ما انا معتبره صديق ليا، فانا محتاج اخلي بالي من طريقة التعامل او اقتحامي للحدود اللي انا بقتحمه بيها، وان ده مش لطف، لان ده يكون كسر للحدود، ده تعدي على الحدود اللي الشخص ممكن يكون رسمها لنفسه. فدي الفكرة اللي احنا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، ايه الافكار اللي ممكن نعتبر ان الافكار دي فخ بنقع فيه، متخيلين اننا لما نتعامل بيه احنا كده هنبقى ناس لطيفة والمفروض ان الناس تكون بتحبنا، بس احنا في الحقيقة بنتحول لناس سخيفة، الناس بتبعد عنها، بتهرب منها لأننا بقينا تقال عليهم. فكروا معايا كده. لكن عايزة أرجع كده للتعليقات عشان نبتدي نصبح على أصدقائنا. ومعانا الجميلة ماجدة. إيه ماجدة، صباح الخير وصباح الجمال عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى أخبارك، مبسوطة أن أنا بشوفك معانا النهاردة. ماجدة بتصبح علينا بتقول صباح الخير على الجميع، ليليان ومتابعينها صباح الجمال عليكي يا ماجدة. ماجدة كمان بتختار رقم 40 ورقم 50. طيب خلينا كده نشوف من الصندوق النهاردة. رقم 40 بتقول ايه؟ بصي ستي، رقم 40 النهاردة بتقول ايه هو الطبق اللي لو اكلته بتحس انك في البيت حتى لو كنت في اخر العالم. يعني ايه الاكلة اللي لما تحسي مثلا كده بالحنين لمكان معين، او في الاغلب هنا بما ان السؤال محدد تحس في البيت، في البيت اللي هو منطقة الامان او منطقة الدفء او منطقة الالفة اللي انا فيها، فايه الاكلة اللي لما بتكليها بتحسي كده، او اللي عارفين كده، او هقول لك على حاجة، عارفين كده الاكلات اللي بتحسسك كده ان انا رجعت بيت بابا وماما، بيتي زمان، بيتي اللي أنا يمكن كبرت فيه أو تربيت فيه، فحس كده أنه أنا رجعت للأجواء دي. مش عارفة كده قدرت أرسم لك الصورة صح ولا ولا ولا إيه يا مجدة، لكن خلينا كده نتخيل السؤال بالشكل دوت. إيه الأكلة أو إيه الطبق اللي لو أكلتي في أي مكان هتحسي كده إن أنا رجعت بيت بابا وماما، رجعت طفل صغير، أو رجعت كده لأيام زمان؟ يلا فكري كده وقوليلي. كمان رقم 50 بتقول اقبل حكمة الله اللي في صالحك لأنه بيحبك. اقبل حكمة الله اللي في صالحك لأنه بيحبك. أوقات كتير بنبقى مش فاهمين ليه، وبنقعد نسأل ليه يا رب، ليه يا رب، ليه يا رب، لكن مش دايما هنكون بنفهم، ومش دايما هنفهم في دلوقتي اللي أنا مستعجل، أنا عايز أفهم دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي. أوقات كتير بنبقى محتاجين لا، ادي نفسك وقت، ادي نفسك فرصة، ويمكن تفهم ويمكن لا، بس الأكيد أنه أيا كان فهمت أو لا، أنا واثق يا رب أن حكمتك ومشيئتك صالحة ليا لأن أنت بتحبني. كمان مجدة بتقول أنا إنسان بسيط وحب التعامل مع حد سهل في التعامل. وعايز أقولك يا مجدة، دي مشكلة كتير مننا اللي بتخلينا رغم أننا متخيلين أننا أشخاص بسطاء ولطفاء. وعايز أقولك شوية أنا عندي المشكلة ديت، يعني أنا بحبش الناس اللي محتاجين حسابات في التعامل. يا ترى هيفهمني إزاي؟ يا ترى هيقراني صح ولا هيقراني غلط؟ يا ترى يعتبرني شخص لطيف ولا يعتبرني شخص سخيف؟ أنا من الناس اللي بحس أن التعامل مع العلاقات دي حاجة استنزافية في حد ذاتها، بس في نفس ذات الوقت يعني برضو أنا محتاج أتعلم أراعي أن ممكن لا أنا أكون شايفه أن أنا بتعامل ببساطة، أنا بتعامل بأريحية، أنا بتعامل بنوع من المحبة، الطرف التاني شايفه نوع من أنواع التعدي على حدوده أو التعدي على خصوصياته، وده اللي احنا عايزين نتعلمه مع بعض النهاردة. كمان بتقول في ناس كلامها تقيل وتقعدي معاها تزهقي، انا بحب الناس السهله الغير متكلفه. وطبعا لازم يكون في حدود في التعامل، اما الاسئله دي مش مطلوبه طبعا. طيب خليني اقولك ان هنا يا ماجده دول نوعين من الناس، والنوعين فخت محتاجين نخلي بالنا منهم اننا ما نكونش بنقع في واحده فيهم او في نوع فيهم. ليه؟ خليني كده اقرا تعليقك مره كمان واقولك فين النوعين. هي بتقول في ناس تقيله تقعدي معاها تزهقي. طيب الناس التقيله اللي بقعد معاها ازهق ديت، اللي ممكن يكونوا الناس دي هم متخيلين نفسهم ان هم لطفاء. ليه؟ لانه متخيل ان هو لما يكون طول ما هو قاعد هو بيفتح كلام فبيسليك، فان هو كده شخص لطيف. هو متخيل ان هو كل ما يقعد معاك ويفضل يسألك على تفاصيلك وكأنه بيطمن عليك، فان هو كده شخص لطيف. بس انا بالنسبه لي هو بقى سخيف. فهي بتعتمد على رؤيتي انا، ايه اللي انا شايفه سخافه وايه اللي انا شايفه ده نوع من أنواع الإطمئنان أو اللطف. لأن نفس الشخص بنفس طريقة التعامل، ممكن حد يكون شايفه شخص لطيف وكيرينج على اللي حواليه وبيحب يظهر لهم كده الاهتمام، ونفس الشخص بنفس التعامل مع حد تاني يبقى شايفه لا انت بتتطفل عليا، انت تقيل، انت الطريقة دي سخيفة انا ما بحبهاش. فده نوع. كمان بتكمل وبتقول انا بحب الناس السهلة الغير متكلفة، وطبعا لازم يكون في حدود. لكن الناس السهلة الغير متكلفة بالنسبة لناس، او يعني زي ما ماجدة بتقول كده انا بحب الناس دي، فهي بالنسبة لماجدة هنا الناس السهلة الغير متكلفة دي ناس محبوبة وناس لطيفة بالنسبة لماجدة. في ناس تانية تحس ان الشخص البسيط او الشخص الغير متكلف ايه ده، لا لا لا لا ده انت سخيف، انت ازاي مش عامل حدود، انت ازاي مش راسم كده سور حتى ولو سور صغير حوالين نفسك، مش لازم تبقى اسوار عالية. فهي وجهات نظر احنا محتاجين نتعلم الشخص اللي انا بتعامل معاه ايه رؤيته هو للشخص اللطيف والشخص السخيف، علشان ما ارجعش كده اقول هما ليه الناس بتبعد عني، رغم ان انا متخيل ان انا بتعامل معاهم باريحيه او بتعامل معاهم بمحبه او بتعامل معاهم ببساطه. فما وجهه نظري يمكن ده اللي احنا عايزين نوصل له مع بعض النهارده. كمان ماجده بتشاركنا باجابه السؤال ايه الاكله اللي لو اكلتها في اي مكان في العالم كده تحس ان هي رجعت بيتها كده الجميل الدافي. فبتقول رز وملوخيه وكوكو، الاكله الاصيله للطفولة، رز ملوخية وكوكو الفراخ، يعني رز ملوخية لحمة أو رز ملوخية وفراخ، عشان أنا عارفة أن في ناس بتتخانق على الموضوع ده، أو في ناس تقولك لا لحم وفراخ إيه مع الملوخية، هي أرانب. أنا بصراحة ضد الموضوع ده، بس هي وجهات نظر وأراء، بس لو تحس أن فكرة رز ملوخية دي الأكلة المشتركة ما بين ذكريات الطفولة لناس كتير، دي حاجة لطيفة برضو يعني. طيب لسه مكملين مع بعض كده، قولولي إيه وجهات نظركم في الأفخاخ او في الفخاخ، جمع فخاخ، جمع فخاخ صح، جمع فخاخ. فيبقى ايه الفخاخ اللي ممكن نكون بنقع فيها واحنا متخيلين ان احنا بالطريقه دي احنا بنتعامل بلطف مع الناس اللي حوالينا، في حين انه ايه ده، لا ده احنا بنتعدى الحدود والناس بتهرب مننا، لان احنا بقينا سخاف، احنا ما بقيناش لطفاء، احنا ما بقيناش بنديهم المساحه اللي هم محتاجينهم. عارفين كده بالظبط عامله زي ايه؟ صاحبك اللي بيتضايق منك لانه بيبقى اوقات كده محتاج ياخد سبيس، ياخد مساحه مع نفسه، يقعد في هدوء، ينعزل، يسكت، بس انت كل شويه لا ده صاحبي وحبيبي ما ينفعش اسيبه، ما ينفعش اسيب. يمكن هو مثلا عنده مشكله، عنده تحدي، عنده حاجه، احنا لسه حبايب وصحاب، بس انا محتاج اقعد لوحدي دلوقتي شويه، سيبني. بس لا، صاحبي واخويا وحبيبي ما ينفعش اسيب. فكل شويه اكلمه، كل شويه اتصل بيه، وانا فاكر ان ده اهتمام، ان دي حاجه لطيفه، بس هو بالنسبه له يمكن في وقت ضغط معين هو مش مستحمل كمان ضغطك دوت، يبقى حاسس ان انت بتتعدى على حدوده او انت بتتعدى على مساحته الشخصيه، مساحه بتاعته ومنطقته، خاصه لو هو طلب بشكل واضح انه لا بعد اذنك سيبني لوحدي شويه، انا محتاج اقعد لوحدي شويه. فانا متخيل انه نوع من انواع اللطف انه لا انا اكون مصمم ان انا لا مش هسيبك لوحدك، لا انا جنبك، انا معاك، قولي محتاج ايه، قولي اساعدك ازاي، حبيبي سيبني شويه انا محتاج مساحه، لا لا لا انا في ظهرك. انا بتخيل ان ده نوع من انواع الود ونوع من انواع اللطف، بس انا في ارض الواقع انا بعمل ايه؟ انا بتعدى على حدود الشخص دوت. فبالتالي الشخص دوت اللي هو ممكن يكون صاحبي يبتدي ينفر مني او يبتدي يتضايق، لانه اللي انا كنت فاكره نوع من انواع اللطف وانا مش فاهم هو ليه متضايق، هو شايفه اقتحام او شايفه سخافه. يعني باختصار اللي انا بفتكره اتصال واهتمام هو بيشوفه نوع من انواع الخنقه او الكلبش. فانا محتاجه افرق ايه اللي لطفه ايه اللي سخاف. في نفس الاتجاه برضو، عارف كده لما تيجي تتحايل على اخوك او صاحبك على حاجه معينه انك بتطلبها منه او ان هو نفسه يكون بيعملها، لو اعمل الحاجه دي، لا انا معاك لما تعمل الحاجه دي، لا انا هشجعك انك تعمل الحاجه دي، لا لازم تاخد الحاجه دي، عارف كده اللي هو ايه، لازم تتفرج على الفيلم ده، لازم تاخد الكورس ده، لازم تجربي الاكله دي، لازم تجرب المكان ده، لازم ليه؟ انا متخيل ان انا كده بدعمه، بسنده، بشجعه، دي حاجه لطيفه، بس لا حضرتك ده اوفرلود عليه، انت بتقتحم مساحته الشخصيه وبتضغطه بزياده. اللي انا متخيل ان انا كده شخص لطيف وبدعمه ومش عايز اسيبه، في الحقيقه لا، انا عمال بضغطه بزياده، بضغطه بزياده، بضغطه بزياده لغايه ما هيفرقع مني. يعني اللي هو برجع اقول هو ليه بيهرب مني او ليه مش مش مش مش مقدر لطفي، مش مقدر جمالي. ودي المشكله، ده التحدي. طيب خليني كده ارجع تاني للتعليقات ولسه مكملين مع بعض. وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مصطفى. يا مصطفى صباح الجمال. مصطفى بقالك كتير قوي ما ظهرتش، طب من عليك كده وعلى اخبارك. مصطفى قولي كده من وجهه نظرك بسرعه، طبعا بعد ما نلعب في الصندوق، نلعب مع بعض كده في الصندوق، اختار رقم من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق هيطلع لك ايه النهاردة. دي لعبتنا السبتة والأزلية، طبعا كل حد فينا بيلعبها بشكل، انا بلعبها بأرقام لو فاكر، وفينا بتلعبها بالشهور، واندرو عنده الريموت العجيب نقدر نختار بقى أرقام، شبابيك، نعلي، نوطي، نجري، يعني كل حد فينا كده بينوع في الألعاب بتاعته. فاستناك كده يا مصطفى تقولي كده من وجهة نظرك ايه السلوكيات اللي احنا اوقات كتيرة بنعتبرها نوع من انواع اللطف، انا بتعامل معاك بطريقة لطيفة بس الشخص اللي قدامي شايفها نوع من انواع السخافة او الاقتحام. هو قبل ما ارجع كده المجدة مصطفى لمحته كده بيقول حسن النية الزيادة ده غلط، فعايزة اقولك انه يمكن دي المشكلة الاساسية المشتركة، انا متخيل بحسن نية ان انا كده شخص لطيف او ان انا كده بتعامل معاك بنوع من الود واللطافة، بس الحقيقة انه انا بضغط الشخص التاني وبسخف عليه. يعني هي اللطافة ولا سخافة؟ لا هي ما بقتش اللطافة، هي بقت سخافة. فاستنى كده تشاركني ايه تاني ممكن يكون نتيجة لحسن النية. يمكن زي ما مصطفى بيقول هي حسن النية زيادة، فنتيجة لحسن النية، ويمكن هنحل المشكلة دي مع بعض، احنا مش هنجيب المشكلة وحط ايدي على خدي بعد كده، لا تلاقوش مش هسيبكم كده يا جماعة، هنحل المشكلة مع بعض. لكن فكرة حسن النية زيادة، طب نتيجة لحسن النية دوت ايه تاني ممكن يكون بيصدر مننا متخيلين ان هو لطف بس هو سخيفة. كمان مجد بتقول الأكلة العالمية اللي كل ما حد يجي من الخارج يتكلم عنها. الأكلة اللي مجد كانت بتشاركنا بيها رز وملوخية وكوكو لازم, أو ملوخية ورز وكوكو زي ما هي كاتباها, لازم الأكلة بتاعت ذكريات أي بيت أصيل كده في الطفولة. يعني اسأل أي حد كده, يمكن الأجيال الصغيرة النهاردة اللي هما جين زي وما أصغر زي وألفا والأجيال الجديدة ديت ما عندهمش الكونسبت دوت, بس اسأل كده أي جيل من, مش هنقول الأجيال الكبيرة, نقول الأجيال الجميلة الأجيال الذهبية, اسألهم كده أي حد إيه ذكريات الطفولة, فدايما تلاقي ده عامل مشترك ما بينهم. كمان مجد بتقول هو برنامج ابتدى متأخر, للأسف إحنا ما بدأناش متأخر يا مجد, إحنا بدأنا في معادنا على الويب سايت والأبليكيشن والساتلايت. يعني بصوا إحنا بنبدأ في كل مكان في معادنا الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة بالضبط, لكن غصب عننا أحيانا بيبقى فيه كده مشاكل تقنية في لايف الفيسبوك, فهو اللي ممكن يكون بيتأخر في بعض الأوقات, لكن دايما كده لو تأخرنا عليكي على لايف الفيسبوك هتلاقي احنا موجودين في ميعادنا بالظبط على الويب سايت والابلكيشن والساتلايت. فيعني بنعتذر على تاخير اللايف, لكن تخطينا العقبات وهزمنا الصعاب ومبسوطين كده اننا معاكي النهارده على لايف الفيسبوك يا مجدة, ونتشارك مع بعض اكتر كده في ايه تاني ممكن تكون افخاخ بنقع فيها واحنا متخيلين انه انا كده بتعامل معاك بشكل لطيف بس انت بتحس ان ده نوع من انواع السخافة. على فكرة من ضمن الحاجات دي السيطرة والمساومة, ان انا وليكن مثلا ان انا اكون بلوم حد قريب مني, انا هنا بتكلم بقى على العلاقات اللي هي قريبة, مش حد لسه غريب او حد انا بقتحمه ولسه عشان اتعرف معاه, لا من الناس اللي احنا قريزي فيه ما بيننا وما بين بعض علاقة. فالشخص ده ابتدي ان انا اكون بلومه على تصرفاته او على حاجة عملها بحجة ان انا خايف عليه, انا بحبه وخايف عليه فعمال بعاتبه على ده ونبهه من ده وحذره من ده ولومه على دوت, بس الحقيقة ان ده مش خوف وده مش حب, ده احيانا بيبقى تكتيف او تقييد او فرض سيطرة, او ان انا الاقي حد مثلا انا بحبه او حد قريب مني بيعمل حاجة مش عاجباني فابتدي مثلا ايه اسومه بعلاقتنا, عارف كده اللي هو زي ايه لما طفل صغير كده مامته تيجي تقوله لو ما سمعتش الكلام انا هزعل منك ومش هكلمك تاني, كتشبيه للفكرة يعني. بس تعالى كده تخيل دوت في العلاقات الاكبر اللي هو ابتدي اسومه على علاقتنا وانا متخيل ان انا كده بضغط عليه لان انا بحبه ان ده نوع من انواع اللطف, بس لا دي سخافة, دي مش محبة ودي مش لطافة. او ان انا ابقى مصمم ان انا بحبك وان اللي انت بتعمله ده عك فانت هتسمع كلامي, اللي هي ايه النصيحة اللي بالعافية, انا عايز كده ايه انت ماشي غلط وانا اللي هصلح لك طريقك بالعافية. لو ليه حضرتك مين نصبك ان انت تكون مسؤول عن حياتي, اكبر اهانة ممكن تكون بتعملها في حق اي حد ان انت تكون مصمم تحلله اللي من وجهة نظرك انت مشاكل, من وجهة نظره هو ممكن تكون دي اختياراته دي حياته هي مش مشاكل, لكن انت مصمم ان انت تكون بتديله نصيحة هو ما طلبهاش, والنصيحة اللي انت مصمم ان انت تكون بتقدمها وهو ما طلبهاش هو ممكن يعتبرها في بعض الاوقات نوع من انواع الاهانة. انت ليه مصمم تهين اختياراتي, او ليه مصمم ان انت كده تكون بتقنعني او بتعيش دور الخبير الاستراتيجي اللي هيصلح لي حياتي, ممكن انا ما طلبتش المشورة, او يمكن انا بس جاي بحكي لك لان انا محتاج ودن تسمع, مش محتاج قائد, مش محتاج مصلح لحياتي. نصيحتك اللي انت شايفها طقنجية ديت انا ممكن اكون شايفها اهانة لذكائي لان انت بتعدل على اختياراتي او بتعدل على وجهات نظري. فالمرة الجاية كده لما حد كده يجي يحكي لك مشكلته او يطلب رأيك في حاجة وانت تعدل عليه وانت فاكر ان دي محبة ونوع من انواع اللطف, فكر هو كان بيطلب نصيحتك وعايز رأيك فعلا, ولا هو كان محتاج بس ان انت تسكت وتسمع. الصمت في المواقف دي هو ارقى انواع اللطف واجمل انواع اللطف, اللي الاوقات كتيرة اللي قدامي بقى ما يحتاجها, هو مش محتاج نصيحتي اللي انا متخيل ان هي لطيفة. فهو يمكن زي ما مصطفى قال هي حسن نية زيادة غلط, او نقول ايه سوء نية مش عارفة او سوء تقييم. ففكروا معايا اكتر كده ايه تاني فخاخ ممكن نكون بنقع فيها متخيلين ان هي نوع من انواع المودة والمحبة واللطف بس هي سخافة. طيب خلونا كده نرجع للتعليقات, ووصلنا لحد مجدة بتختار رقم 3 ورقم 9 من الصندوق. طيب يا رب يكون فيهم ألعاب كده أو أسئلة. رقم 3 رقم 3 تحدي، ما اعرفش بقى هتكوني قد التحدي ولا لا يا ماجده، بس تصرفي لازم تعملي التحدي. رقم 3 ابعتي لنا نكته مضحكه، لازم تكون مضحكة، لازم نضحك، تصرفي. لو مش عارفة نكتة اسألي اي حد من اللي حواليك، دوري لنا على اي نكتة كده، المهم ان انت تبعتي لنا نكتة مضحكة. دي رقم 3. كمان رقم 9، برضو رقم 9 رسالة، انت منشنة النهاردة، رسالة ولعبة، رسالة ولعبة، ماشي. رقم 9 النهاردة بتقول: افضل طريقة لمعرفة ما اذا كان بامكانك الثقة بشخص ما هي ان تثق به. حلوة برضو، حسن النية حلو، ومش بس فكرة حسن النية، التجربة. ما ينفعش برضو أحكم على حد من غير ما مجرب، استأمنه مثلا على حاجة بسيطة وشوف هو هيكون قد الثقة ولا لا. يمكن الوقت اللي جاي مع بعض هنكون بنحكي أكثر كده في حتة العلاقات، ومين اللي نصدقه ومين اللي نثق فيه ومين اللي ندخله حياتنا، يعني عندنا رحلة كده مع الذات هنكون بناخدها قريب. لكن دي رقم 9، استناكي تلعبي معنا في رقم 3 يا مجدة، ونلعب مع بعض أكتر في الصندوق. كمان مصطفى بيختار رقم 15 ورقم 6. طيب رقم 6 الأول، رقم 6 النهاردة رسالة بتقول: تذكر دائما الله خلقك نسخة مميزة، لم يصنع منك غير نسخة واحدة. فأنا هكمل عليها بقى، ما تحاولش النهاردة كده ان انت تكون نسخة من اي حد يا مصطفى، تحاولش حتى تكون لو انت حد عندك شايفه قدوة مثل اعلى، حلو ان انا اكون بقتدي بيه، لكن ما ينفعش اكون نسخة منه، لاني عمري ما هكون نسخة منه. خليك دايما فاكر كده انه الله خلقك نسخة فريدة مميزة، انت نسخة واحدة، هي just one copy، نسخة واحدة. دي رقم 6. كمان رقم 15، رقم 15 سؤال، وسؤال حلو كده، فكر كده، بص لنفسك الأول، بما ان انت نسخة فريدة مميزة الله خلقها ما فيش منها غير نسخة واحدة، فقول لي كده ايه المهارة اللي نفسك تتعلمها بس دايما بتأجلها؟ فكر كده وقولي. دي رقم 15، ايه المهارة اللي نفسك تعلمها لكن بتأجلها؟ فكر وقولي. طيب احنا بقالنا كتير بنرغي، خلونا نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر كده في الفرق ما بين اللطف والسخافة. خليكم معانا، ما تروحوش في اي حد.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: كيف اعرف اني مؤمن حقيقي لي حياة ابدية؟ سؤال يبدو صعبا، لكن اجابته سهلة وصعبة في آن واحد. دعني اسألك، هل ما تؤمن به يغيرك للأفضل؟ في ثلاث اختبارات ممكن تختبرهم لنفسك عشان تعرف إذا كنت شخص متشدد ولا شخص متمسك بالحق. المتشدد قلبه مش بيتغير ولا حياته بتتغير للأفضل، لكن المتمسك بالحق قلبه بيتغير وحياته كمان بتتغير للأفضل. الاختبار الثاني أن الشخص المتشدد بيكره غيره ويضحك على حاله، لكن الشخص المتمسك بالحق بيحب غيره ويبكي على حاله. آخر اختبار، المتشدد مستعد يقتل غيره في سبيل الحق، لكن المتمسك بالحق مستعد يموت عشان غيره في سبيل أنه يعرف الحق فيتغير زيه. يا ترى هل أنت مجرد متدين متشدد، ولا أنت متمسك بالحق وحقيقي؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما. أوقات كتيرة في تعاملاتنا مع الناس بنبقى فعلا بنتعامل معاهم بنوع من أنواع اللطف أو بنوع من أنواع الاهتمام أو بنوع من أنواع المتابعة، وأنا متخيل إن أنا لما أسأل عليك، لما أهتم بيك، لما أكون دايما بسأل على تفاصيلك، على أخبارك، على اهتماماتك، ومتخيل إن ده نوع من أنواع المودة أو ده نوع من أنواع اللطف. أنا متخيل إن أنا كده شخص لطيف، المفروض الناس تكون بتحبني، لكن أفاجأ إن الناس بعد عني، وانه بدل ما الناس تكون شايفه ده نوع من انواع المحبه والموده واللطف، اتفاجئ ان الناس تكون شايفه ده نوع من انواع السخافه او الخنقه. فلو عايز تعرف امتى بتتحول من اللطافه للسخافه، اسال نفسك سؤال واحد: هل الناس ديت طلبت سؤالي، طلبت اهتمامي، او مستفيده من تطفلي او اقتحامي لحياتها؟ لو الاجابه لا، ففي الاغلب خلي بالك دي سخافه أو اقتحام، مش محبة أو اهتمام أو لطافة. لأ، ده الآخر ممكن يكون شايفه نوع من أنواع الفضول أو الاقتحام لمساحته الشخصية. فأنا أوقات ببقى محتاج أسيب اللي قدامي يتنفس، مش أكون بغرقه باللي أنا متخيله إنه نوع من أنواع اللطف. وخلي بالك، لأن أوقات كتيرة بنبقى بنقتحم الناس أو بنضغط عليهم وإحنا متخيلين إن ده نوع من أنواع التواجد في حياة بعض، وإن دي حاجة لطيفة، بس احنا بنعمل دوت لاننا بس خايفين من الوحدة. انا خايف ان انا اكون لوحدي، خايف انا اللي اقعد لوحدي، فبدل ما انا اقعد لوحدي انا بعيش معاك حياتك، فانا بملى معاك حياتك علشان اضمن ان انا متواجد معاك في حياتك وانت متواجد معايا في حياتي. فانا محتاج اسأل نفسي برضو: هل انا بضغط الناس ديت ومتواجد في حياتهم بالكم دوت علشان انا بحبهم وان دي حاجة لطيفة، ولا انا عشان خايف اني اكون لوحدي وخايف ان هم يكونوا بيمشوا، خايف ان انا ملاقيش حد حوالين مني؟ فخلي بالك، لانك لو عايز تكون شخص لطيف، لطيف بجد، اللطافة اللي بجد، فاللطافة اللي بجد هي ان انت تكون بتدي مساحة، مش ان انت تكون بتملاها. فده الفخ اللي احنا بنقع فيه. احنا متخيلين ان تواجدنا الزيادة في حياة بعض دوت ده نوع من انواع المودة، ده نوع من انواع الاهتمام، ده نوع من انواع اللطف، بس خلي بالك ده وقت كتير بيبقى سخافة. لسه مكملين كلامنا في الفكرة دي، لكن عايزة ارجع كده تاني للتعليقات. ومصطفى كان بيشاركنا بيقول: حصل مني التصرف ده زمان مع ناس قبل كده واصدقاء ليا نبهوني وعملت فرامل بعدها. يعني عايزة اقولك ان انت قصرت علينا كلام كتير يا مصطفى، يمكن دي من خطوات التنبيه لينا، مش عايزة أقول علاج لأن هي مش مرض، لكن خلينا أقول من خطوات التنبيه اللي هنحكي فيها دلوقتي مع بعض. لكن ماجدة كمان بتقول: أهم حاجة نتعامل بحكمة ونراعي خصوصية الآخرين. ويمكن ده الفيصل، أنا بقتحم مساحتك الخاصة ولا أنا لسه مراعي أنه كل حد فينا ليه مساحته؟ عايزة أقول لكم على حاجة يا جماعة، بس من غير ما نحس كده أن الموضوع تلزيق أو أننا بنخطب، بس تعالوا كده نفكر فيها بناحية إيمانية، بناحية روحية. احنا كل حد فينا هو صنعة الله المميزة الغالية، فكلنا ايه؟ كلنا غاليين على قلب الله لاننا كلنا صنعته. طيب، من ضمن الصفات الحلوة اللي الله كده الله وصف نفسه بيها والمسيح اتوصف بيها واحنا كمان نحب اننا نكون بنتوصف بيها، هي الوداعة. يمكن حكينا كتير عن الوداعة، بس عايزة اقولك كده انه واحدة من الحاجات اللي محتاجين ان انا نكون بنتعلمها هي فكرة ان انا اعيش بالوداعة ديت. والوداعة مش ان انا اكون شخص ضعيف او ان انا شخص متهاون، او يمكن شرحنا كتير معنى الوداعة، لكن الوداعة ان انا اعرف احجم نفسي، اعرف كده اتحكم واحجم قوتي، دي وداعة. احجم واتحكم في هيمنتي، دي وداعة. في سيطرتي، دي وداعة. في حضوري، دي وداعة. ربنا نفسه، الله بنفسه، خالق الكون، خالقني، اللي ليه كل الحق ان هو يكون بيقتحمني، لكن هو قال لنا كده ان انا مش هقتحمك، انت ليك حدودك وليك مساحتك، انا واقف على الباب وبأقرع. هو واقف بيخبط، انا واقف على الباب وأقرع، لو فتحت لي هدخل وهتعشى معاك وهشتغل في حياتك ونعيش مع بعض، لكن مش هقتحمك. فاللطف الحقيقي هو اني اتعلم اخبط على ابواب حياة الناس، مش ان انا متخيل ان انا بلطف انا بقتحمها.
اللطف الحقيقي هو ان انا استأذن قبل ما ادخل، اني احترم ان كل انسان ليه خصوصية، ليه خصوصية مقدسة جدا عند الله، فانا محتاج احترم الحدود دي، احترم الخصوصية دي. المحبة مش اني املى حياة الشخص بتفاصيلي وابقى مغرق حياته كده بتفاصيلي، او ان انا اكون بقتحم حياته واكون كاشف كل تفاصيله، دي مش محبة. المحبة هي ان انا اكون موجود وقت ما يحتاجني واسيبه في سلام الله معه، وقت ما يكون حابب ان هو يكون بيختلي بنفسه. فانا محتاجة افرق ما بين الحالتين، انا لطيف ولا انا سخيف، بغرقه بحضوري، بغرقه بوجودي. فشاركوني اكتر كده. طيب كمان برجع ليه التعليقات. ومجد بتقول انا بكلمك من الساحل. الناس اللي بتصيف احنا مش هنحكت خالص، الساحل الطيب ولا الشرير؟ بس الاول يا مجد عشان يعني نوجه كده، ايه هنحقد في انهي اتجاه؟ احنا عارفين طبعا الحقد الجميل بتاعنا مش مؤذي، فانت لاقيش مش هيحصل اي حاجه، بس قولنا كده نحقد في انهي حته، الساحل الطيب ولا الساحل الشرير. كمان مصطفى بيقول الله اعطانا حريه الاراده واحنا بنتحكم في اصدقائنا، ويمكن ده الفخ اللي حالا كنت لسه بقوله يا مصطفى، انه الله ادانا حريه الاراده، ان احنا كل حد ودانا الخصوصيه، ودانا ان كل واحد ليه مساحته. هو الله طبعا كاشف القلوب والكلى وعارف افكارنا وعارف نفوسنا، وهو عارف كل حاجه عننا، بس الله ما بيقتحمش حياتنا، مش يقول لي لا انا هقتحمك بالعافيه لان انا بحبك وعايزك تجيلي بالعافيه. الله بيحترم مساحتي، بيحترم حدودي، بيحترم خصوصيتي، ومستنيني ان انا ارجع اقول له يا رب لا انا عايزك، انا بفتح لك الباب وعايزك تدخل حياتي وتشتغل فيها. الله بيسيب لنا المساحه، لكن احنا ما بنسيبش المساحه لبعض، لا انا هكسر الباب واخش، انا هخش اغير حياتك، انت حياتك مش عجباني، انا هخش اغير حياتك. حبيبي ربنا سايب لي الحريه، انت ليه مش سايب لي الحريه؟ انا عارف مصلحتك اكتر منك. متخيل ان دي حاجه لطيفه، ان انا كده صديق، ان انا كده صديق وفي، بس الحقيقه انه لا، دي مش لطافه خالص اطلاقا، ابسولوتلي دي نوعا ما سخافه. فاحنا محتاجين نفرق الفخ دوت. كمان مجدة بتقول في شعرة صغيرة في الصداقة بين الأسئلة العادية والفضول، والفرق هنا إدراكي لحدودي معاه، وان احنا نسمين حدود واضحة ما بيننا وما بين بعض. حلو قوي اننا نكون أصدقاء حلوين قوي وزمايل قريبين جدا، بس في نقطة معينة كده مش هنسأل فيها. ما تسألنيش مثلا تفاصيل بيتي، ما تسألنيش تفاصيل مرتبي، ما تسألنيش في حاجات خاصة. في شعر ما بين الصداقة والفضول، أو الأسئلة العادية والفضول. طيب كمان برجع لمصطفى، مصطفى بيجاوب على السؤال اللي طلع له من الصندوق، إيه الموهبة أو الهواية اللي نفسه ينميها بس مأجلها؟ بيقول عزف الموسيقى. طب ليه مأجلها يا مصطفى؟ اديني سبب منطقي، اديني سبب منطقي دلوقتي. أنا عايز أعرف أنت ليه ممكن تكون مأجل الحاجة دي؟ هل مثلا مفيش وقت؟ مفيش إمكانية؟ مفيش طاقة؟ مفيش شغف دلوقتي بس نفسي؟ فيعني اديني سبب كده، قول لي ايه اللي مخليك مأجل الموضوع ده. لان الموسيقى ولعب الموسيقى تحديدا، او عزف الموسيقى تحديدا من اكتر حاجات كده بتحسسك ان انت ايه، روحك طايرة. فيعني قول لي كده ايه اللي مخليك مأجل. مجدة كمان بتقول غيري لي سؤال النكتة. ليه يا مجدة؟ ليه يا مجدة؟ عايزين نضحك مع بعض شوية يعني. بصي انا سهلتها لك، قلت لك لو انت مش عندك نكتة اسألي اي حد من اللي حواليكي كده، اسألي جوجل، لو عندك كده اي ابلكيشن من بتوع الاي اي، شات جي بي تي، جيميناي، بول، الحاجات دي كلها ممكن تقولي له اديني نكتة مضحكة. يعني حاولي كده، لو ما عرفتيش اختاري معانا رقم تاني، ولو الرقم ما طلعش سؤال هشوف لك اللي قبل منه او اللي بعد منه كده، يعني هشوف لك اقرب سؤال لي. ايه رايك؟ حلو الاتفاق دوت. يلا جربي كده وهستناكي تشاركيني تاني. كمان مجد بتقول مفيش شك اني بحب الناس اللي بتسال عليا وتهتم، وانا اسال عليهم، ونبادل بعض الاهتمام، وبكده بنحس بالونس اننا قريبين من بعض. حلو قوي. طيب خليني اقولك ان هنا برضو في شعر يا مجدة، هنا انت ده اهتمامك، وانت زيك زي ناس كتيرة فعلا. انا من الناس ديت اللي بحس ان كده ايه، اللي يسأل عليا ويهتم بيا ويتابع معايا اخبار، مثلا لو انا قلت له مثلا هعمل حاجة الفلانية ديت، انا بحس ان الشخص ده لطيف جدا، واللي هو الله انت لسه فاكر، فيعني بحس ان دي حاجة حلوة قوي. في ناس تانية تحس انه ده نوع من انواع الاقتحام. هقولك نفرق ما بين ده وده ازاي دلوقتي. لكن مجدة بتقول الشرير يا ليليان يا طيبة، يعني ايه الشرير يا ليليان يا طيبة؟ طب حلو. الساحل الشرير. طيب خلاص مش هنحقد بقى، يعني كفاية انه الساحل الشرير. انبستي يا مجدة، واجازة سعيدة، طمنين عليكي كده بس لما ترجعي بالسلامة. كمان مصطفى بيقول
كنت بسأله ليه مكسل أو لسه ما اشتريتش ال ال ال هو كنت بسأله لسه ليه مأجل إن تتعلم العزف، بيقول مكسل أشتري جيتار، كل ما أقول هبدأ هأجل. طب ما الدنيا بتغلى يا مصطفى، يعني اللي كنت هتشتريه امبارح بقرش النهارده تشتريه بقرشين، ينفع كده؟ لا أشجعك جدا، أشجعك جدا، والجيتار تحديدا من الآلات الممتعة جدا، وأشجعك ان انت تكون بتاخد الخطوة. كمان ماجدة بتقول البس اتقطع، لا ما تقطعش يا ماجدة، ما تقطعش، الدنيا عندنا مستقرة، الأمن مستتب، طمنينا كده، تمنين عليك انتي، ممكن يكون النت احنا حسدنا الساحر الشرير يا جماعة، النت قطع في الساحر الشرير، خلاص الحقد وصل بسرعة. طمنين عليكي كده يا ماجدة، معانا ولا روحتي فين؟ طيب لحد ما ماجدة ترجع لنا كده بالسلامة مرة كمان، خلونا نحكي اكتر كده في، طيب انا لو عايز فعلا افرق امتى اكون، او امتى اللي انا بعمله ده يبقى نوع من انواع اللطف، وامتى اللي انا بعمله دوت يبقى نوع من انواع السخافة، او خلينا نقول انا عايز اتعلم ازاي اكون شخص لطيف وفي نفس الوقت انا بحترم حدود الناس اللي حواليا، مش باقتحمهم فيتعاملوا مع اقتحامي ده لان هو نوع من انواع السخافة، لو عايز ده اعمل ايه؟ اول حاجة صدق احساسك، لو العلامات واحساسك بيقولك انه اللي قدامك ابتدى يحس انه بيتخنق، او ابتدى يحس ان انت تقيل عليه، صدق احساسك، لو ملاحظ ان اللي قدامك مش مرتاح من طريقة تعاملك معاه صدق احساسك، هو فعلا في الاغلب مش مرتاح من طريقة التعامل دي، او حاسس ان انت بتقتحمه بشكل او باخر، ولازم تبتدي تحافظ على مسافة الامان او مساحة في التعامل ما بينكم وما بين بعض. تاني حاجة خلينا نقول عليها كده ايه، قاعدة ذهبية في التعامل، قبل ما تدي اي نصيحة او قبل ما تسأل اي سؤال او قبل ما تفتح اي موضوع او حتى قبل ما تتصل تسأل على حد مثلا في وقت صعب او في وقت ضغط، اسأل نفسك هل انا ينفع اتكلم في الحاجة دي دلوقتي؟ هل انا ينفع اسأل في الحاجة دي دلوقتي؟ هل لو الشخص قدامي لايف هل تحب اقول رأيي؟ اسأل قبل ما تكون بتفرض رأيك او بتفرض اهتمامك، اسأل الاول، اسأل كده هل انت حابب ان انا اكون بتطمن عليك؟ في ناس بتبقى في الاوقات الصعبة خصوصا في الحاجات الخاصة والظروف الشخصية بتبقى حاسة ان حتى سؤال الناس عليها في الوقت دوت نوع من انواع الضغط، انا عايزك بس تصلي لي من بعيد. فاسأل، اسأل، مفيش اي مشكلة قبل ما تدي اي نصيحة او تفتح اي موضوع، اسأل نفسك واسأل الشخص كده هل ينفع اتكلم دلوقتي؟ هل ينفع اقول رأيي؟ اسأل نفسك، ولو قدرت اعمل دوت هتبقى كده بدأت خطوة في ان انت تكون شخص لطيف وراقي. تالت حاجة انا محتاج اقتنع كده ان لأ معناها لأ، لأ ملهاش تفسير تاني، فلما اكون بتكلم مع حد في حاجة واشجعه على حاجة ويقول لأ، خلاص لأ هي لأ، سيبه براحته، ما تضغطوش، مش لازم لو لأ، انا عارف مصلحتك، انا أدرأ منك، انا ده ما بيبقاش اهتمام، ده ما بيبقاش لطف، ده بيبقى زن، الا في حاله واحده، لو الشخص ده شخص قريب منك فعلا وهو اللي قالك لا لما تلاقيني بكسل زن عليا، شجعني، ما تسيبنيش، ففي الحاله دي ماشي خلاص كمل زن، بس لما تلاقي حد بيقولك لا على حاجه خلاص سيبه براحته، لا هي لا. رابع حاجة احنا ممكن نتفق بشكل واضح وصريح، لو انا محتار ومش عارف طيب انت من الشخصيات اللي هتعتبر سؤالي واهتمامي ده لطف ولا سخافة، انا مش عارف انت مين من انواع الشخصيات، اسأل بشكل واضح، هنعمل اتفاق واضح، تحب اتعامل معاك ازاي في المواقف المختلفة، هل انت من الناس اللي بتحب المتابعة، السؤال، الاهتمام، اني اقول لك رأيي ولا لا، انت من الناس اللي بتحب حدود واضحة وصريحة وبعض الاوقات اسوار عالية نوعا ما، بتتكلمش معايا في الحاجات الخاصة، يعني ما تسألش عليا بره مواعيد الشغل، انا بحب بره مواعيد الشغل، حياتي الشخصية ملهاش دعوة بعلاقات العمل، فاسأل بشكل واضح احنا نتعامل مع بعض ازاي، او حابب ان انا اكون بتعامل معاك ازاي. كمان ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، يعني لو لقيت الشخص ده بيقولك لا هنحط حدود، او لا مش حابب اننا نكون بنتكلم في الموضوع دوت، او لا مش حابب ان يكون عندنا اتصال ببعض بره بيئة العمل او بره بيئة الدراسة او ايا كان علاقتنا في انهي اطار، ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي وتاخدها كده على كرامتك قوي، لانه مش معنى ان الشخص ده اتحط معاك حدود ان انت شخص وحش، ان انت شخص وحش، او ان انت شخص الناس بتنفر منه،
وتبقى مصمم ان انت لا لازم تثبت له عكس وجهة نظره ان انا شخص لطيف، ده خلي حياتك، ده انا شخص جميل، ده انا شخص صحبتي حلوة. لا، انت كده مش بتقنع ان انت شخص لطيف، انت كده بتزهقه اكتر. فاحترم حدوده، وطالما اتفقتوا خلاص احترم الحدود دي. فانا محتاج اتعلم افرق في سلوكياتي وتعاملاتي مع الناس اللي حواليا، ايه اللي يعتبر لطف وايه اللي يعتبر نوع من انواع الفضول او التطفل او السخافه، عشان ما اقعش في الفخ دوت. طيب خليني كده قبل ما الوقت معاكم بيجري بسرعه يا جماعه، طب قبل ما نختم حلقتنا عايزه ارجع كده ليه مصطفى بيقول طيب بالنسبه للزوج والزوجه من وجهه نظرك هل يبقى فيه مساحه برضو؟ من وجهة نظري البسيطة المتواضعة في نوع من المساحة، لكن مش هنقول انه هيبقوا منعزلين، لانه هما في الاول وفي الاخر هما جسد واحد، هما كيان واحد، هما كينونة واحدة. لكن مع ذلك صحيا في العلاقات الصحية لازم يكون في نوع من انواع الحدود، وما اقتحمش حدود الاخر دوت غير بعد ما استأذنه او حسب الاتفاق ايا كان نوع الحدود، بس دي بتبقى حدود باتفاق، ولازم يكون في نوع من انواع الحدود عشان تفضل العلاقه صحيه. ممكن نحكي في الموضوع دوت في حلقه تاني لوحده، ممكن كمان كده يعني نصلي ربنا يباركنا بضيف كده مناسب نحكي معاه في الفكره ديت. لكن حتى في علاقات الشراكه الزوجيه في نوع من انواع الحدود ما ينفعش تتلغي، ما ينفعش تتلغي. اخيرا ماجدة بتختار معانا رقم 2 ورقم 10، الحمد لله على السلامه، طمنينا كده على البث عندك يا ماجدة، حسدنا النت عندكم ولا ايه؟ لكن بسرعه كده، طيب رقم 2، رقم 2 بما ان هي رقم هي مش سؤال، وبما ان هي من قريبه من رقم 3 فانت مش عايزه رقم 3، فخليني اقول لك بقى رقم 1. رقم 1 سؤال بيقول اذا كان بامكانك حذف ماده واحده من المدرسه فماذا ستختار؟ يلا اديتك رقم واحد اهوت بدل رقم 2، انا هبدلها لك، هو هبدلها لك مخصوص، حط لك 2 مكان واحد علشان خاطر انت مش عايزه السؤال. طيب دي بقت رقم 2، لو هتحذفي، لو هنرجع كده للمدرسه نقول الماده اللي ما كنتيش بتحبيها، يلا قولي لي كده ايه الماده اللي ما بتحبيهاش. كمان رقم 10، رقم 10 برضو سؤال، ده انت محظوظه النهارده يا ماجده، ماشي جاوب بالعكس، ايه اكتر مكان بتكرهه؟ جاوبي بالعكس، يا اكتر مكان كده بتكرهي يا ماجدة. دي رقم 10 النهاردة. احنا يمكن جرينا بسرعة في الوقت، وبما انه كمان لايف الفيسبوك كان قصير فحسيت ان الوقت جري معاكم اسرع واسرع، لكن في النهاية كده انا محتاج افتكر انه في الاخر كل انسان مننا بيغلط، وارد جدا ان انا اكون وقعت في اي فخ من الافخاخ اللي قلناها في الاول، مش مشكلة، بس المهم ان انا اتعلم من غلطي. لو حسيت في وقت من الاوقات ان انا عملت اي حاجة من الحاجات ديت، مهم ان انا اكون بعترف بغلطي، ما كررهوش تاني، ما عدش الاقتحام ده تاني، وخليني دايما فاكر ان انا مش هعرف دايما اكون عند حسن ظن كل الناس، لان ممكن تكون نفس سلوكياتي من وجهة نظر حد لطف ومن وجهة نظر حد تاني هي سخافة. فخليك دايما فاكر انك مش هتعرف الافضل للناس التانية طول الوقت، ومش هتكون عند حسن ظنهم طول الوقت زي ما انت متخيل ان انا شخص جميل ولطيف طول الوقت، حتى لو كانت نيتك كويسة. فلازم تسيبهم لحريتهم وتصرفاتهم واختياراتهم وحدودهم، وقدم لهم مساحة، ده أرقى نوع من أنواع اللطف. للأسف وقتنا خلص، هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل مع بعض الحلقة اللي جاية، هتوحشوني جدا جدا جدا. الأسبوع اللي جاي إحنا مقضيين مع بعض تقريبا معظم الأسبوع، الأسبوع اللي جاي معاكم يوم الاثنين ويوم الثلاث ويوم الأربع، يوم الحد يكون معاكم أندرو، لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا جدا، وإلى اللقاء. دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.

0: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.
1: كتاب العدد، الأصحاح الخامس عشر.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: متى دخلتم الأرض التي أعطيها مسكنا لكم وقدمتم لله من البقر أو الغنم قربانا يشعل ورائحته تسر الله، فسواء كان ذلك قربانا يحرق أو ضحية للوفاء بنذر أو كتبرع أو لعيد، فالذي يقدم قربانه يقدم أيضا قربان دقيق، كيلوغرامين من الدقيق المخلوط بلتر من الزيت، وأيضا لترا من الخمر قربان شراب. هذا مع كل خروف يقدم قربانا أو ضحية. أما مع الكبش فتقدم قربان دقيق 4 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بلتر وربع من الزيت، وتقدم أيضا لترا وربعا من الخمر قربان شراب رائحته تسر الله. وإن قدمت عجلا من البقر، سواء كان ذلك قربانا يحرق أو ضحية للوفاء بنذر أو ضحية للصحبة لله، فتقدم مع العجل قربان دقيق 6 كيلوغرامات من الدقيق المخلوط بلترين من الزيت، وتقدم أيضا لترين من الخمر قربان شراب يشعل ورائحته تسر الله. كل عجل أو كبش أو خروف أو تيس يقدم بهذه الطريقة، فتعملون هذا لكل واحد منها مهما كان عددها. كل مواطن يعمل هذه الأشياء بهذه الطريقة عندما يقدم قربانا يشعل ورائحته تسر الله. وكذلك الغريب المقيم بينكم، أو أي واحد آخر مقيم بينكم جيلا بعد جيل، عندما يقدم قربانا يشعل ورائحته تسر الله يعمل تماما كما تعملون. فللجماعة فريضة واحدة تدوم جيلا بعد جيل، لكم أنتم وللغريب المقيم بينكم، فتكونون أنتم

والغريب متساوين أمام الله، ونفس الشريعة ونفس الأحكام تنطبق عليكم أنتم وعلى الغريب المقيم بينكم. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: متى دخلتم الأرض التي سآخذكم إليها، فعندما تأكلون من خبز الأرض قدموا منه هدية لله، فتقدمون من أول عجينكم رغيفا هدية كالهدية التي تقدمونها من البيدر، جيلا بعد جيل تقدمون هذه الهدية لله من أول عجينكم. وإن أخطأتم عن غير قصد فلم تعملوا بكل هذه الوصايا التي أمر الله موسى بها، كل ما أمركم به الله بواسطة موسى من أول يوم وفي كل أجيالكم، فإن كان هذا عن غير قصد وبغير علم الجماعة، تقدم كل الجماعة عجلا لقربان يحرق ورائحته تسر الله، مع ما يلزم من قربان الدقيق وقربان الشراب وتيسا واحدا ضحية عن الخطيئة، فيكفر الحبر عن كل جماعة بني إسرائيل فيغفر الله لهم، لأن ذلك كان عن غير قصد، ولأنهم قدموا لله عن سهوهم قربانا يشعل وضحية عن الخطيئة. ويغفر الله لكل جماعة بني إسرائيل وللغرباء المقيمين بينهم، لأن الكل مسؤولون عن هذا السهو غير المقصود. وإن كان الذي أخطأ عن غير قصد هو شخص واحد، فيقدم عنزا عمرها سنة ضحية عن الخطيئة، فيكفر الحبر أمام الله عن الشخص الذي أخطأ عن غير قصد، وعندما يكفر عنه يغفر الله له. ونفس الشريعة تنطبق على كل من يخطئ عن غير قصد، سواء كان مواطنا من بني إسرائيل أو غريبا مقيما بينهم. أما من يخطئ عمدا فهو يكفر بالله، وسواء كان هذا الشخص مواطنا أو غريبا يباد من شعبه، لأنه احتقر كلام الله وخالف وصيته. نعم، هذا الشخص يباد تماما وهو مسؤول عن ذنبه. ولما كان بنو إسرائيل في الصحراء وجدوا رجلا يجمع حطبا في يوم السبت، فأخذه الذين وجدوه إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في السجن لأنهم لم يعرفوا ما يجب عمله بشأنه. فقال الله لموسى: يجب أن يقتل هذا الرجل، ترجمه كل الجماعة بحجارة خارج المخيم. فأخرجته كل الجماعة إلى خارج المخيم ورجموه بالحجارة، فمات كما أمر الله موسى. وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: اصنعوا لكم أهدابا في أطراف ثيابكم جيلا بعد جيل، وضعوا على كل هدب خيطا أزرق، فمتى رأيتم هذه الأهداب تذكرون كل وصايا الله لتعملوا بها، فلا تضلون باتباع شهوات قلوبكم وعيونكم، فتذكرون وتعملون كل وصاياي لكي تكونوا مكرسين لإلهكم.
أنا المولى إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون إلهكم. أنا المولى إلهكم.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال، وحشوني جدا جدا جدا. وصباح الفل والجمال والياسمين، وصباح الوردة على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو برضو لسه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من اي حتة في الدنيا. صباح مختلف ويوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواها حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة، فيها كلمة حلوة، فكرة خفيفة، حكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما، وزي ما متعودين دايما نحن نبدأ يومنا ونبدأ أسبوعنا ونبدأ كمان حلقتنا في صباح سما برسالة ليك، رسالة ليك أنت ورسالة ليكي أنت بشكل شخصي، رسالة لكل أصدقائنا وأصحابنا في صباح سما. رسالة يمكن تكون بتسمعني وانت راكب المواصلات أو راكب عربيتك ورايح الشغل أو رايح الامتحان لو انت لسه بتمتحن، أو رايح أي مشوار، أو صاحي رايق كده وقاعد قاعدة حلوة بتشرب كوباية القهوة بتاعتك أو بتشرب كوباية الشاي لو انت من محبين الشاي زي حالاتي. فرسالة دي ليك انت وليكي انت بشكل شخصي. دايما نحب نبتدي يومنا وحلقتنا برسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي. صباح الخير. عارف يمكن من اخطر الكلمات اللي بنقولها في حياتنا كلمة صغيرة جدا مكونة من 4 حروف وهي عادي. لما حد يسألك ازيك تقريبا بترد وتقول عادي. عامل ايه برضو بترد وتقول عادي. الدنيا ماشية؟ عادي. وأكن الكلمة دي بقت الإجابة الرسمية على كل حاجة. لكن عمرك وقفت مع نفسك وسألت هو إيه اللي بقى عادي؟ يمكن أول مرة سهرت للفجر تاني يوم كنت مرهق، لكن بعد فترة بقى السهر عادي. أول مرة قعدت ساعة على الموبايل استغربت الوقت راح فين، دلوقتي بقى ممكن 2 و3 يعدوا وتقول هو الوقت جري كده. أول مرة أجلت حاجة مهمة كنت متضايق، دلوقتي بقت تقول بكرة وبكرة، وبقت تجيب بعدها بكرة وبعدها بكرة. عارف المشكلة فين؟ إن الاعتياد عمره ما بيجي مرة واحدة، مش بيخبط على الباب ويقول لك صباح الخير أنا الاعتياد، لأ، بيستهلل بهدوء زي نقطة مية بتنزل كل يوم على نفس المكان. ولا النقطة قوية ولا الحجر ضعيف، لكن مع الوقت الحجر بيتغير. وإحنا كمان محدش بيصحى الصبح يقول أنا اتغيرت، لكن كل عادي صغيرة بتسيب أثر مرة بعد مرة ويوم بعد يوم. لكن لما تلاقي نفسك بقيت شخص مختلف من غير ما تاخد بالك، وعارف امتى بخاف من كلمة عادي؟ لما تبقى بتوصف حاجة ما كانتش عادية. زمان اول مرة تتخانق مع صاحبك كنت تزعل وتفكر وتحاول تصلح، بعديها شوية بقيت تقول عادي. اول مرة حد كسرك بكلمة فضلت فاكرها ايام، بعد فترة بقيت تقول ما الناس كلها كده. اول مرة حسيت انك مرهق قلت لازم ارتاح، بعد كام سنة بقيت تقول تعب بقى جزء من الحياة. بس استنى، هو فعلا بقى جزء من الحياة؟

ولا احنا اللي تعودنا عليه؟ ودي المشكلة، ان في حاجات مش المفروض نبطل نحس بيها، لان الاحساس في حد ذاته نعمة لكنه مش ضعف، وفي نفس الوقت في نعم كتير ربنا ادهلنا احنا تعودنا على الحاجات ان هي موجودة وعلى الحاجات الحلوة، لكن اوقات دي بتبقى مشكلة، لأننا بنتعود على وجود أهلينا فبننسى نقعد معاهم، بنتعود على صوت مامتنا وبابانا وإخواتنا وهم بيندهولنا، وبنتعود على وجودهم في وسطينا، بنتعود على أصحابنا، بنتعود على البيت، على الصحة، على الضحكة، لحد ما النعمة بتبقى بالنسبة لنا حاجة مضمونة، مع أنها عمرها ما كانت مضمونة. مرة سمعت واحد بيقول نفسي أقعد مع أبويا زي زمان، سألته هو مسافر؟ قال لي لأ، إحنا الاتنين موجودين بس كل واحد بقى مشغول. الجملة دي فضلت معايا، لأن ساعات اللي بيبعد عننا مش الناس، اللي بيبعد هو إحساسنا بيهم، اتعودنا على وجودهم فبقينا بنأجل الكلام وبنأجل القعدة وكمان بنأجل الضحك، ونقول نبقى نتقابل، ونبقى دي بتاكل عمر من غير ما نحس. عشان كده كل فترة محتاجين نقف مع نفسنا ونسأل سؤال بسيط، أنا تعودت على إيه؟ إيه الحاجات اللي زمان كنت بشكر ربنا عليها كل يوم وبقيت النهاردة واخدها أكنها حق مكتسب؟ وإيه الحاجات اللي زمان كنت بقول مستحيل أقبلها وبقيت النهاردة عادي؟ يمكن النهاردة وانت رايح شغلك أو جامعتك أو انت قاعد بتشرب قهوتك أو شايك، بص حواليك وشوف إيه الحاجات اللي كنت زمان بتحلم بيها وبقت النهاردة جزء عادي من يومك. يمكن الشغل اللي كنت مستنيه، يمكن البيت اللي دعيت ربنا عشانه، يمكن الصحة اللي نسيتها، يمكن الشخص اللي وجوده في حياتك بقى بالنسبة لك أمر طبيعي، يمكن النعمة لسه موجودة بس احنا اللي تعودنا عليها. لكن في المقابل في حاجات جميلة اتمنى نتعود عليها، نتعود ان احنا نشكر، نتعود نعتذر، نتعود نقول كلمة حلوة، نتعود نفرح لنجاح خيرنا، نتعود ندي فرصة جديدة، ونتعود اننا كل يوم نكتشف حاجة جديدة في الحياة، لان الانسان اللي بيبطل يندهش بيحس ان الايام كلها شبه بعضها. يمكن لكن الحقيقة الايام مش هي اللي بقت شبه بعضها، يمكن احنا اللي وقفنا نبص، وقفنا نلاحظ، وقفنا نفرح بالتفاصيل الصغيرة. وفي الآخر أحب أسيب لك الجملة دي، أكتر حاجة في الاعتياد إنه بيخلي الحاجات الغلط تبان طبيعية والحاجات الجميلة تبطل تدهشك. اسمعها تاني مني، أكتر حاجة في الاعتياد إنه بيخليك الحاجات الغلط تبان طبيعية والحاجات الجميلة تبطل تدهشك. فاوعى تتعود على انك تأجل، واوعى تتعود على انك تعيش مرهق طول الوقت، واوعى تتعود على انك تنسى تشكر ربنا على النعم اللي حواليك، لكن اتعود كل يوم الصبح تبص للحياة كأنك لسه شايفها لأول مرة، لان يمكن الحياة ما تغيرتش، يمكن احنا بس اللي محتاجين نرجع نندهش بيها تاني من جديد. ودي كانت رسالتي ليك وليكي النهاردة في يوم جديد وفي بداية اسبوع جديد مليان امل واشراك ومليان تفاؤل. عايز اشجعك اطلع برا انك اتعود، ما تخليش الغلط عادي، وما تخليش الحاجات الحلوة اللي في حياتك والنعم تبطل تدهشك، لكن دايما اتعود انك تشكر، تعود ان عينك تشوف الجميل، وتعودي ان عينك تشوف الحاجات الحلوة، واوعى تغلي الغلط يبقى عادي، واوعى تعيش حياتك في الاعتياد وفي العادي. ودي كانت رسالتي ليك وليكي في بداية يومنا وفي بداية حلقتنا النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف موضوع حلقتنا النهاردة، يا ترى هنتكلم على ايه، ويا ترى ايه الرحلة اللي هنمشيها النهاردة مع بعض. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية ونرجع مرة تانية.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وهنبدأ موضوعنا الشيق الرهيب بصراحة اللي أنا متحمس له قوي قوي قوي للنهاردة. بس عايز شجعنا كده قبل ما نبتدي حلقتنا وقبل ما نبتدي موضوعنا النهاردة اللي هنحكي فيه والرحلة اللي هنمشيها سواء. عايز شجعك ان احنا نبقى بنلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار بس خلي بالك انه الزرار ده النهاردة الزرار اللي انت هتختاره يمكن ما يغيرش القناة بس يغير طريقة بصتك لاختيار واحد في حياتك. فعايز شجعك كده ان احنا نلعب مع بعضينا الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت ونلعب مع بعض. وعايز اسألكوا سؤال كده في بداية حلقتنا. عمرك مسكت الموبايل عشان ترد على رسالة وفجأة لقيت نفسك بعد نص ساعة ومش عارف انت كنت ماسكه ليه؟ يعني بتفكر كده وانا كنت ماسك الموبايل ليه؟ يعني انا كنت جاي اعمل ايه النهارده؟ يعني ماسك موبايل اعمل ايه؟ ومثلا اللي عارف ايه دخلت تشوف مثلا حد بعت لك حاجه فدخلت تشوفها فتحت ريل لقيت نفسك في الفيديو التاني هوب بقيت في التالت هوب بقيت الاعلان وفجاه الوقت اختفى. مش عارف كم حد بيلاحظ نفسه في الموضوع ده وبياخد باله من الموضوع ده انه بيحصل معاه كتير. والسؤال مش انت بتقعد قد ايه، السؤال مين اللي اختار انك تفضل؟ يعني ده السؤال وده سؤالنا النهاردة. هو انا بختار؟ يعني مش الفكرة انت قعدت قد ايه على الموبايل بس الفكرة في انه هو مين اللي اختار؟ انت اللي اخترت ولا في حد تاني اختار؟ انت ولا الفضول ولا الابليكيشن والتطبيق اللي انت فتحه ولا الاقتراح اللي ظهر لك؟ مين فيكو اختار انك تفضل؟ وده سؤالي ليك النهاردة وسؤالي ليك النهاردة في الحلقة بتاعتنا. هو مين اللي بيختار؟ هو أنا اللي بختار فعلا ولا في حاجات تانية هي اللي بتختار لي؟ وده اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير قوي. خلي بالك لأن كل يوم بقول أنا اخترت لكن لو بصينا في يومنا في التفاصيل هنلاقي فيه اختيارات كتير حصلت من غير ما ناخد بالنا. فتحت الابليكيشن ده ليه؟ اشتريت الحاجة دي ليه؟ كملت الفيديو ده ليه؟ قلت على الطلب ده ليه؟ يا ترى هل الحاجات دي انت بتعملها بكامل ارادتك ولا في مؤثرات تانية وحاجات تانية بتأثر على اختيارك؟ ويا ترى هو انت بتختار؟ والحلقة النهاردة مش ضد السوشيال ميديا، احنا مش جايين نقول ان السوشيال ميديا وحشة ولا ضد التكنولوجيا ولا ضد اي تطبيق من او اي ابليكيشن من الابليكيشنز، يعني مش ده موضوع حلقتنا النهاردة. لكن كل الحاجات دي مفيدة وبنتعلم منها وبنتواصل بيها لكن المشكلة مش فيها، الموضوع في مين ماسك الدريكسيون، مين اللي بيختار، مين اللي متحكم، مين اللي فعلا عنده القرار الأول والنهائي زي ما بيقولوا. ويمكن أكبر حرية في الدنيا مش إنك يبقى عندك اختيارات كتير، يمكن أكبر حرية إنك تعرف تقف وتسأل هو ده فعلا اختياري. لأن أوقات كتير في حاجات كتير قوي بنختارها للأسف مش اختياراتنا للآخر، أوقات كتير بيبقى فضول بيبقى اقترح علينا فأنا مشيت وراه. احنا كل يوم بنختار مئات الحاجات وما كانش يعني ده لو ما كانش آلاف الحاجات، بس السؤال كم اختيار فيهم فعلا فعلا حقيقي اختيارك؟ طيب هو احنا ليه اصلا نفكر ان احنا بنختار او بنفتكر ان احنا بنختار كل حاجة؟ هو فعلا الانسان بيختار كل قراراته بعقلية ولا في حاجات تانية بتأثر علينا من غير حتى ما نحس؟ وده اللي يخلينا نرجع لورا حبتين ونعرف اصل الحكاية. عارفين قبل ما يبقى فيه سوبر ماركت بالشكل اللي احنا عارفينه النهاردة الناس كانت بتشتري بطريقة مختلفة، يعني على يعني زمان انا ويمكن اي حد يعني كبير شوية كده هيبقى فاكر القصة دي. كنت بتروح كده في بقال جنب البيت، كانش في سوبر ماركت، مش حاجة اسمها سوبر ماركت، اسمه بقال عادي يعني. يا سوبر ماركت ده مصطلح جديد طلع، لكن زمان كده كان فيها عندك ايه البقال، تروح للبقال تقول انا عايز كيلو سكر وعايز عيش وعايز شاي ومش عارف عايز ايه وايه، والبقال بيجيب لك اللي انت ايه الحاجات اللي انت عايزها. يعني انت داخل اصلا رايح للبقال انت عارف انت عاوز ايه، تمام. لكن في بداية القرن العشرين كده ظهر نوع جديد من المحلات, واللي هو ايه بقى اللي معروف دلوقتي عندنا باسم السوبر ماركت. وفجأة بدل ما البياع يجيب لك الحاجات بقيت انت بتمشي ما بين الرفوف بنفسك. وفي الاول الناس كانت مبسوطة, يعني في الاول كان يا ايه ده, ده تحفة, ده عندي حرية اكتر واختار اللي انا عايزه بقى واتفرج براحتي وبتاع ومش عارف ايه. لكن بعد فترة اصبح اصحاب المحلات دول لاحظوا حاجة غريبة, الناس بقت تشتري حاجات ما كانتش داخلة تشتريها اصلا, يعني الناس ما كانتش داخلة تشتريها. فانت مثلا داخل تجيب لبن, هتلاقيك خلطت بشوكولاتة وشيبسي وعصير وجبنة رومي ومش عارف ايه ونسيت اللبن, ما بجيبش لبن اصلا. ومن هنا بدأت شركات كبيرة وعلماء نفس يدرسوا السؤال ده, ليه الناس اشترت حاجات ما كانتش ناوية تشتريها. واكتشفوا ان الاختيار مش بيأثر على الحاجة نفسها, لكن كمان بمكانها. لو المنتج على مستوى العين في فرصة انه يتباع اكتر, لو في اخر الممر ممكن محدش ياخد باله منه. حتى الموسيقى الهادية وريحة المخبوزات وترتيب الرفوف, كل ده ممكن يغير قرارك من غير ما تحس. مش عارف كم حد فينا يعني اختبر او خد باله من الموضوع ده. وبعدين دخلنا بقى في عصر الانترنت والفكرة اتطورت اكتر, بدل ما الشركات ترتب الرفوف بقت ترتب الشاشة, وبدل ما كل الناس تشوف نفس الحاجة كل واحد بقى ليه سوبر ماركت بقى بخاص بيه كده, تفتح نفس التطبيق بس بيشوف محتوى مختلف حسب اللي وقف عنده واللي عجبه واللي ضغط عليه قبل كده. فعلى حسب اللي انت بتختاره قبل كده او حسب اللي انت وقفت عليه تتفرج عليه, ده اللي بيظهر لك بعد كده. يعني زمان كانوا بيرتبوا المنتجات قدامك عشان يأثروا على اختيارك, النهاردة بقى فيه خوارزمات بترتب المحتوى قدامك لنفس السبب, ليه؟ عشان برضو تأثر عليك. وده مش معناه ان كل اختيار بنعمله مش اختيارنا, لكن معناه ان في عوامل كتير حوالينا بتوجه اختياراتنا كل يوم. وعشان كده السؤال اللي بنحاول نجاوب عليه في حلقتنا النهاردة مش هل انت حر ولا لا, لكن السؤال هو انا واخد بالي مين بيأثر على اختياراتي ولا لا, انا عارف ايه اللي بيأثر على اختياراتي ولا انا ماشيها كده على الله. وده اللي هنحكي فيه في رحلتنا النهاردة وفي حلقتنا النهاردة, هنمشي السكة كبيرة مع بعضينا. ويمكن سؤالي ليك ولنفسي اشجعك انك يعني تجاوبنا كده وتشاركنا بيه, هل انت واخد بالك من الحاجات اللي بتأثر على اختياراتك؟ ويا ترى لو انت واخد بالك منها ايه هي؟ يا ترى انت عارفها, عارف ايه الحاجات اللي بتأثر على اختياراتك ولا للأسف مش عارفها؟ وتعالوا نرجع كده مع بعض من اول ما صحيت النهاردة, تعالوا كده ناخد النهاردة مثال, كم قرار اخدته؟ يعني انت صحيت امتى؟ واول ما صحيت يا ترى مسكت الموبايل الاول ولا غسلت وشك الاول؟ شربت شاي ولا قهوة؟ لبست ايه؟ فتحت انهي تطبيق؟ كلها قرارات, يعني كل الحاجات اللي انا بقولها لك دي كلها قرارات. لكن هل فكرت فيها فعلا ولا بتعملها كده اللي هو ايه بشكل كده ايه تعودي عادي, صحيت شربت قهوة غسلت وشي مسكت الموبايل الاول. واغلبنا على فكرة بنقوم من على السرير الموبايل بيبقى جنبينا, فبنمسك الموبايل نبص فيه كده نشوف ايه مين بعت لنا ايه واحنا نايمين ايه اللي حصل, نشوف الدنيا دي كلها. لكن هل فكرت فعلا انه كم قرار من القرارات دي كان قرارك فعلا, ولا يا ترى الحاجات دي كلها ما كانتش قراراتك وعملتها كده؟ وخلي بالك ان العقل البشري بيحب يوفر طاقة. يعني ايه؟ يعني احنا اغلب يومنا بنعيشه اوتوماتيك, يعني ايه من في حاجات كتير قوي بنعملها من غير ما نفكر فيها. العقل البشري بيحب يوفر الطاقة, عشان كده ايه بيحول حاجات كتير قوي لعادة. فانت تصحى مثلا تمسك موبايل او تقوم تغسل وشك او تقوم تشرب القهوة لو انت متعود تشرب القهوة. فالعقل البشري بيحب يوفر الطاقة وما بيحبش او بيحب يقلل من على نفسه القرارات الكتيرة اللي هو بيبقى بيحاول ياخدها. انت بتلبس من غير ما تفكر, بتعرف طريق الشغل من غير ما تركز, وانت راجع من الشغل بالليل انت بترجع وانت مش بتركز انت هتمشي. انا النهارده بدل ما همشي الشارع ده، لا همشي الشارع ده وامشي على طول. انت بتمشي خلاص، انت متعود. عايز اقول لك انك بتفتح نفس الابليكيشنز بايديك وانت اصلا ما كنتش قاصد. يعني انت هتلاقي نفسك بتمسك موبايل تفتح ايديك دايما بتروح على مثلا الابليكيشن الفلاني، بتروح للابليكيشن مش عارف مين، بتفتح ايه. انت تعودت وتبقى خلاص بقى انت في حاجات كتير بتعملها من غير ما تاخد قرارات فيها، بتعملها كده هي ماشيه معاك كده يعني. وعايز اقولك انه ده مش غلط، وجود العادات نعمه في حد ذاتها، مش حاجه غلط، لانها بتسهل علينا الحياه. وجود العادات مش حاجه وحشه، بالعكس دي حاجه بتسهل علينا الدنيا. لكن المشكلة لما بنبطل نفرق ما بين العادة والاختيار. لازم نفرق فرق كبير قوي ما بين الحاجات اللي محتاجة تبقى عادة عشان اسهل على نفسي، وما بين الحاجات اللي محتاجة اخد فيها قرار. تقول انا اخترت وانت اصلا ما عملتش وقفة تسأل نفسك كده، انا ليه بعمل كده؟ ما ده برضو سؤال بيبقى محتاج له اجابة كده، يعني ايه محتاجين نلاقي له اجابة علشان نوصل لحاجة في النص. ومثلا عايزك تجرب الحاجة دي في مرة، تبقى مثلا بكرة اول ما تصحى قبل ما تمسك موبايل كده وقف 5 ثواني كده، ايه صمت كده، واسأل نفسك انا همسكه ليه؟ همسك الموبايل ليه؟ عشان في رسالة ولا من غير سبب همسكه كده وخلاص؟ عشان محتاجه ولا عشان اتعودت وايدي خدت على الموضوع؟ يمكن اول مرة تكتشف ان ايدك سبقت قرارك. يعني يمكن انا واحد من الناس اللي بحاول اقفش نفسي في الموضوع ده، يعني غالبا بصحى امسك الموبايل يعني، فتحس انه ايه ده بقى، طب انا مسكته ليه يعني؟ انا لسه صاحي، ليه بمسكه يعني؟ ممكن اقوم عادي من غير ما امسكه يعني، بس هو اتعودت، فانا ايدي خدت القرار وسبقت قبل ما انا اختار. يعني انا عملت الحاجة من قبل ما انا اختارها، هي كده. ويمكن المشكلة، عايز اقول لك ان المشكلة ممكن ما تبقاش في الموبايل، المشكلة ان احنا اوقات بنعيش في وضع التيار الالي. يعني ايه؟ نفس الطريقة، نفس الاكل، نفس الردود، نفس اليوم، من غير ما نسأل هو انا لسه عايز ده؟ يعني هل انا عايز ده ولا انا برايح نفسي مثلا؟ يعني ما برضو عايز اقول لك لو انت بتختار عشان تريح نفسك، يعني دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، بالعكس دي حاجة لذيذة ان انت تبقى مختار انك عايز ترتاح. بس ما بقاش ماشي كده، ما بقاش لاغي عقلي من كل حاجة. وخليني اقول لك انه مش كل اختيار محتاج تغيره، يعني ده مهم قوي قوي قوي قوي عشان نبقى متفقين عليه. مش كل الحاجات اللي انت بتعملها محتاج تقف عندها لا بص بقى كده لازم ايه افكر في كل حاجة، لا يعني مش ده موضوعنا برضو. لكن كل اختيار محتاج تسأل عنه، ليه بعمل كده؟ ليه بقول ليه بقول لا؟ ليه فتحت ده؟ ليه كلمت ده؟ السؤال هو بداية الحرية، السؤال بداية انك تبقى عارف انا بختار ده ليه. لو انا عندي اجابة ليه، انا ببقى خلاص تمام، انا ببقى عارف انا اللي مختار، لان عندي اجابة واضحة ليه. لو انا سألت ليه وما لقيتش اجابة واضحة يبقى هنا في مشكلة. لو انا سألت ليه وما لقيتش اجابة يبقى هنا انا واقف قصاد مشكلة كبيرة ومحتاج افكر فيها، لان انا مش لاقي اجابة. لو انا ما ليه ده يخليني اقول ان انا مختار ليه، انا واقف ليه. اوقات اخطر قرار بناخده هو القرار اللي ما بناخدوش اصلا، لكن العادة اخدت مكانه. فخلي بالك من ده كويس قوي. اخطر قرار ممكن تاخده هو اللي انت ما تاخدوش، يعني محتاج تفكر. ففكر واسأل ليه بعمل ده؟ ليه باخد القرار ده؟ ليه ده حصل؟ طيب لو العادة ممكن تسوقنا، خلي بالك لان ده مهم قوي. العادة اوقات كتير ممكن تسوقنا عادي جدا، العادة ممكن تبقى هي اللي بتحركنا، العادة ممكن تبقى هي اللي مشيانا. فخلي بالك من ده كله. لو العادة بقت هي اللي ممكن تسوقنا، يبقى في تطبيقات مصممة اصلا انها تجذب انتباهنا وتجذب اذهاننا، يبقى التأثير عامل ازاي؟ يبقى مين اللي بيختار ان اشوف؟ مين اللي بيختار ان اتفرج؟ مين اللي بيختار ان افضل قاعد هنا وما اطلعش؟ ان اخش الابليكيشن الفلاني وما اطلعش منه؟ مين اللي بيختار ده؟ يا ترى مين اللي بيخليني ابقى ماشي في السكه دي؟ وده اللي يمكن هنحكي فيه اكتر واكتر، وده اللي انا يعني احب قوي قوي اسمع رايكم في موضوع حلقتنا النهارده. هو مين اللي بيختار؟ انا اللي بختار ولا في حاجات كتير بتاثر عليا؟ ويا ترى لو في حاجات بتاثر على اختيارك ايه هي؟ ايه الحاجه اللي بتاثر على اختيارك؟ ايه الحاجه اللي بتاثر على اختيارك؟ وكمان عايز اشجعكم ان احنا نلعب مع بعض لعبه الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير الريموت من 0 ل 9. كمان عندنا زرار الاعاده، زرار التوقف المؤقت، زرار السرعه، زرار كتم الصوت. تقدر تختار اي زرار وشوف الزرار هيقول لك ايه. خلي بالك ان الزرار اللي هتختاره مش هيغير القناه، لكن ممكن يغير نظرتك لحاجه انت بتختارها. تعالوا نلعب مع بعض، وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية، وهستنى مشاركتكم ونلعب مع بعضينا لعبة الريموت العجيب.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا مع بعض. هو أنا بختار؟ يا ترى أنت بتختار ولا في حاجات بتأثر على اختياراتك وفي حاجات بتأثر على اختياراتك أنت كمان؟ يا ترى مين فينا اللي بيختار؟ يا ترى أنا اللي سايق الدركسيون ولا حد تاني هو اللي بيتحكم في الدركسيون أو بيأثر على حركة الدركسيون بتاع حياتي؟ وده سؤالنا ليك وليكي النهاردة. هو أنا اللي سايق ولا في حد بيأثر؟ ويا ترى مين بيختار اللي أنا بشوفه؟ يا ترى أنا اللي بختار اللي أنا بشوفه ولا في حد تاني بيختار لي أو في حد تاني بيأثر على اللي أنا بشوفه؟ تعال نعمل التجربة دي. هنفتح إحنا الاتنين نفس التطبيق. أنا وإنت دلوقتي فتحنا نفس التطبيق. تفتكر هنشوف أول فيديو هو؟ هنشوف نفس الفيديو؟ هنشوف نفس البوست هو؟ غالبا لا، رغم ان احنا فاتحين نفس المكان، لكن كل واحد فينا داخل في عالم مختلف. انت يمكن يطلع لك كورة، انا يمكن يطلع لي طبخ، غيري ممكن يطلع لك حد بيسافر، حد تاني يطلع له حد سياسي او حد في الفاشن او. أوقات كتير احنا بنخش نفس المكان، بنخش نفس الحاجة، بنفتح في نفس التوقيت، بس اللي بيظهر لك غير اللي بيظهر لي، اللي انت بتشوفه غير اللي انا بشوفه. ويمكن دي حاجة من الحاجات اللي تخلينا نقف شوية ونفكر، هو اللي انا بتفرج عليه ده من اختياري بالكامل ولا لا ده مش اختياري بالكامل وفي حد بيأثر عليا. خلي بالك كويس قوي قوي، التطبيق مش بيقرا افكارك لكنه بيقرا تصرفاتك، وعايزك تركز معايا في دي كويس قوي. هو مش بيقرا اللي بيدور في دماغك لكن بيقرا تصرفاتك. فمثلا لو انت وقفت قد ايه على الفيديو ده، فمثلا لو في فيديو ده مدته دقيقة، انت اتفرجت على 30 ثانية منه، اتفرجت على نصه، غالبا بقيت الفيديوهات اللي هتظهر لك الشبه اللي انت وقفت عنه. عملت لايك على الفيديو ده، عملت لايك على البوست ده، شاركت، عملت شير للفيديو ده او البوست ده، عدته بسرعة، عدته ورحت راجع تاني تتفرج عليه، كل الحركات دي بتقول للتطبيق او بتقول للحاجة اللي انت فاتحها هات لي شبه ده. هو بيحب الحاجات دي، هو عايز يتفرج على الحاجات دي، هو عايز يشوف الحاجات دي. فبقى في حاجات بتأثر على اختياراتنا، بقت في حاجات بتأثر على اللي احنا بنشوفه، على اللي احنا بنعيشه، على اللي احنا بنقرر نبقى عينينا عليه. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتة دي، انه في حاجات كتير من اللي احنا بنشوفها وفي حاجات كتير من اللي بتطلع لنا هي مش من اختياري بالكامل، مش من اختياري بالكامل، ده في حد حلل تصرفاتي وبقى بيجيب لي الحاجات اللي انا بحبها. مثلا حد بيحب الكرة قوي وبيتفرج على كل فيديوهات الكرة، غالبا لو فتحت اي ابليكيشن عنده هتلاقي كل حاجة بتدور حوالين الكرة. لو حد بيحب الفاشن هتلاقي نفس الكلام، لو حد بيحب السفر هتلاقي الحاجات دي كلها. والمشكلة مش في ان التطبيق ذكي، بالعكس دي خدمة مفيدة، يعني الابليكيشنز انا مش ضدها، مش ضد الابليكيشنز، بس انا يعني مهم ان احنا نبقى واعيين للي احنا عايشين فيه واللي بيحصل حوالينا. المشكله ان احنا بعد فتره بنفتكر ان اللي بنشوفه هو العالم كله. يعني ايه؟ يعني بنفتكر انه اللي احنا شايفينه هو ده كل حاجه، هو ده العالم. فبتشوف مثلا فيديوهات سفر كتير فتحس ان كل الناس مسافره وكل الناس بتسافر، بتشوف ناس بتنجح تحس ان كل الناس سبقتك وكل الناس يعني مكسره الدنيا، تشوف ناس بتتخانق تحس ان الدنيا كلها مشاكل وعك وكلها يعني حاجه صعبه، مع ان الحقيقه انت بتشوف جزء صغير جدا جدا جدا، انت بتشوف يعني صورة واحدة، انت بتشوف حتة واحدة، بتشوف مكعب واحد، حتة يعني ايه، قطعة واحدة في بازل كبيرة قوي قوي قوي، انت مش بتشوف كل حاجة، انت مش شايف كل حاجة، انت بتشوف حتة صغيرة بس. خلي بالك انه احنا زمان كنا بنتفرج على نفس البرنامج، دلوقتي كل واحد بقى ليه القناة الخاصة بتاعته. يعني ايه؟ يعني انا فاكر زمان كنا كلنا بالذات وقت كورونا يعني يمكن ده من اقرب الوقت يعني اللي اختبرنا فيه ده كلنا, ان كلنا مثلا كبيت بنقعد نتجمع نتفرج على برنامج معين, نتفرج على مسلسل معين, نتفرج على حاجة معينة. كان برضو لسه موضوع السوشيال ميديا والانفتاح اللي حصل مرة واحدة والاي اي اللي حصل مرة واحدة, ده ما كانش بنفس الكبر والحجم اللي احنا فيه دلوقتي يعني. فممكن انا وانت نبقى قاعدين جنب بعض لكن كل واحد عايش في عالم مختلف. فانت عايش في عالم وانا عايش في عالم, انت عايش مع ناس بتسافر ومقضيها سفر, وانا عايش مثلا مع ناس كلها شغل ومش عارف ايه. وخلي بالك ان ده بيأثر علينا انه بيخلي الحوار صعب, بيخلي التواصل صعب. كل واحد مقتنع باللي هو بيشوفه على ان اللي بيشوفه دي الحقيقة الواحدة المطلقة, مفيش اي حاجة تانية تغيرها, مفيش اي حاجة تانية يعني لا ده اللي انا شايفه, هو اللي انا شايفه ده هو ده الصح ومفيش حاجة تانية بتقول عكس كده, هو اللي انا شايفه صح. وكل واحد بقى عايش في العالم بتاعه, كل واحد بقى عايش في القصة بتاعته, كل واحد عايش في الحتة اللي هو فيها بعيد عن كل حاجة تانية. وأخطر كلمة هي كل, بالنسبة لي أخطر كلمة هي كل, بنقولها كتير من غير ما نحس. كل, الكل بيسافر, الكل بيفتح مشاريع, الكل بيتجوز, الكل بقى ناجح, بس الحقيقة ان انا ما شفتش الكل. الحقيقة انا شفت حتة قطعة صغيرة في بازل كبيرة قوي, انا ما شفتش الكل. انا ما اقدرش اعمم واقول ان الكل بيسافر, ما اقدرش اعمم واقول الكل بيتجوز, ما اقدرش اقول ان عمم واقول الكل بينجح. خلي بالك ان التعميم يعني من طرق التفكير الخاطئة واللي بتودينا في كارثة واللي بتخلينا نعيش حياة صعبة, لأنه يعني صعبة قوي قوي قوي إنه عمم. أنا ما أقدرش أقول إن أنا شفت الكل, أنا ما شفتش الكل, أنا ما أعرفش, أنا ما شفتش الكل, ما أعرفش الكل بيسافر ولا, ومتأكد إنه مش الكل بيسافر, ومتأكد إنه مش كل الناس بتتجوز, ومتأكد إنه مش كل الناس بتفتح مشاريع. التعميم من طرق التفكير القاتلة اللي بتقتلك. ليه؟ بتخليك تبقى فاكر ان الكل عمل كده مع انه مش الكل, وتحس ان انت الوحيد اللي ما عملتش كده, كل الناس بتسافر بس انا ما بسافرش. ايه ده؟ لا عادي يعني. في ناس ما بتسافرش عادي جدا, فمش الكل خالص خالص خالص خالص. انت بشفت اللي الخوارزمات قررت انها تورهولك, انت شفت الابليكيشن قرر انه يخليك تشوفه, انت شفت اللي التطبيق ده خلاك تشوفه, مش شفت الكل. فكلمة كل دي من اخطر الكلمات اللي بتودينا في داهية يعني, وبتبهدل حياتنا كتير قوي قوي قوي. وده اللي بيأثر على حياتنا. كل ما تشوف حاجة اكتر تحس ان هي طبيعية اكتر, فانا كل ما بتفرج على حاجة اكتر كل ما انا بتعود اكتر, كل ما انا باخد عليها اكتر, كل ما بحس ان ده طبيعي اكتر. فمنتج مثلا, طريقة لبس, اكل, افكار, اسلوب حياة, كل الحاجات دي كل ما بتتفرج عليها كل ما بحس انه ده عادي, ده طبيعي, دي حاجة عادية جدا ان انا ابقى بتتعمل او تبقى بتحصل. وفجأة تلاقي نفسك بتقول بس انا نفسي اجرب, انا بقى ايه, تشوف منتج مثلا كتير ولا حاجة, نفسي اجرب, مش عارف تشوف ايه, ومن غير ما تسأل هو انا فعلا عايز. وده السؤال اللي مهم قوي قوي قوي قوي دايما نرجع له, هو انا فعلا عايز اجرب, ولا انا بجرب او بقول انا نفسي اجرب علشان شفت الـ الـ الـ الـ الناس, عشان من كتر ما اتفرجت على حاجة, من كتر ما يعني سمعتها فبقيت عايز. بس انا في الحقيقة مش عايز, يعني لو ما كنتش اتفرجت انا غالبا ما كنتش هبقى عايز. والحل مش اننا نهرب, مش ده الحل, مش بنقول نهرب, مش بنقول ان احنا نكون ضد التكنولوجيا, مش بنقول ان احنا نكون ضد السوشيال ميديا, مش بنقول ان احنا نكون ضد الابليكيشنز وابعد عن كل الحاجات دي ونرجع للعصر البدائي, لكن انا ضد ان احنا نعيش من غير وعي. ده اللي انا ضده للامانه, ان احنا نعيش من غير وعي. محتاج كل شويه اسال نفسي ليه ظهر لي الفيديو ده, ليه كملت فيه, ليه شدني, انا محتاج الاقي اجابه ليه. انا لو لقيت اجابه ليه هبقى فاهم، انا مدرك، هبقى واعي. احنا مش ضد الابلكيشنز، وانا مش ضد الابلكيشنز، مش ضد التكنولوجيا والتقدم اللي بيحصل، بالعكس دي حاجه حلوه. التقدم اللي بيحصل بيساعدني لو انا واعي واستفدته واستفدت منه بشكل صح. السؤال دايما اللي يرجع لك جزء من حريتك، ليه؟ اسأل نفسك ليه؟ ليه بعمل ده؟ ليه بفتحت الحاجة دي؟ ليه دخلت الحاجة دي؟ ليه مشيت السكة دي؟ فدايما دايما دايما اسأل نفسك ليه؟ ليه هتخليك دايما واعي انت بتتحرك ازاي؟ جرب النهاردة اول ما يطلع لك فيديو ما تفتحوش، وقف ثانية واسأل نفسك السؤال ده، لو ما ظهر ليش كنت هدور عليه؟ إيه، عارف ان هي صعبة بس جرب. يعني انا عارف ان الموضوع ده اللي انا بقوله صعب شوية، بس عايزك تجرب كده. لو إيه، او ما تفتح كام موبايل ويظهر لك فيديو، ظهر لك بص، ظهر لك اي حاجة، وقف ثانية كده، هو الفيديو ده لو ما كانش ظهر لي هل انا كنت هدور عليه؟ إيه، ولو الاجابة لأ يبقى يمكن هو اللي اختارك مش انت اللي اخترته، يمكن هو اللي ظهر لك لكن انت مش اخترته. فدي حتة مهمة قوي قوي قوي، ركز فيها جدا جدا جدا. الخوارزمية مش بتعرف انت مين، هي بتعرف انت وقفت عند ايه. ولو فضلت واقف عند نفس الحاجة هتفكر، هتفتكر بعد شوية انها العالم كله. اتصرف بوعي، اتفرج بوعي، اختار بوعي، شوف الحاجات اللي انت عايز تشوفها بس وانت واعي انت ليه بتتفرج عليها، انت ليه بتشوفها. انا مش ضد التكنولوجيا، انا مش ضد السوشيال ميديا، مش ضد التقدم، بالعكس حاجة حلوة واستفيد بيها واستمتع بيها، لكن خليك بوعي. ولو اللي بنشوفه بيأثر على اختياراتنا يبقى السؤال اللي بعده أخطر بكتير، هو حياتنا بتتغير بقرارات كبيرة ولا بالحاجات الصغيرة اللي بنكررها كل يوم؟ يا ترى انت حياتك بتتغير بقرار كبير بتاخده، ولا حياتك بتتغير بحاجات صغيرة بنعملها؟ ويا ترى لو حياتنا بتتغير بحاجات صغيرة احنا بنعملها، حب تشاركوني في التعليقات وفي الكومنتات ايه الحاجات دي، ايه الحاجات الصغيرة اللي بتأثر على حياتك وبتغير شكل حياتك مع الوقت، على المدى الطويل، على المدى البعيد، ايه الحاجات الصغيرة اللي بنعملها وبتخلي حياتنا تتغير؟ هستناكم تشاركونا في التعليقات وفي الكومنتات، وكمان نلعب مع بعض لعبة الريموت العجيب ونستمتع مع بعض. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونشوف الاختيارات الصغيرة يا ترى زي ايه وبتغير حياتنا ازاي.

0: اتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا هو أنا اللي بختار. وكان سؤالنا قبل ما نطلع نسمع الترنيمة اللي فاتت, كان سؤالنا هو حياتي بتتغير بقرارات كبيرة ولا بتتغير بقرارات صغيرة بتيجي ورا بعضها وعلى المدى البعيد حياتي بتتغير. وقبل ما نكمل حلقتنا وقبل ما نكمل موضوعنا ونشوف إيه الحاجات الصغيرة اللي تخلي حياتنا تتغير وزي ايه وبتغيرها ازاي, تعالوا نشوف تعليقات اصحابنا. وماجدة, صباح الفل والجمال, يا رب يومك يكون كويس النهاردة. ماجدة بتشاركنا بتقول اكيد في اختيارات مصيرية اخدناها زي الكلية المناسبة, نوع المواد اللي عايز ادرسها, اختيار شريك الحياة, وكل يوم بنختار حاجات صغيرة وممكن تغير في شخصيتنا وطبعنا من نغمات او ترانيم او تأملات بختار منها ممشيش مع احتياجاتنا. يعني انا متفق معاك جدا جدا جدا يا ماجدة على يعني المشاركتك الجميلة دي. فعلا احنا اكيد في حاجات يعني كبيرة خدناها في حياتنا, وفي نفس الوقت برضو في حاجات واختيارات صغيرة بناخدها كل يوم بتغير في حياتنا وفي شكل حياتنا, فده حقيقي حاصل وانا متفق معاكي جدا. كمان ماجدة بتلعب معنا زرار, بتختار معنا زرار رقم 6 وزرار رقم 8, وبتلعب معنا لعبة الريموت العجيب. وزرار رقم 6 يا ماجدة بيقولك لو تضيف عادة واحدة ليومك هتختار ايه؟ ايه العادة اللي انت تحب تضيفيها ليومك النهاردة؟ وكمان زرار رقم 8 بيقول, زرار رقم 8 بيقول امتى اخر مرة قلت لا رغم ان هي يعني رغم ان كانت تستاهل انك تقول ايه الحاجة او اخر مرة قلتي عليها لا بس هي كانت تستاهل انك تقولي مستنيين اجاباتك ومشاركتك علشان نقول لك زرار رقم 6 وزرار رقم 8 يعني بيقولوا لك ايه النهارده. طيب تعالوا نشوف يا ترى يا هل ترى ايه الحاجات اللي ممكن تغير حياتنا او تخلينا نكون بنعيش حياتنا بشكل مختلف. طيب احنا دايما مستنيين القرار الكبير, يعني دايما دايما دايما عندنا لازم ناخد قرار كبير. ولما نفكر في كلمة قرار على طول بيجي في دماغنا حاجات كبيرة, هشتغل فين, هتجوز فين, زي ما ماجدة كده كانت بتشاركنا قرارات كبيرة في حياتنا, ودايما عندنا كلمة قرار دي حاجة كبيرة, يعني حاجة كده بتاخد مساحة من حياتنا. هشتغل فين, هتجوز مين, هسافر ولا مش هسافر, هغير شغلي امتى. لكن الحقيقة القرارات دي قليلة جدا, يعني زي ما كانت ماجدة بتشاركنا كده قرار اختيار شريك الحياة, شغلي, دراستي, مش عارف ايه, القرارات دي فعلا موجودة لكن قليلة مش كتيرة ومش كل يوم. القرارات دي بناخدها بتقيمه مرة واحدة, لو انا مثلا هتجوز هاخد قرار ان انا اتجوز, ده قرار اختيار شريك الحياة, ده هاخده مرة واحدة, يعني مش كل يوم هاخد القرار ده. برضو الكلية لو انا داخل الكلية غالبا هبقى باخده برضو مرة واحدة. لكن حياتنا بتتكون من قرارات صغيرة برضو, ويمكن دي اللي عددها اكبر من القرارات الكبيرة. اليوم العادي مليان اختيارات يمكن ما خدناش بالنا منها, زي انه هنام دلوقتي ولا بعد نص ساعة, هفتح الكتاب ولا هتفرج على ريلز, هرد بعصبية ولا هقرر ان انا ابقى هادي, هقوم اتمشى ولا اكمل قاعدة. الحاجات دي كلها شكلها بسيط, شكلها حاجة سهلة ولذيذة وجميلة وما فيهاش حاجات كبيرة, لكن تكررها هو اللي بيعمل فرق. يعني ايه؟ يعني الحاجات دي على المدى البعيد, على المدى الطويل هي اللي بتعمل فرق. في شكلها بسيط, كترها وتكرارها هو اللي بيأثر على حياتي وهو اللي بيخلي حياتي تكون مختلفة, وبتخلي حياتي وبيشكل في حياتي كتير. فخلي بالك انه عملية التكرار ليها تأثير كبير قوي. عملية التكرار ليها تأثير كبير قوي قوي قوي قوي على القرارات اللي باخدها وعلى الحاجات اللي انا باخدها. كل عادة كبيرة

بيقولك انك عشان تبني عادة اعملها كل يوم 1%. فانا هبقى رياضي هتمرن النهاردة 5 دقايق، ال5 دقايق دي مع الوقت هتبقى 10 دقايق، ال10 دقايق دي هتبقى مع الوقت ساعة، الساعة دي هتبقى حياتك. فخلي بالك كويس قوي قوي من الموضوع ده، لانه الموضوع بيبتدي من حاجة صغيرة. يعني انا بصراحة نظرية ال1% دي رهيبة. ليه؟ انت بتعملها وانت حاجة بسيطة خالص خالص خالص، بس بعد كده بتبقى حياتك كلها بقى، تبقى خلاص تبنيت حاجة حياتك كلها. والمشكلة ان احنا بنستهين بالصغير، بنستهين بال1%، بنستهين بال5 دقايق، بنستهين بالدقيقة، بنستهين بالفيديو، بنستهين بالبوست ده، بنستهين بالحركة دي. احنا بنقول دي مرة واحدة مش هتفرق، لكن الحياة بتتحسب بالمجموع. يعني الجملة دي رهيبة بصراحة، الحياة بتتحسب بالمجموع مش بتتحسب بالمرة واحدة مش هتفرق، لا خالص. ده يعني حاجة من الحاجات القوية والكبيرة قوي قوي قوي قوي قوي. فخمس دقايق كل يوم في آخر السنة بقوا أيام، كلمة حلوة كل يوم ممكن تنقذ علاقة وممكن تبني علاقة كبيرة. تأجيل صغير كل يوم ممكن يضيع حلم كبير، حلم كبير في حياتك يضيع عشان بس أنا بأجل، بدل النهاردة هبقى بكرة، بدل بكرة يبقى بعده، بدل بعده يبقى بعده. خلاص بقى يعني إيه، الدنيا بتضيع. فركز كويس قوي قوي قوي قوي قوي في الموضوع ده. وعندي سؤال ليك، مين يكسب؟ مين يكسب في صراع بيحصل جوانا كل يوم؟ مين يكسب؟ والصراع ده مش بين الخير والشر، لكن الصراع ده ما بين ارتاح دلوقتي والمصلحة بعدين. يا باشا انا ايه، اشتري راحتي دلوقتي واشتري ان ابقى مرتاح دلوقتي وفي حتة كويسة وبتاعه وبقى مهمية، والمصلحة بقى تيجي بعدين. انزل اتمرن ولا اكمل على الكنبة؟ اختار، ها تحب ايه؟ انهي اقرا ولا افتح فيديو كمان؟ ما الفيديو سهل، الفيديو يا باشا انا بتفرج وبسمع والدنيا تمام. القرايه فيها مجهود برضو. انام ولا افضل اسكرول شويه وافضل اقلب اقلب اقلب اقلب؟ اختار ايه ولا ايه؟ انا فين؟ فخلي بالك كويس قوي قوي مين بيكسب، مين بيكسب في حياتك، لانه ده مهم قوي قوي قوي قوي لحياتك وللي انت بتعيشه وللي انت عايز تكون له على المدى الطويل. ما تفكرش فيها على المدى القصير، لكن بص ليها على المدى الطويل قبل ما تشوفها على المدى القصير، لان هتفرق معاك جدا جدا جدا جدا جدا. تمام؟ الشخصية بتتبني من التكرار، الشخصية بتتبني من التكرار. احنا مش بنتحول في يوم وليلة، مش بننام نصحى نبقى شخص تاني، مش بننام نصحى نبقى بني آدم تاني، مش بننام نصحى نبقى شخص مختلف. احنا بنتبني وبنتشكل من التكرار، احنا حياتنا وشخصياتنا بتتبني من التعود، من التكرار، من الحاجة اللي بعملها كل يوم، من العادات اللي انا بكرر وبختار ان هي تتبني. فاحنا بنتشكل من تكرارنا، كل اختيار صغير بيقول للعقل دي الطريقة اللي احنا عايزين نعيش بيها. لو انا كل يوم بصحى اقعد قدام ربنا وكانه انا بقول لعقلي دي الطريقه اللي انا عايز اعيش بيها، دي الحاجه اللي انا هستمد بيها حياتي. لو الاختيارات الصغيره هي اللي غيرتنا، يبقى الاختيارات الصغيره تقدر تغيرنا للاحسن. وخلي بالك القرارات الكبيره مهمه، والقرارات الكبيره ليها توقيتها، بس القرارات الصغيره وجودها اكتر بكتير قوي قوي قوي من القرارات الكبيره. القرارات الكبيره ما بتحصلش كل يوم، لكن القرارات الصغيره اللي بتحصل في حياتنا موجوده كل يوم كل يوم. 10 دقايق قرايه، مكالمه لحد بتحبه، تمشيه قصيره، وقت من غير موبايل، صلاه، شكر، ممكن شكلها بسيط لكن تاثيرها كبير قوي قوي واثرها كبير قوي قوي قوي على حياتك وعلى حياتك لو قررت انك تعملها بشكل منتظم. خلي بالك من الحته دي كويس قوي قوي قوي. احنا مش بنعيش نتيجه قرار واحد كبير،
احنا بنعيش نتيجة قرارات صغيرة اتكررت.

قررت كتير. فأنا مش بعيش نتيجة قرار كبير واحد، لكن أنا بعيش نتيجة اختيارات صغيرة اتكررت كتير. ماشي؟ طيب لو الاختيارات الصغيرة هي اللي بتصنع حياتنا، يبقى السؤال الأخير، مين اللي ماسك الدركسيون؟ هو أنا فعلا أنا اللي ماسك الدركسيون وأنا اللي سايق حياتي، ولا في حاجات تانية هي اللي بتختار لي، ولا بقيت أسباب حاجات تانية هي اللي تكرر مكاني، بقيت سايب الدركسيون لحاجات تانية تكرر مكاني؟ وده سؤال ليك وليكي بشكل شخصي، وحب جدا جدا جدا أسمع رأيكم. هشجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل ونشوف يا ترى مين اللي سايق، مين اللي ماسك في الدركسيون. وحب أسمع رأيكم في التعليقات والكومنتات ونتشارك مع بعض. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع على طول.

0: كلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين. ويا ترى مين بيسوق؟ بس قبل ما نتكلم في مين بيسوق ومين ماسك الدريكسيون فعلا، تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا ونرجع نكمل. ماجدة بتشاركنا: أحب أقعد مع نفسي بدون إزعاج. دي حاجة من الحاجات الجميلة واللي احنا بنحتاجها قوي قوي قوي قوي. ورسالة زرار رقم 6 ماجدة بيقولك رسالة بتقولك العادات الصغيرة هي الاستثمار اللي بيرجع لنا كل يوم. فهشجعك قوي قوي لو انت عايزة تتعودي على ده، محتاجة تعمليه حتى لو كل يوم بشكل بسيط وصغير، بدقايق حتى صغيرة، علشان تقدري تكوني بتتعودي عليه وبتعمليه بكل سهولة. كمان ماجدة بتشاركنا بتقولك لا للعلاقات المتعبة والتعامل مع الشخصيات الصعبة. ودي إجابة سؤال رقم 8. و8 بيقولك أوقات كلمة لأ بتحمينا من حاجات كتير قوي قوي قوي في حياتنا، ودي حاجة من الحاجات الجميلة. كمان ماجدة بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب مرة تاني وبتختار زرار رقم 1 و4. تعالوا نشوف زرار رقم 1 و4 يا ترى يا هل ترى بيقولوا ايه. زرار رقم 1 بيقول: ايه اكتر ابليكيشن بتفتحه من غير ما تفكر؟ السؤال ده بقى رهيب. بيقولك ايه اكتر سؤال بتفتحه من غير ما تفكر؟ يا ترى يا هل ترى يا ماجدة في ابليكيشن معين بتفتحيه من غير ما تفكري؟ ولو موجود ياريت تشاركينا. والسؤال رقم 4 بيقول: سؤال رقم 4، مين اكتر شخص بيأثر على قراراتك؟ مش لازم طبعا تقولنا اسمه، بس لو في تقدري تقولنا في حد بيأثر على قراراتي، او ممكن يكون مش شخص، ممكن يبقى فيديوهات، ابليكيشن، طريقة معينة. يعني شاركينا بالطريقة اللي تحبي تكوني بتشاركينا بيها. تمام. ومين سايق يا ترى يا هل ترى؟ مين اللي بيسوق القصة دي بقى؟ مين بقى اللي ماسك الدريكسيون؟ كلنا ماسكين دريكسيون، بس مش كلنا سايقين. يعني ايه؟ احنا بنحب نحس ان احنا مسكين حياتنا، لكن ساعات بنكون راكبين والعادات هي اللي سايقانا. لانه اوقات كتير قوي قوي انا ببقى فاكر ان انا اللي سايق، بس في الحقيقة لا، مش انا اللي سايق خالص. يعني في الحقيقة في ناس تانية، او في عادات، في بقى قصة تانية، مهم ان في حد تاني هو اللي سايق. يعني فاوقات كتير ببقى فاكر ان انا اللي سايق، بس في الحقيقة ما ببقاش انا اللي سايق. ساعات بنبقى راكبين والعادات هي اللي بتسوقنا. واول ساعه في اليوم غالبا هي اللي بتحدد شكل باقي اليوم. يعني اول ساعه في يومك هي اللي بتحدد بقيه شكل يومك. صحيت على الموبايل ولا قعدت مع نفسك دقيقه، فتحت اخبار ولا قعدت قدام ربنا وصليت، يا ترى انت عملت ايه في اول ساعه؟ اول ساعه دي بتخلي اليوم بتاعك يختلف، وبتكرر هو اليوم ده هيمشي ازاي. فخلي بالك من ده كويس قوي. انا اول ساعة دي عملت فيها ايه في حياتي؟ اول ساعة دي انا قمت عملت ازاي؟ في حاجات بتشدنا من غير ما نستأذن كده. يعني ايه؟ من غير ما تستأذن، زي الاشعارات، الترند، الريلز، كلها بتقول بص هنا، بص بص بص هنا في حاجة غريبة ومش كده. لكن القرار الاخير مين المفروض ياخده؟ انا اللي المفروض اخد القرار. في حاجات بتطلع لي مش انا اللي مختارها، بس انا اللي بختار ان انا اكمل بتفرج عليها. انا اللي بختار اكمل ان انا افضل مركز عليها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه الموضوع بيبان انه بسيط وسهل، لكن الموضوع ممكن يضحك علينا بكل سهولة، لانه الموضوع مش سهل زي ما هو واضح. يعني فدي حتة من الحاجات المهمة، القرار الاخير ليا. يمكن في حاجات بتطلع لي فجأة، في حاجات أنا ما بقاش مركز فيها، بس أنا محتاج أبقى واخد بالي كويس أوي أوي أوي من أن القرار الأخير هو بتاعي. الحرية مش أنك تعمل اللي نفسك فيه، الحرية الحقيقية أنك تعرف تقول لأ مش دلوقتي. وده صعب للأسف. يعني للأسف في في في وسط اللي احنا فيه من تقدم ومن حاجات كتير قوي حوالينا مختلفة والدنيا مختلفة، الموضوع بقى صعب. بس افتكر دايما ان الحرية مش انك تعمل اللي نفسك فيه، الحرية هي انك تكون بتقول لأ مش دلوقتي، انك تقول لأ للحاجة اللي هتضرك، انك تكون تقول لأ للحاجة اللي مفروضة عليك وانت بتقول لأ بكل وعي وبكل إدراك فيك. كل معناها لأ الحاجة تانية، خلي بالك وركز معايا كويس في الحتة دي. كل انت بتقولها، انت بتقول حاجة ولأ الحاجة تانية، فأه معناها انه لأ الحاجة تانية. فلما تقول هتفرج يمكن بتقول لأ هنام بدري. لما تقول هكمل اسكرول وهكمل اتفرج يمكن بتقول لا هقعد مع اهلي. خلي بالك، فكل اختيار بيستبعد الاختيار التاني. فلو انت هتسكرول مش هتقعد مع اهلك مثلا، لو انت هتتفرج مش هتنام بدري، لو انت هتتفرج ممكن ما تبقاش بتقرا او ما تنزلش مع اصحابك او او. فكل الاختيار بتشيل اختيار قصاده، بتبعده عنه. وخلي بالك من الحته دي كويس قوي، انت بتتغذى ايه؟ كل ضغطة بيقول للعقل هات لي من ده أكتر. فلو أنت بتدور على علم هيجي لك علم، لو بتدور على ضحك هيجي لك ضحك. كل أنت كل يوم بتعلم الخوارزميات أنت مين، بتعلم السوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي حواليك تطلع لك إيه. فاللي أنت عايزه هو اللي هيطلع لك، اللي أنت عايزه هو اللي هيكون بيطلع لك. فخلي بالك كويس ده قوي قوي قوي. ما تسيبش يومك يتسرق، مش لازم حد يسرق محفظتك عشان يبقى تسرق منك حاجة. في حاجات بتتسرق، وقتك، تركيزك، سلامك، يومك، حاجات كتير قوي بتتسرق. ممكن تبقى احلامك وطموحاتك وحاجات انت نفسك تعملها، كل ده بيتسرق وانت مش واخد بالك. مش لازم يبقى فلوس او حاجة كبيرة سرقت منك، بس خلي بالك لانه في حاجات كتير بتتسرق مننا واحنا مش واخدين بالنا. وقتنا وتركيزنا وسلامنا وهدوءنا بيتسرق مننا. ونفسك جرب التجربة دي قبل أي حاجة تعملها النهاردة، اسأل نفسك السؤال ده، هو أنا اخترت ده ولا استجبت ليه؟ عشان تفرق كتير قوي ما بين أني بختار ما بين أني بستجيب. وخلي بالك برضو أن أوقات كتير بتبقى استجابتنا اختيارنا، يعني أنت مش بتستجيب غصب عنك، أنت بتستجيب بإرادتك وبحريتك. بس أبقى بستجيب وأنا واعي، بستجيب وأنا مدرك انا بستجيب لايه وهعمل ايه، مش اني ماشيها كده، مش اني الدنيا ماشيه كده. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي. مجرد سؤال هيفرق معاك ليه. اعمل الحاجه بوعي، اشجعك جدا جدا جدا جدا تعمل الحاجه بوعي عشان حياتك، عشان نفسك، علشان ما تبقاش انت بتقضي وقت او بتقضي حياتك وانت مش واعي. مين ماسك الدركسيون؟ السؤال مش هل بتستخدم السوشيال ميديا، السؤال مين بيستخدم مين. هل انت بتفتحها لما تبقى محتاج ولا هي اللي بتفتح يومك؟ بتحدد لك بتشوف ايه وبتفكر في ايه وبتقضي وقتك في ايه. يا ترى مين اللي بيختار؟ يا ترى مين اللي في الحقيقة سايق؟ وده سؤال حلقتنا النهاردة، وده سؤال شخصي انت محتاج تجاوب عليه بشكل شخصي ليك لحياتك. خلي بالك كويس قوي قوي من الحتة دي. يمكن اكبر حرية ربنا ادهلنا هو ان احنا نختار، وحرية انسانية الانسان، انسانيتنا في حريتنا. فانا انسان لاني حر، فخسارة نسيب حد او نسيب حاجة تختار مكاننا. اكبر حرية ربنا ادهلنا ان احنا بنختار وعندنا ارادة نقدر نختار ونحدد احنا عايزين ايه. فخسارة ان احنا ندي الحرية دي لشخص تاني او ندي الحرية دي لحد تاني يبقى هو اللي بيختار لنا. والاختيار الحقيقي مش انه يبقى قدامك الف طريق، الاختيار الحقيقي انك تعرف تمسك الدركسيون بتاع حياتك وما تسيبوش لاي حد تسوقه، ما تسيبوش لأي حد يسوقه مكانك. ويمكن السؤال اللي بدأنا بيه الحلقة بقى ليه إجابة مختلفة، مش هو أنا بختار، لكن هل أنا لسه ماسك دركسيون حياتي؟ وده سؤالي ده السؤال دلوقتي، هو انا لسه ماسك دركسيون حياتي ولا في حد تاني هو اللي ماسك الدركسيون بتاع حياتي؟ في حد تاني انا سبت له الدركسيون وقلت له اختار انت، اختار انت. فخلي بالك كويس قوي قوي من الحتة دي، ما تقعش في الفخ ده وما تخسرش حريتك. ارجوك وارجوكي اوعى تخسر حريتك، لان حريتك دي اكتر حاجة واكتر حاجة جميلة ربنا ادهالك وادهاني، ان احنا نبقى عندنا حرية الاختيار، نعرف نختار بكل حرية وبكل ارادة عندنا. فده مهم قوي قوي قوي قوي. اوعى اوعى اوعى تضيع ده من ايدك، اوعى تضيع ده من ايدك. تعالوا نشوف في اخر وقت لنا في حلقتنا، تعالوا نشوف مشاركات اصدقائنا وقبل ما نختم حلقتنا. بالنسبه ماجده بتشاركنا بتقول لي بالنسبه ليا انا اللي سايق حياتي هو اللي سايق حياتي هو الله، لاني بساله في كل حاجه. دي اجمل واحسن حاجه حد ممكن يعملها، انه يبقى اللي بيقوده هو الله، اللي بيقود حياته هو ربنا، مش هو كمان اللي بيقود نفسه. الله صالح للاخر ومليان محبه. فمن اكتر الحاجات اللي جميله قوي قوي قوي، مشاركتك دي غاليه قوي قوي يا ماجده علينا، انه ربنا هو اللي يبقى بيسوق حياتك، ربنا هو اللي بيبقى ممشي حياتك، مش انا اللي ممشي حياتي. الاحلى والاحلى مش انا اللي بقى سايق كمان، الاحلى والاحلى ان ربنا هو اللي يسوق حياتي. بسلم حياتي ربنا، بسيبها له في ايديه، بقول له انا مصدقه فيك، انا مصدق فيك، مصدق في صلاحك، انا مصدق في محبتك، انا مصدق في جودك ومرحمك، سوق انت حياتي، كود انت حياتي. فانا قبل ما اتحرك انا هسألك، قبل ما اتحرك انا هشوف ازاي نقدر نكون بنتحرك. ودي من اجمل اجمل الحاجات. كمان ماجده بتشاركنا اكتر حد بيأثر عليا بنتي، بس طبعا لو القبر يناسبني، دي حاجه من الحاجات برضو الجميله قوي قوي يا ماجده. بتقول اكتر ابلكيشن بفتحه هو الفيسبوك والواتساب. وعندي سؤال ليكي دايما يا ماجده، شجعك قوي قوي تساليه، انا ليه بفتحهم؟ احنا زي ما كنا بنقول في الحلقة، احنا مش ضد استخدام السوشيال ميديا، مش ضد استخدام الـ يعني الحاجات التكنولوجيا اللي بتحصل حوالينا، لكن بكون بستخدمها بوعي وبإدراك كامل. كمان بتقول اكتر حاجة بتسرق من الوقت هو الموبايل. يعني شكرا جدا جدا جدا يا ماجدة على اجاباتك وعلى مشاركتك الغالية دي. دي حاجة من الحاجات الجميلة قوي قوي قوي انك تكوني بتشاركينا. كمان بتلعب معنا ماجدة وبتختار سؤال رقم زرار رقم 3 وزرار رقم 5. زرار رقم 3 بيقولك يا ماجدة، لو هتلغي عادة واحدة من يومك هتلغي ايه؟ ايه العادة اللي انت عايزة تكوني بتلغيها من يومك؟ وزرار رقم 5 بيسألك برضو سؤال تاني، بيقول ايه اخر حاجة اشتريتيها وبعدها قلتي انا اصلا ما كنتش محتاجها؟ ترى ايه الحاجة اللي اشتريتيها وبعد كده اكتشفتي انه ايه ده اشتريتها ليه، انا مش محتاجة الحاجة دي. وفي اخر وقت لينا في حلقتنا النهارده، مين اللي سايق، انا بختار ولا في حد اللي بيختار؟ النهارده بدانا بسؤال بسيط، هو انا بختار؟ ولفينا رحله اكتشفنا فيها ان حياتنا مليانه اختيارات، بس مش كل الاختيارات بناخدها واحنا واخدين بالنا، مش كل الاختيارات بناخدها بشكل واعي كامل. العادات بتاثر، والاعلانات بتأثر، الخوارزميات بتأثر، الناس بتأثر، والترندات بتأثر، وده طبيعي جدا. لكن الطبيعي ده ما ينفعش يسرق مننا أجمل حاجة ربنا ادهلنا، وهي حرية الاختيار. السؤال اللي هسيبه مع كل حد بيسمعني دلوقتي، وانت خارج النهاردة وأول إشعار يوصل لك وأول فيديو يطلع لك وأول إعلان تشوفه، اسأل نفسك سؤال واحد بس، هو أنا فعلا عايز ده؟ مش لازم تجاوب بسرعة، لكن مجرد انك تسأل يبقى انت رجعت تمسك الدركسيون تاني. انك تسأل ده بيخليك تكتشف وتبقى بتعمل الحاجة بوعي. حتى لو انت هتكمل تتفرج على ده، حتى لو انت هتكمل تقرأ الخبر ده، حتى لو انت هتكمل في الحاجة دي، لكن بتعملها بكامل وعيك. ودي من اجمل واكتر الحاجات الجميلة قوي قوي قوي ان اي حد يكون بيعملها. مش كل حاجة هتقدر تمنحها، ومش كل حاجة هتقدر تتحكم فيها، لكن في كل يوم ربنا بيدينا هدية جميلة. الهدية دي اسمها ايه؟ اسمها الاختيار، اسمها نعمة ان انا اقدر اختار، نعمة ان انا عندي حرية وعندي ارادة اقدر اختار. اختار كلمة، اختار فكرة، اختار رد فعل، اختار طريق، اختار الشخص اللي عايز تبقى معاه. فما تسيبش حد، ولا تسيب تطبيق، ولا تسيب عادة، ولا تسيب ترند يعيش حياتك مكانك من غير وعي. خلي بالك كويس قوي قوي من الحتة دي، بلاش تسيب حد يسوق حياتك، لان في الاخر انت مش هتحاسب على اختيار الخوارزميات، انت هتحاسب على اختياراتك انت، انت اللي بتقرر تكمل في ده. بس وانت بتكمل بتختار تكمل في ده، اختار دايما انك تكمل فيها بشكل واعي. وانت وانا اللي هنختار. ولو هنسيب معاكم سؤال واحد بعد حلقة النهاردة، فهيكون ايه اخر اختيار اخدته النهاردة وكان فعلا اختيارك؟ فكر فيها، ويمكن الاجابة تغير حاجة اكتر مما كنت تتخيل. كنت معاكم في حلقة جديدة من صباح سما بعنوان هو انا بختار، ونشوفكم في حلقة جديدة وفي يوم جديد. صباحكم اختيار قبل كل يوم تكون بتختار، ويوم جديد معاكم. شكرا قوي قوي ليكم، ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما.

الهواء. تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنحط بعض الناس في مكانة مرتفعة جدا، فالبعض بيسميهم قديسين، البعض بيسميهم أنبياء، هم ناس ليهم مننا كل الاحترام. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كل الناس، حتى الأنبياء وحتى القديسين وحتى الرسل، هم تحت الآلام مثلنا، يعني معرضين للخطية، لأنه في الأول وفي الآخر إنسان. والكتاب بيقول إنه الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، بما فيهم كل الناس الجميلة اللي اتعلمنا من حياتهم ومن سيرته. والحقيقة عايز أقف النهاردة عند واحد من رجال الله في العهد القديم في كلمة الرب. الكتاب بيشهد عنه أنه رجل ناري، عمل أمور عظيمة جدا، لكن هذا البطل الخارق إنجاز التعبير بيقول عنه الكتاب في رسالة يعقوب أصحاح 5 وعدد 17، كان إيليا. واضح أن احنا بنتكلم عن شخصية عظيمة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. إيليا صلى صلاة في يوم الأيام، وقف قدام أخاب وقال كده إنها مش هتمطر، لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. جبار هذا الرجل، رجل الله إيليا، شخص عظيم جدا. فممكن تحس تقول ده شخص عظيم قوي، أنا فين وإيليا فين؟ لكن في ضوء فهمنا للعهد الجديد بيقول عنه الرسول يعقوب في الكلمات اللي قرناها إنه كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا. لو لم يكتب لينا الوحي إنه إيليا كان إنسان عادي، كنا هنظن إنه بطل خارق مالوش حل. إيليا إنسان عادي، لكن صلى صلوة إنها ما تمطرش. ربنا بيسمع الصلاة، وربنا النهاردة جاي يقولك إنك ممكن تكون إنسان عادي، لكن الرب يعمل بيك أمور غير عادية. ممكن تكون زي إيليا، إنسان تحت الألام زيك زي كل الناس، بتعاني من بعض الأمور زيك زي اللي حواليك، عندك مشاكل زي بعض الناس حواليكي، عندك ضعفات وعندك مشاكل وعندك أزمات شخصية زي كتير من الناس، لكن الإيمان يصنع منك بطل للرب. الرب يصنع منك شخص يستخدمه. الرب يعدك لتكون سبب بركة للآخرين. كذبة من أكاذيب إبليس علينا إنه ربنا بيستخدم ناس جامدة أوي وناس قوية أوي وناس يعني مميزين جدا وما لهمش حل. الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا إنه بيستخدم ناس عادية جدا. وفي العهد الجديد الرسول بولس بيقول كده هذه الكلمات، لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. ربنا بيجيب أواني خزفية، يعني إيه؟ يعني أواني قابلة للكسر، زي وزيك وزيك، ويضع فيهم كنزه، يضع فيهم روحه، يضع فيهم شخصه، يضع فيهم كلمته ويستخدمهم. إلي الشخص العادي، إلي الشخص اللي تحت الألام مثلنا، يقف قدام ملك كبير زي أخاب في ذلك الوقت ويقول مش هتمطر إلا لما أنا أقول. إيليا جبت منين هذه الجراءة؟ إيليا أنت لازم يعني تخلي بالك كده من كلامك، أنت بتتعامل مع حد كبير. يقول بس حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنا أي نعم إنسان عادي، بس اللي مخليني مش عادي أني موجود في حضرة الله، واللي يقدر النهاردة يحولني ويحولك ويحولك من مجرد إنسان عادي إلى بطل من أبطال الإيمان هو تواجدك في محضر الله، هي قعدتك اليومية مع الرب. ولأجل هذا اسمعني كويس، إبليس بيبذل كل جهده علشان يعطلك عن خلوتك. إبليس بيبذل كل جهده
علشان يعطلك عن حياة المخدع اللي فيها صلاة واللي فيها قراية الكلمة اللي فيها شبع بالرب اللي فيها بتتحول من إنسان عادي إلى رجل صلاة إلى رجل يستخدم الله. ربنا مش عاوز ناس جامدة ولا ناس عظيمة، لكن ربنا بيستخدم أواني عادية علشان يعمل أمور غير عادية. أصلي من كل قلبي النهاردة إنك رغم إنك إنسان عادي، لكن تيجي تقعد قدام الرب وتدخل المصنع الإلهي، تيجي في حضور إلهك وتستقبل منه معونة. يا رب صلاتي النهاردة إنك تيجي تصنع مننا أواني للكرامة، أواني نافعة لخدمة السيد. يا رب علمنا نرجع تاني نقعد قدامك ونشبع بيك، وإنه بعيدا عن مخدعنا لا توجد قوة. يا رب اغرسنا في شخصك، اغرسنا في حضورك، علمنا نشبع بيك في قعدتنا كل يوم. يا رب نثق إنه زي ما عملتها مع إيليا، لأنه كان بيقف أمامك كل يوم وبيراك الإله الحي، علمنا إحنا كمان نقول كده: حي هو الرب الذي واقف أمامه. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الاولاني كنت خايفة فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت بعد كده في سن المراهقة، بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة أتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عملت تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أحط أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جلياط. المشهد ده فيه جلياط كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني. ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جلياط. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن انت غلام. ومش بس لان غلام لا تستطيع، لانه كمان هو رجل حرب منذ صباه. يعني انت ما ينفعش تحط نفسك في المعادله مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطه يا داود انت لا تستطيع، وبيني وبينكو الكلام منطقي. بس رد فعل داود كان غريب قوي، قال له عبدك اخذ الشاة من فم الاسد والدب. حكى له قصه من غير ما احكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من اسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الاغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الاسد والدب هو ينقذني من جلياط. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصة عرف يجيب جلياط بزلطة، وقع على الارض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول. وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس ان هو بيهرب من شاول، وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة ان في يوم داود قال الكلام ده، وقال انه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه انه انا ههلك في يوم على ايد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها إيه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ، وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين واقع بس مبنيه على فكره، والفكره مش غلط بس المعادله مش كامله. المعادله فيها انا والظروف، المعادله فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادله الكامله فيها حاجه ثالثه اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقوله، وعايز احط قدامنا الايه دي ونصلي بيها، انه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله،
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة المسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه ما خلص شغله فيا. الله مكمل شغله فيا وهينجح في انه يكمل شغله فيا للاخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر من عندي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد. أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

الليل والنهار يتجددان بطول الساعات وقصرها. الأنهار تجدد بكثرة مياهها في أوقات الأمطار. الأرض تتجدد عبر الفصول الأربعة، فأجواؤها ما بين حر لاهب وبرد قارس وأجواء معتدلة. القمر يتجدد، يبدأ هلالا ثم يكتمل بدرا. أن تجدد حياتك يعني أن تتخلص من الملل وتبتعد عن الروتين. عندما تمر بالضيق والرتابة يجب أن تبحث عن أسبابها لتعالجها، وأن تجدد حياتك بأمور من شأنها أن تشعل وهج الحياة في داخلك لتحس بطعم الحياة من جديد. قال برنارد شو: التقدم لا يأتي بدون تغيير، والعاجزون عن تغيير طريقة تفكيرهم لن يغيروا أي شيء. فلنكن في رجاء ونبحث عما في داخلنا من مواطن القوة لإشعالها، ولنثق أن مع كل شدة فرجا ومع كل عسر يسرا. في عالم اليوم لا يمكننا أن نغفل أبدا عن أهمية التحديث ومكانته في حياتنا. هذه الأهمية التي تتصل بجميع مجالات الحياة، بدءا من الأنظمة والإدارة وصولا إلى الثقافة والمجتمعات والحياة العامة. الثقافة تؤدي إلى الحضارة، فالثقافة هي الطريق الحقيقي نحو تفعيل الحضارة. وعبر هذه القاعدة التي تقول إن التعرف يؤدي إلى التأثر، والتأثر يؤدي إلى التحرك، إن الفكرة العامة للتحديث تكمن في الانتقال من القديم إلى الجديد، وغايته الرئيسية هي تقدم الإنسان والنهوض بالحياة. التحديث أو التجديد هو عملية إجراء تغييرات يمكن أن تؤدي إلى النمو الشخصي أو التحسين أو التحول. إنه فعل البدء من جديد والتخلي عن الطرق القديمة واحتضان طرق جديدة. يمكن أن يكون التجديد خياراً واعياً أو نتيجة لظروف تجبرنا على التغيير. يمكن أن تكون عملية تدريجية أو مفاجئة. وأهمية التجديد مهم لأنه يسمح لنا بالنمو والتعلم والتطور، فهو يساعدنا على التحرر من الأنماط والعادات القديمة التي لم تعد تخدمنا. التجديد يمنحنا الفرصة لاستكشاف إمكانيات جديدة وخلق مستقبل أفضل لأنفسنا. بدون التجديد يمكن أن نصبح راكدين عالقين في طرق التفكير والتصرف القديمة. هناك طرق عديدة للتجديد، وأفضل نهج يعتمد على الفرد والموقف. تتضمن بعض طرق التجديد ما يلي: التخلي عن الماضي، يتضمن ذلك التخلص من الأنماط والعادات والمعتقدات القديمة التي لم تعد تخدمنا. قد يكون الأمر صعبا ولكنه خطوة أساسية في عملية التجديد. تحديد أهداف جديدة، غالبا ما يتضمن التجديد تحديد أهداف جديدة والعمل على تحقيقها. يمكن أن يساعدنا هذا في التركيز على المستقبل وخلق شعور بالهدف، وأيضا تجربة أشياء جديدة. يمكن أن يكون التجديد عبارة عن استكشاف تجارب جديدة والخروج من مناطق الراحة الخاصة بنا. تجربة أشياء جديدة يمكن أن تساعدنا على النمو والتعلم. طلب الدعم، يمكن أن يكون طلب الدعم من الآخرين مفيدا في عملية التجديد. يمكن أن يشمل ذلك الأصدقاء، العائلة أو المهنيين. تجديد نمط الحياة، يمكن أن يجدد نمط الحياة من خلال اتباع الأمور الآتية: تغيير البيئة، تغيير شيء ولو كان بسيطا من البيئة المحيطة، مثل تغيير خلفية الشاشة يساعد على استثارة الدماغ ليعيد توجيه المشاعر الإيجابية وتبديد الطاقة السلبية، تغيير موقع العمل عند تغيير المكان والتعرض لأصوات جديدة، روائح جديدة، مناظر مختلفة، التعرف على أشخاص جدد من أهم الأمور التي تكسر الروتين. فالإنسان بطبيعته يقع في دوامة الروتين بسرعة، وتبدأ الطاقات السلبية بالتأثير على إنتاجيته ومشاعره. العمل على تغيير الأفكار، عند الشعور بعدم السعادة أو التقييد يمكن القيام بقراءة الكتب المختلفة وتعلم أشياء جديدة والتعرف على طرق لبناء علاقات صحية. إذن أحبائي المستمعين والمتابعين، موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية، دور التحديث والتجديد وتجربة أمور جديدة.
سنتابع الحديث لكن

دعونا نخرج لفاصل مع المرنمة سيبيل بغدود وترنيمة عملا جديدا. اطلب عملا جديدا اليوم في حياتك وكيانك وكل أمورك من الرب. فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عملا جديدا ستعمل فيه يا الله. عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. ورنمنا مع المرنمة سبيل بغدود عملا جديدا ستعمل فيه يا الله. نعم، نشتاق ونطلب هذا العمل الجديد، هذا الأمر الحديث الجديد في حياتنا. لكي يتم التحديث والتجديد في حياتنا، يجب التخلص من المشكلات وتأثيراتها القديمة. يمكن التخلص من المشكلات وتأثيراتها السلبية عن طريق الابتعاد عن المشكلة، من خلال الذهاب بعيدا عن أي مكان أو شخص يمكن أن يكون سببا في تذكار المشكلة. قد يبدو كأنه هروب، ولكن القصد هو فتح آفاق جديدة لتبديل الطاقة السلبية وجلب الطاقة الإيجابية من خلال الارتباط بمكان أو وضع مختلف عما سبق. الأمور الروحية والصلاة، السكينة والطمأنينة الحقيقية لا نجدها إلا في محضر الرب. نتأمل في كلمته، نتأمل في صلاحه ونعمته، ونستمع إلى الترنيم المباركة التي تمنح القلب شعورا من السلام والفرح. الاستفادة من التجربة السيئة، تساعد التجربة السيئة على امتلاك خبرات يمكن من خلالها تقديم النصح للآخرين ومساعدتهم من أجل تجنب الوقوع في نفس الأخطاء. خطة لبدء حياة جديدة يمكن تغيير نمط الحياة في 66 يوما، وذلك من خلال: المهمة الأولى هي إخبار الأصدقاء والأهل وزملاء العمل ببدء مهمة خاصة والحاجة لدعم وتشجيع ومراقبة من خلالهم، والمساعدة على اتباع الطرق الجديدة وتعديل المسار عن العودة للعادات القديمة، فإن ذلك سيصعب عملية الرجوع لأي عادة قديمة. فخذلان الآخرين أصعب أحيانا من خذلان النفس. المهمة الثانية هي التحليل الذاتي، سواء كان الهدف تغيير عادة سيئة أو اكتساب عادة جديدة. عندها تتولد الحاجة للغوص عميقا في أفكارنا واللاوعي الخاص بنا، وتوجيه مجموعة من الأسئلة: ما المغزى من الحياة؟ لماذا نفعل ما نفعل؟ ماذا نريد لأنفسنا؟ ما الذي نجنيه من تحقيق الهدف؟ فإن الغوص عميقا في التحليل يولد طاقة داخلية دافعة لتحقيق أي هدف، وبالتالي تصبح رحلة 66 يوما نحو التغيير أكثر سهولة. مرحلة الضوء، لا زال هناك 22 يوم لإنهاء المهمة، والهدف ليس واضحا لكنه يضيء من بعيد. تحمل هذه المرحلة الكثير من التحديات، قد يغلب الشعور بالتعب أو نسيان الغاية من تحقيق الهدف، ولا بد من إيجاد طريقة ووسيلة للتمسك بها من أجل تقديم الدعم اللازم وتجديد الطاقة للاستمرار وتحقيق الهدف الأخير. أفضل أسباب تدفعنا للتخلص من الأشياء القديمة. ربما يعرف الجميع عبارة: ليس هناك مكان للتعليق، ولكن لا يوجد شيء لارتداء. وهذا غالبا ما يحدث، نحن نجمع الأشياء القديمة بجد، معتقدين أن كل هذا قد يكون مفيدا يوما ما، لكن الوقت يمر بسرعة وتستمر الأمور القديمة في التراكم، ويبقى الأمل في اختفائها مجرد أمل، المزيد والمزيد غير قابل للتحقيق. هل تعلم لماذا آمالك وهمية؟ لأنه يمكننا تقديم 10 أسباب دفعة واحدة للتخلص من الأمور القديمة، وكل واحد منهم مهم بالنسبة لك ولعائلتك ولحياتك. أسباب لرمي الأشياء القديمة: الأول هو التحرير. السبب الأكثر منطقية هو تحرير المساحة. من خلال تحرير المساحة ستضيف مساحة وهواء نقي إلى الغرفة، وأخيرا ستقوم بتفكيك الشرفة ورمي كل ما هو قديم، وهي ليست بعيدة عن التجديد الذي سيحول الشقة بالكامل. بمعنى حياتك هنا الشقة، شقة حياتك، شقة أمورك، ارمي كل ما هو قديم. إذن أولا التحرير، وثانيا التطهير، تنظيف، التنظيف العميق سيوافق على ذلك. يتم تنظيف الغرفة بشكل كبير، بشكل أسرع، وهذا يمنع التراكمات أن تتراكم مرة أخرى في ذكرياتك وحياتك. إذن التحرير والتطهير، 10 أسباب قدمنا منها سببين أساسيين ورئيسيين تكلمنا عنهم في هذه الحلقة، وأسباب أخيرة وأخرى لضيق الوقت لا يسعنا الحديث عنها. فاصل مع فريق الوعد وترنيمة أحبك معنا كل وجود، ابقوا معنا وتابعونا بعد الفاصل، نرجع ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وحبك هو أعظم شيء حبيبي يا يسوع البار. عدنا إليكم بعد هذه الترنيمة والكلمات المباركة من فريق الوعد، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. تعريف القاموس لكلمة تحديث أو تجديد: تجديد سيكون شيئا مشابها لجعله جديدا، استعادة النضارة أو الحياة أو الجودة، أو لجعل الحياة الروحية جديدة. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن التجديد فإنه يشير أحيانا إلى التجديد الجسدي، الراحة المطلوبة لأجسادنا لمواصلة العمل في أفضل الحالات. لقد وضع الرب نفسه يوما للراحة لشعبه كل أسبوع في سفر الخروج الأصحاح 21، ويتحدث المزمور 23 عن راحة جسدية وجسدية ليوفرها الرب، لا يستطيع أن يوفرها إلا الرب. الراحة الجسدية والتجديد من متطلبات أجسامنا، بينما التجديد الجسدي مهم، هناك نوع آخر مهم من الاسترداد موجود في الكتاب المقدس، ألا وهو التجديد الروحي. التجديد الروحي ممكن فقط في حياة المؤمن. عندما خلق الله الإنسان الأول آدم وزوجته حواء كانت لهما علاقة كاملة مع الله، ولكن عندما عصوا انقطعت العلاقة ولا يمكن استعادتها إلا بدم ذبيحة. في النهاية أرسل الله ابنه يسوع المسيح ليموت على صليب ويقوم مرة أخرى حتى يمكن تجديد علاقتنا معه. قبل أن نصل إلى الإيمان الخلاص بيسوع المسيح، نحن كنا أمواتا في خطايانا، ولكن عندما نختار أن نتبع رب يسوع المسيح فإننا نموت عن الخطية ونتجدد، تتجدد علاقتنا المقطوعة مع الله. نحن أنفسنا نتجدد أيضا، لقد خلصنا من خلال غسل الميلاد من جديد والتجديد بالروح القدس. على الرغم من أننا لن نصل إلى الكمال حتى نكون في السماء مع الرب، فإن الروح القدس يبدأ على الفور في عمل حياتنا الذي سيكتمل في ذلك اليوم. التجديد هو عملية مستمرة للمؤمن. بما أن المؤمنين لا يزالون عرضة للخطيئة ويعيشون في عالم ساقط شرير، فمن المهم أن يصبح التجديد ممارسة مستمرة، لأننا نسعى لعيش حياة تعكس الرب يسوع المسيح. المؤمنون مدعوون لأن يكونوا منفصلين عن الثقافة الدنيوية من حولنا ليعيشوا في العالم، ولكن لا يكونوا من العالم. نحن شعب الله القديسون، ويجب ألا نحتضن قيم العالم من حولنا. أصبح هذا ممكنا من خلال تجديد أذهاننا، لا نتماشى مع نمط هذا العالم، بل نتغير من خلال تجديد الذهن. حينئذ سنكون قادرين على اختبار وإقرار ما هي إرادة الله، إرادته الكاملة الصالحة والمرضية. إن تجديد الذهن ممكن من خلال قراءة كلمة الله والتأمل فيها. بالكلمة نتقدس وأيضا نعطى فكر المسيح، لذلك يمكننا أن نرى أشياء العالم كما يراها هو ويفكر فيها هو. عندما نركز أفكارنا على المسيح والأشياء السابقة، فإن أذهاننا تساعد في عملية التجديد. في سفر أشعياء يعد هذا النبي أشعياء لشعب الله أن أولئك الذين يأملون بالرب وينتظرون الرب سوف يجددون قوتهم، سوف يحلقون بالأجنحة كالنسور، سيركضون ولا يتعبون، ويمشون ولا يعيون. عندما نتعب روحيا يجب أن نطلب الرب ليقوينا ويجددنا، لأن روحه هو الذي سيؤهلنا لنعيش من أجله. نشكر الرب لأجل دعوة الرب يسوع المسيح المليئة بوعده: خذوا نيري عليكم، أو احملوا نيري عليكم، وتعلموا مني لأني مضيع متواضع القلب، ستجدوا الراحة لنفوسكم. أحبائي دعونا نخرج لفاصل مع المرنم مدحت رشدي وترنيمة أنت نور العالم ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم مدحت رشدي، أنت نور العالم. يسوع المسيح هو نور العالم الذي ينير حياتنا ويجددها. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. المسيح سر تجديدنا، التجديد في العهد الجديد. كلمة تجديد لها جاذبيتها، يستخدمها البعض على المستوى الفردي كأن يعلن الإنسان عن نفسه أنه في لحظة معينة صار إنسانا جديدا متمتعا بخلاص الرب يسوع المسيح من خلال الإيمان به. الكلمة الواردة في حديث الرب يسوع المسيح مع تلاميذه: الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده. جاءت في المعنى الأصلي تحمل معنى انقضائيا، أي يخص الانقضاء أو الحياة الأخرى، الحياة الأبدية. التجديد بالروح القدس وهو قبول عمل الرب يسوع المسيح بروحه فينا، قبول عمل الخلاص الذي ننعم به، ننال الميلاد الثاني، الميلاد الروح الجديد، ونصير أبناء لله. التجديد الذهني، إذ يتجدد الذهن بالتوبة، التوبة الشاملة حين يرفض الإنسان ماضيه الأثيم لينطلق بالرب يسوع المسيح في حياة جديدة وحياة توبة يومية من خلال اعترافه بضعفه وقبول النعم الإلهية الجديدة كل يوم. تجديد الخليقة، أي تجديد الكون كله بمجيء الرب يسوع المسيح الثاني، فننعم بالسماء الجديدة والأرض الجديدة. تجديد الكنيسة، هنا نقصد النمو المستمر، فالكنيسة تتطور دائما وليست جامدة، إنها تحمل تيار الروح القدس العامل فيها كحياة نامية متدفقة. هذا التيار الناري يحرق وينشط، خلاله نحافظ على الماضي بغير جمود، كما نبني عليه حلولا للمشاكل المعاصرة الجديدة. تعالوا نخرج لفاصل قصير مع المرنم الأب موسى رشدي وترنيمة قوم استنيري، ونعود لنكمل. ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة أم استنيري، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهاركم سعيد. تحدثنا بموضوع إنسان بعد التحديث، دور التحديث وأهميته في الحياة الإنسانية. الحياة التي يعيشها الإنسان مليئة بالمواقف المفرحة، الحزينة، المليئة بالتفاؤل، وأحيانا المليئة باليأس، وأن تنوعها يجعل من الإنسان شخصا مختلفا ويمده بالقوة. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. الدنيا 3 أيام، الأمس عشناه ولن يعود، واليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح، فأنا وأنت وهم ونحن راحلون، فمن أعماق قلبك سامح من أساء إليك. الإنسان ينسج حياته على غير علم منه وفقا لقوانين الجمال، حتى في لحظات اليأس الأكثر قتامة. لأني أتذكر أشعر باليأس، لأني أتذكر من واجبي نبذ اليأس. لا يستطيع أحد ركوب ظهرك إلا إذا كنت منحنيا. ليست السعادة أن لا تمر بآلام وأن لا تواجه الصعاب، بل السعادة أن تحافظ على رباطة جأشك وهدوء أعصابك وتفاؤل قلبك وأنت تواجه الصعاب والآلام. لا تترك شخصا عزيزا عليك بسبب زلة، فلا يوجد أحد كامل غير الرب يسوع المسيح له المجد. سقطت شجرة فسمع الكل صوت سقوطها، بينما تنمو غابة كاملة ولا يسمع لها أي ضجيج، فالناس لا يلتفتون لتميزك بل لسقوطك. التفت إلى ما حولك وانظر له بنظرة مشرقة متفائلة، حتما ستجد الجمال، الرضا والسعادة. دعونا ننظر للحياة بجانب إيجابي، وأن نتأمل خليقة الرب وإبداعه فيها. انظر إلى الوردة وألوانها، فهي تطفي السرور. لا تدع الحزن يغمر قلبك. ابدأ التغيير الإيجابي من داخلك، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك. التغيير صعب في البداية وفوضوي في المنتصف ورائع في النهاية. نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، نموت قبل ذلك حين تتشابه أيامنا ونتوقف عن التغيير. إذن أحبائي المستمعين، هذه دعوة لنا اليوم أن نتغير. تعالوا نختتم هذه الحلقة بقراءة من الكتاب المقدس. من المزمور 21 لداود: يا رب بقوتك يفرح الملك، وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا. شهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم تمنعه، لأنك تتقدمه ببركات خير. وضعت على رأسه تاجا من إبريز، حياة سألك فأعطيته، طول الأيام إلى الدهر والأبد. عظيم مجده بخلاصك، جلالا وبهاء تضع عليه، لأنك جعلته بركات إلى الأبد. تفرحه ابتهاجا أمامك، لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. ما أجمل أن نضع أسماءنا الخاصة مكان كلمة الملك. يا رب بقوتك يفرح فلان، بقوتك تفرح فلانة، بخلاصك كيف لا يبتهج جدا. نعم يا رب، نفرح بقوتك ونبتهج بخلاصك. نشكرك لأنك تعطينا شهوة قلوبنا ولا تمنع عنا ملتمس شفتينا. تتقدمنا دائما ببركات خير. سألناك الحياة فأعطيتنا، أعطيتنا طول الأيام إلى الدهر والأبد. لأن الملك يتوكل على الرب وبنعمة العلي لا يتزعزع. نتكل عليك يا رب، أنت أماننا، ملجأنا الثابت والقوي، لا نتزعزع. آمين. مزمور آخر رائع، المزمور 89. بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي. لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السموات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. السموات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين. لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، مخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك قوي رب، وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها، أنت أسستهما. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك، العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا، لأن الرب مجننا وقدوس إسرائيل ملكنا. آمين. نشكرك يا رب على كل ما علمتنا إياه، ونشكرك على وعودك الصادقة والثابتة والأمينة في كلمتك. اختم على كل شيء سمعناه اليوم. بارك أحبائي المستمعين، بارك بقية اليوم، الأعمال والأشغال، الأمور مع العائلة، الخدمات، بارك في الأمور الصحية والجسدية، المس واشفي كل ضعف وكل مرض، لأنك أنت إله الشفاء وإله القوة وإله الحرية. سدد واملأ كل احتياجات نفسية ومادية وروحية باسم الرب يسوع المسيح. أحبائي، أختتم وإياكم هذه الحلقة بترنيمة من المرنم صموئيل فاروق، حبك غيرني. أطلب اليوم التغيير الحقيقي في حياتك من الرب يسوع المسيح. إلى لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد. من إذاعة صوت الأمل لكم مني أجمل تحية، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بتجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالا؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي أهدي أهدي أهدي، أغفري لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحت المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرت يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن آخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس إننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس إنكم حصلتوا الكيك، خصوصا إنه عملوه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعة، خلصنا كلنا الأكل والشراب؟
2: أيوة يا سمير، خلاص أنا حليم الكوبايات معك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجد لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المدعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب. بنحبك من كل قلوبنا.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض واللي تمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اثنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، تفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى الله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعدتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطة الشعب عظيمة؟ آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانيا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
1: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك
2: أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد. واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب، ما عارفين شكله كيف. لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيع عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس الحولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخط كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجولة النصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فيتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماته بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أشعياء النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعمل الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بتشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها غالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب إنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا وقد أفسدنا أمامك، ولن نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك.
3: شكرا يا رانيا، خليتوا بالكم نحمي رغم إنه ما عمل خطايا مع بقية الشعب وأهله، لكن لما نتشفع من أجلهم وضع نفسه معهم وقال للرب: الخطايا اللي أخطأنا بيها إليك. ما قال الخطايا اللي أخطأوا بيها، إنما وضع نفسه معهم وحمل أصغالهم وخطاياهم كأن خطاياه هو، وصلى وتشفع للرب كمان من أجلهم.
0: تمام يا ميدي، أنا شايف إنه الوقت بيمشي، عشان كده تعالوا نشكر الله اللي ادانا الامتياز العظيم ده إننا نشترك في الشفاعة معه من أجل بلادنا وأصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة رجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
4: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها، وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيب مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما. السابع والعشرون.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم، ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
6: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرسات وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
6: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
6: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
6: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا. وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: السن.
1: قول معاي.
0: انا هفرح بالرب واهتف وارنم وارقص واسقف وهعيش كده كده كده كده فرحان وفرحي لا يوم.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

يحكى أن ملكاً كان يحكم دولة واسعة جداً، أراد هذا الملك يوماً ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جداً وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوماً يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد، ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم، فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

0: الصباح السابع.
1: فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب:
3: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة، فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة. وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا. فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف، فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى، وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه. ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها، وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم، فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه. وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده، فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان، فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في عليقة تشتعل فيها النار. فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا، وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر. فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر. فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل، وقدموا له الذبائح، وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم. فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود. ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي، كما قال النبي: يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
1: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
3: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
1: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا أذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه، وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
3: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
1: وسجد وصاح بأعلى صوته:
3: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
1: قال هذا ومات.

0: brought to you سما لون أيامك.
1: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة الصدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي، وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنا انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت ان ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. العلاج الكيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما تألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. كانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إنه أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي ساندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان انا في ازمه، لكن علشان انا حسيت قد ايه هو قريب مني، حسيت قد ايه انه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. انا ربنا غيرني واختلفت عن التجربه اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف اني اسمع سيره المرض، دلوقتي بحس انه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفه طول ما احنا بنديله الفرصه والسكه اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 ان انا بعمل تشيك اب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في راس سنة بعمل تشيك اب طلع ان انا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة انه اول مرة احس ان الارض اتهزت من تحت رجلي، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة انه خلاص ربنا شفاني بالكامل وانه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بين ايماني بالله اللي انا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول انه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019، ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إن ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايماً ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايماً القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايماً في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سما.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا في برنامج جوه الشبكة. أنا اسمي فادي والنهاردة أنا معاكو على راديو سما. مبسوط ومتحمس ومرهق في حد يعني في نفس الوقت. احنا في بداية الأسبوع أو تقريبا في نص الأسبوع. أسبوع مرهق. بشارك شوية حاجات كده برضو أنا بحب أشارك يعني معاكو. ففي طبعا شوية تعب في شغل. في أحداث مرينا بيها الوقت اللي فات كتير قوي. أحداث كاس العالم. عارف إن احنا تقريبا بقالنا غيبة أسبوع أو أسبوعين بسبب أحداث كتير قوي حصلت الوقت اللي فات. فكنت عايز أشارك بس في الحتة دي بأن تقريبا الشعب المصري كله بيتكلم في الحتة دي. فليه أكون بتكلم فيها سريعا؟ أنه طبعا شعوري بالفخر وبشعوري باللي احنا قدمناه وباللي عملناه في كاس العالم دي حاجة تذكر للتاريخ يعني, وحاجة تدعو للشرف وتدعو لأن أكون مش في الشارع رافع راسي, وأنه النجاح والوصول مش صعب ومش مستحيل زي ما في كتير منا شايف أو حاسس. لأ إحنا عندنا وعندنا كتير ونقدر نقدم. وأنا فخور ومبسوط باللي إحنا وصلنا له. كنت طمعان وعشمان في أكتر أكيد 100%, ولكن اتعلمنا وعرفنا ولمسنا بإيدينا إن إحنا عندنا ونقدر ندي أكتر, وده الفوز الحقيقي بالنسبة لي. نفسي نكون بنكمل, نفسي نكون بنبني على ده خبرات أكتر, نهتم أكتر بالموضوع. يمكن في ناس من اللعيبة هيجي عليها وقت وللأسف ممكن ما تعرفش تكون

وفاء كده قوي يعني. ف يعني كان نفسي اكون بشارك ده. فمبروك مبروك لينا ونأمل الاحسن واحسن الوقت الجاي. نرجع بقى لحلقتنا ونرجع لبرنامجنا. وكالعاده بحب جدا اكون بدي بريف عن ايه هو البرنامج وبنعمل ايه. البرنامج ببساطه اسمه جوه الشبكه. احنا بنخاطب الشباب بشكل اكبر. ايه هو البرنامج؟ البرنامج هو برنامج بيفتح مواضيع والمواضيع دي بتبقى تحديات بالنسبة للشباب في وقت كتير قوي. عارفين فترة الشباب دي بتبقى فترة بناخد منها خبرات، فترة بنتحط فيها في تحديات، بنتحط فيها بمواقف ممكن ما نبقاش عارفين ازاي نتصرف فيها لانه ما عندناش القدر الكافي من الخبرة اللي تقول لنا اعمل كذا وما تعملش كذا. فبنلبس في وقت كتير، بننجح في وقت كتير، ولكن فوق كل ده بنلطش، بنفضل ماشيين بنيجي هنا شوية بنيجي هنا شوية، بنتعلم بنكتسب خبرات، ممكن حاجة وقعنا فيها قبل كده ما بنقعش فيها تاني بسبب خبرة ان انا وقعت فيها. فبتبقى فترة مرهقة. وجزء من الشباب هو اسمه فترة المراهقة يعني، لانه بيبقى فيها ارهاق، مش بس في يعني مش بس في الحياة العادية، ولكن في العلاقات. العلاقات بتبقى احيانا مرهقة جدا. شعوري بان اكون مقبول او محبوب وسط ناس، كل دي حاجات بنمر بيها عامة طول الوقت، ولكن اكتر وقت ممكن نكون بنمر بيه بالتحدي ده هي فترة المراهقة، بان انا اكون منتمي لمجموعة او عدد من الناس بشكل قريب وكويس، احساس بان يكون عندي صحاب. كل دي مواضيع اتكلمنا فيها. احنا عندنا موسم اول عديناه كان 13 حلقة. احب جدا تخش على البيج بتاعتنا، مش بس علشان جوه الشبكة، في برامج كتير قوي، في متكلمين شاطرين بيتكلموا في مواضيع فعلا شائكة. اشجعك واشجعك خش في الصفحة، بص على البرامج، اتفرج، هتستمتع، هتستفيد، اعمل كده هتنبسط قوي وهتنبسطي قوي. ده سواء كان برنامج جوه الشبكة او البرامج التانية. اوكي. فده البرنامج ببساطة، بنفتح مواضيع منها حاجات اتكلمنا فيها، منها حاجات يمكن ما خطرش على بالنا نكون بنتكلم فيها برضو، دي بقدر استطاعتنا بنحاول نكون بنفتحها وبنتكلم فيها. اتكلمنا الوقت اللي فات في 4 مواضيع، والنهاردة الحلقة 5 من الموسم التاني، فمشينا شوية مع بعض. واتكلمنا الوقت اللي فات في مواضيع ليها علاقة بي أنا أكتر. عرفت او اتكلمنا في انا مين، هويتي، صورتي الاصليه، ربنا خلقني ازاي، وان الصوره دي مع الوقت اتشوهت بسبب العالم، بسبب حاجات كتيره حواليا، البيئه، الصحاب، العيله، ممكن كل ده بيخلينا نبعد اكتر واكتر عن الصوره الاصليه، ومع الوقت بننسى صورتنا الاصليه، بننسى انا مين وقد ايه انا قيمتي غاليه جدا بصرف النظر عن كم عدد الفشل اللي انا عديت بيه، which is فتره الشباب بتبقى اكتر فتره بنمر بيها بمواقف فاشله، بعلاقات فشلت، بتبقى فتره صعبه، فتره ممكن نبقى مصاحبين فيها 100,000 واحد، ومع الوقت الدنيا بتبتدي تقل تقل تقل تقل لحد ما تصفصف في الاخر على 5. استعابي ان انا اكون بشوف انه اتس اوكي يكون عندي 2 صحاب بس مش 15 واحد، دي فتره فيها ارهاق، ولكن هتيجي في وقت وتشوف انه ايوه ان انا يكون عندي 2 ابرك من 15 واحد، علاقتنا ببعض مش قويه، مش بنتكلم مع بعض كتير، وعلاقه سطحيه، يكون في 2 جدعان معاك بيتكلموا معاك وقت ما تبقى تعبان موجودين معاك، ده ابرك بكتير جدا جدا من ان يكون عندي صحاب كتير. دي فتره استعاب بيبقى فيها ارهاق، ولكن بتعدي. فعرفت انا مين، بعدها اتكلمنا عن انا عايز ايه. بعد ما عرفت انا مين، عايز اكون بحدد انا بقى نفسي في ايه وعايز اعمل ايه، ايه اللي عايز اكون بحققه الوقت اللي جاي. مش بندي نصائح على قد ما بندي خبرات حقيقية واقعية، وبنطلب كمان منكم في الكومنتس تكونوا بتبعتوا

وتقول لنا رايكم وبيبعت لنا عامه. في ناس بتبعت برايفت فدي حاجه بتبسطني. بس اتكلمنا في الموضوع ده, انا نفسي احقق ايه, انا عايز ايه اللي يكون مناسب لشخصيتي, لانه اكيد مش كل حاجه مناسبه لشخصيتي. ربنا مديني مواهب, المواهب دي لو استثمرت فيها كويس في المكان الصح مع الوقت الدنيا بتوضح انا عايز ايه. اتكلمنا في الموضوع ده, اشجعك واشجعك تكونوا بترجعوا وتشوفوا الحلقة. بعدها اتكلمت انا ببص لمين, مين الشخص اللي انا ببص له علشان احدد انا هعمل ايه الوقت اللي جاي, من هذا الشخص اللي ينفع اتخذه ان هو يكون قدوة, فبالتالي اعرفه عملها ازاي وامشي وراه. او ببص على مين بشكل تاني مختلف بيخليني انه البس اكتر من ان انا اكون بحقق حاجة. بعدها اتكلمنا انا خايف من ايه. واحدة من المشاعر اللي فعلا بتراود الانسان وربنا خلقنا بيها لان هي مهمة, ولكن الخوف, من شعور الخوف نفسه بيخليني محسبهاش قوي. ليه؟ عارفين لما تبقى ماشي في بالعربية في الشارع وتحصل غيمة, في شبورة كبيرة قدامك فانت مش شايف, ده اللي بيعمل الخوف. انت ما بتبقاش فعلا شايف اي حاجة لانه ال- ال- ال- الغمامة اللي على عيوننا او الحاجة اللي بتمنع ان انا ابص بشكل واضح موجودة, وهو الخوف مش بيخليني عارف امشي ازاي لان انا مركز على الشبورة اللي قدامي. فالخوف واحدة من الحاجات اللي فعلا بتخليني مش شايف انا عايز ايه, ممكن تخليني متهور ان انا اخد قرارات وانا مش حاسبها لمجرد ان اتجنب قرار تاني ممكن البس فيه عشان انا خايف ادخله, مع انه ممكن نفس القرار انا خايف منه ده اخده ويبقى اكتر قرار هو صالح ليه. وبتبقى هنا دعوة ان انا ارجع لالله اطلب حكمة, اعرف هو بيشجعني لايه وعايزني في ايه, وبصلي انه دعوته تظهر اكتر في حياتي. الدعوة لما بتبقى موجودة وواضحة ليا, هي موجودة بس امتى بقى تكون واضحة ليا؟ لما توضح ليا وانا فعلا اشوفها بعد ما اطلب من الله ان هو يكون بيوضح لي الدعوة دي, الحياة عامة بيبقى ليها معنى تاني مختلف. بعيش لغرض معين علشان احققه, ومش من اي شخص, ده من اله. فكل حاجة بتبقى جديرة بان انا عايشها, حتى وقت الضعف, حتى وقت الالم, لانه بشوف انه كله لمجد الله. فانا ما عنديش مشكلة ان انا ادخل في الم لان انا شايف دعوتي ايه. فبغض النظر عن انا بعدي فيه, انا شايف حاجة معينة عايز اروح لها, فانا خايف من ايه. والنهاردة بنتكلم انترو طويلة, مين اللي بيأثر في قراراتي. انا عايش حياة كويسة, ومش عايش كويسة يعني مرتاحة, بس عايش, انا عايش كويس الحمد لله. وبتيجي في اوقات كتير طبعا ببقى محتاج اكون باخد قرارات في حياتي علشان احدد انا هعمل ايه الوقت اللي جاي. مين بقى الشخص او مين او ايه الحاجات اللي بتؤثر على هذه القرارات اللي انا ببقى عايز اتخذها. بعض القرارات اللي ممكن تتاخد بعد حسبة تخليني انجح, وبعض القرارات التانية اللي ممكن تتمسح بسبب حاجات كتير بتأثر عليها, وبدل ما كانت تبقى فرصة ان انا اكون بنجح وبحقق حاجة اكون باخد وقت اكتر وبعافر اكتر وبمشي سكة اطول. فمين او ايه الحاجات اللي بتأثر على قراراتي؟ انا محتاج اعرف مين اصلا اللي بيأثر
لانه ممكن حاجات كتير تكون بتاثر على قراراتنا واحنا مش واخدين بالها. تعالوا نكون بنمشي في النقط كالعاده في اول جزئيه من الحلقه ونشوف ايه الحاجات دي. اول حاجه طبعا البيت، لو ناخدها من الدايره القريبه جدا، البيت. البيت واحده من الحاجات اللي بتاثر في قراراتنا جدا، والبيت هو مكان اللي بتتشكل فيه شخصيتي وبكبر، وحاجات كتير قوي بتتحدد من خلال البيت اللي انا طالع منه. ثقتي في نفسي، طريقه تفكيري، طريقه تعاملي مع المشاكل، طريقه حواري، كل ده بيتشكل في البيت. كل ده فبالتالي بما ان الدنيا مفتوحه على بعض وانا باجي في وقت ببقى ملتصق باهلي قوي، ومش بعمل اي حاجه بحريه، لازم يكون اهلي معايا، القرارات وقتها بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتأثر عليها هم اهلي. اعمل ما تعملش، انا مش بقول ان ده غلط، بالعكس ده ممكن يبقى فيه قدر كبير جدا من الحكمة ومن نقل الخبرة بتاعتهم لينا. فممكن اخد انا قرارات تلبسني هم، يبقوا الزنات اللي بيقولوا لا مش هنعمل كده، احنا هنعمل حاجة تانية. فقراراتي ساعتها، قراراتي انا بتأثر بقرارهم هم بسبب خبرتهم، بسبب خوفهم علينا. طبعا ده ممكن يبقى ليه جانب سلبي شوية، انه مش مديلي مساحة بقى ان شخصيتي تكون بتظهر. احيانا يعني في نوعين من الاهل، في اهل يحبوا ابنهم يكون بيغلط، طبعا لو هم عارفين اخر الغلط ده ايه، الليمت بتاعه، مش شوف مثلا ابني بيعمل حاجة كارثة وسيبه اكيد، بس اقصد انه لا خليه يتعلم، شو عايز يعمل كده خليه يعمل كده. ده نوع من الاهل. في نوع تاني يقولك انا مش اسمح بده يحصل اصلا، فانا هوعيه من البدايه، ولو هو ما وعاش انا همسكه. في نوع كده وفي نوع كده، يعني انت اختار وانت اختاري وشوفوا عايزين تكونوا اني نوع من دول. طبعا في حاجات كتير يعني، ولكن النقطه الاساسيه انه فعلا احنا بنتاثر في قراراتنا كتير قوي بالاهل حتى لما بنكبر على فكره. بس دول او دي حاجه من الحاجات اللي بتاثر على قراراتنا. لو نفتح الدايره شويه ونبعد، صحابنا من اكتر الناس اللي بتاثر في قراراتنا، ودي بتبان جدا بقى فتره المراهقه، الفتره اللي انا فيها بنفصل عن البيت شويه، بتمرد شويه، مش عايز حد يكلمني، مش عايز حد يديني نصيحه، شكرا انا فاهم كل حاجه، يعني انا كويس، الدنيا تمام، بقرا وبشوف، شكرا ما تكلمنيش. ولكن اللي بيحصل انه بقرب اكتر من صحابي اللي برا، وهم بيبقى ليهم اراء وطبعا ليهم طرق في الكلام، فقراراتي بتتاثر بقراراتهم ورايهم في الموضوع. فانا ممكن اخد قرار بناء على راي معين من واحد صاحبي، ممكن يبقى جوايا قرار شايف انه هو صح قوي، بس بسبب راي صاحبي في الوقت ده والتساقي بيه لا اقتنع بكلامه، واعمل نجلكت او ان انا كأن قراري ده ما كانش ليه قيمة، او اسيبه على جنب وامشي بقراره هو. طبعا ده بيلبسني، ده بيحصل كتير في العلاقات. انا عارف ان المفروض دلوقتي لا بلاش فكرة المصاحبة، لانه كتير او بنبقى احنا نفسنا مقتنعين بفكرة المصاحبة في الوقت ده، مش هخش في الحتة دي، بس اقصد المصاحبة اوكي تخلينا نتكلم في الموضوع ده بعدين عشان حاسس الموضوع هيكبر مننا شويه. ولكن يس، الصحاب واحده من الحاجات اللي فعلا بتاثر علينا. السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا دلوقتي هي كور لحاجات كتير قوي، او الاساس لحاجات كتير قوي في حياتنا. بتفتح باب لحاجات كتير قوي جوانا، زي المقارنه، واتكلمنا في المقارنة في حلقة من الحلقات، الحلقة اللي قبل اللي فاتت تقريبا، او الحلقة اللي فاتت، في حالة انا ببص على مين. كتير قوي بناخد اللي بيحصل على السوشيال ميديا وبنطبقه على حياتنا بدون وعي وبدون مفهم الصورة الحقيقية ايه. في الاغلب الناس مش بتوضح كم الألم، مش بتوضح كم اللي عانت بيه في حياتها عشان توصل اللي هي فيه دلوقتي. وهو بيترجم لك ده بانه
بياخد صورة بيصور كل إنجاز بيصور كل حاجة هو حققها. فدايما اللي بيبان الصورة اللي فيها نجاح اللي فيها خطوات لقدام وفيها إيجابية وإنه أنا حققت أول حاجة أنا مش عارف عملت إيه أنا جبت إيه كل ده. هل ده حقيقي؟ مش هأجزم إنه كله مزيف، أكيد في منه جزء حقيقي فعلا، في واحد نجح وبيقول نفسه إنه نجح. في ناس بتصور عامة القصص المعاناة بتاعتها عشان توصل للمرحلة دي، ولكن في الأغلب اللي بيحصل إنه دايما الناس بتقصد إن تصور أو تلقط الحاجات الكويسة جدا عشان تكون مبهرة جدا جدا فتعمل لها مشاركة على الفيسبوك أو الانستجرام أو أيا كان السوشيال ميديا. فأنا بشوف النتيجة مش بشوف كل اللي حصل في الكواليس، فده بيخليني أتأثر في قراراتي، ممكن يخليني أخد يوترن لو أنا في حاجة، ودي من أكتر الكلمات اللي بستخدمها في الحلقات دي، اليوترن إن أنا أكون بعمل حاجة ومركز فيها كويس قوي، وبسبب إن أنا شفت حد عمل حاجة وصل لنتيجة قالها في دقيقة في فيديو على السوشيال ميديا، هكون بقى بسيب وبرمي كل حاجة أنا ذكرتها وهمشي وراه، فكأني أنا مشي بالعربية وهعمل فجأة يوترن وارجع. فده بيخليني أبتدي من الصفر، خدت قرار متهور أنا مش عارف ومش حاسب اللي هو عمله هيناسبني ولا لأ، مش عارف تبعيات الموضوع، مش عارف كم الألم اللي أنا ممكن أكون بمر بيه ما هيبقى مناسب ليا ولا لأ. هو اللي ظهر لي ان هو عملها، بس عملتها ازاي بقى يا معلم؟ ما قالش. ممكن يعمل لك كيف تصبح مش عارف ايه في 3 دقايق، فيش حاجة بتحصل في 3 دقايق، فيش حاجة بتحصل في 5 دقايق، في حاجة اسمها التزام، في حاجة اسمها ان انا بقعد بدرس بشوف بحط مجهود بستثمر في وقتي، كل الكلام ده ينفع. 5 دقايق دي ما اعتقدش واحدة من الناس اللي الناجحين جدا سمع فيديو في 5 دقايق وعشان كده نجحوا. كل ده حاجات بتأثر فينا. تعالوا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونتكلم في جزء تاني من الموضوع. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم، وطبعا أحب جدا تكونوا بتشاركونا في الكومنتس على أي رأي، أي حاجة عايز تقولها لي علاقة بالموضوع وتحابب تشاركها اعمل كده، اشجعك واشجعك، هقرا الكومنتس ونكون بنتناقش فيها مع بعض. فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: بحب الترنيمة دي قوي.
1: ليك لازم أرنم على راديو سما.
0: تعالوا نكون بنكمل مواضيعنا اللي بنتكلم فيها في حلقة النهاردة، وهي مين بيأثر على قراراتي. ولأنه مش كل المؤثرات اللي في حياتنا هي أشخاص، أوقات كتير قوي بيبقى فيه أشياء حوالينا هي اللي بتوجه قراراتنا وبتوجه هنعمل إيه الوقت اللي جاي. مش لازم يكون شخص، مش لازم يكون شخص، ممكن تبقى حاجات تانية. واحدة من الحاجات دي هي المقارنة. المقارنة الشبه اللي أنا قلته قبل ما نطلع فاصل، واحدة من الكوارث اللي كتير بنعملها، مش بس في وقت الشباب، مش في وقت ملوش سن. المقارنة ملهاش سن، المقارنة ممكن تكون بتستمر معايا أوقات كتيرة جدا جدا من عمري، وطبعا بتلبس ناس كتيرة جدا جدا، لأن المقارنة بتخليني دايما أبص على حاجة غيري مش حاجتي أنا، ولما ببص على حاجتي بتنمرض عليها. هو عنده أحسن، أنا عندي أوحش، هو أنجح، أنا مش ناجح زيه، هو حقق، أنا محققتش. لأن أنا ببص على حياة غيري مش حياتي أنا، وبحاول أنفست كل المجهود اللي أنا ببذله عشان أبص للشخص ده ما ببذلوش عندي. فبالتالي أكيد قراراتي كلها بتختلف، ونفس الطريق اللي هو مشي فيه، لو أنا مشي في طريق تاني وبقالي وقت، هقرر أنه همشي في الطريق اللي هو مشي فيه، بصرف النظر هل القرار ده مناسب ليا، بصرف النظر هل القرار اللي أنا خدته ده أنا حسبه، مستعد لتبعيات الموضوع، نتائجه مناسب ليا لمواهبي، ولا هو جست أنا شفت النتيجة فأنا عايز أعمل كده. طبعا دي واحدة من الحاجات اللي بتوجه قراراتنا فوق كتير. الخوف، موضوع كلمنا فيه، الخوف طبعا بسبب ان انا خايف، بسبب انه انا مش عايز اكون بتيك الريسك، انا مش عايز اكون باخد ال ال ال ال ال الريسك ده، مش عايز اخده. فبالتالي بدل ما كنت متحمس لقرار معين ممكن يبقى قرار نجح جدا، زي انه انا فاتح بزنس صغير وشغال شغل تاني فول تايم دائم، وانا نفسي اكون لو ركزت خدت تركيزي اللي في شغلي الاصلي ده حطيته في البزنس بتاعي انا هينجح، بس انا خايف انه يفشل، فهقرر انه اخليه هو صف تاني. ممكن مع الوقت الموضوع يبقى مش كويس، لأن أنت مديله ربع طاقتك، فمين اللي بيعود عليه لو البيزنس ده نجح أو فشل؟ هو أنا. فبسبب خوفي باخد قرار أنه لا، أنا خليني ألعب في السيف زون بتاعي، خليني في دائرة الأمان بتاعتي، بلاش أعمل كده، ممكن أعمل كده وألبس. وأوقات كتير قوي يعني الحياة معمولة عشان نلبس، يعني عامة يعني الحياة مش سهلة ومليانة يعني، في العالم سيكون لكم ضيق يعني. فالكتاب المقدس نفسه بيقول انه في ضيق، فايتس اوكي. الاحتياج ان اكون شخص مقبول، وطبعا دي واحدة من الحاجات ايوة في وقت المراهقة وفي وقت اللي فيها انا ببقى نفسي اكون منتمي لاشخاص، ببقى عايز اكون مقبول، ببقى عايز احس انه الناس دي بتحبني زي ما انا بحبها، الناس دي تحب تخرج معايا زي ما انا بحب اخرج معاها، بيفتكروني لما بيجوا بيخرجوا بيبعتولي، مش بيعملوا مثلا حاجة على جنب بقى كده اكتشف. فكل ده بيأثر عليا، فاحتياجي للقبول بيخليني اخد قرارات متهورة شوية، ابقى عارف ان الشخص اللي قدامي هو مش مناسب ليا وما ينفعش يكون صاحب ليا، مبادئه غير مبادئي، والحاجات اللي بيقعد فيها وبيعملها مختلفة جدا عني، وأقرر أقرب منه. ليه؟ عشان هو ممكن يديني قبول، فأنا محتاج أحس بده، فأنا هعمل ده، وأنا من جوايا عارف أنه هو مش صاحبي. ممكن شخص يبقى أنا عارف أنه هو بيستغلني، بس أنا مقرر أن أبقى عليه علشان نبقى مع بعض، فحس بالقبول حتى لو كان مزيف. احساس القبول في حد ذاته ده من حق كل شخص, بس ما ينفعش يتاخد في حاجه مش بالنسبه ليك. فطبعا ده بيبقى بيوجه او في اوقات كتيره جدا قراراتي هتمشي ازاي الوقت اللي جاي. العاطفه, انا شخص عاطفي جدا, انا شخص عامه عاطفتي اكتر من انا اكون بفكر بعقلي. طبعا مش قصدي انه مش بفكر بعقلي, بس انا بحب امشي جدا بحدسي, بحب اقعد واسمع, ممكن ما احسبهاش بعقلي اكتر ما احسبها بالعاطفه. طبعا احيانا كتير ده بيلبسني, بس بحاول باكبر قدر ممكن ان انا اوزن ما بين الاثنين. فالعاطفه من واحد خبره في الموضوع بتلبس. نفس المثال اللي خدته المره اللي فاتت عن واحد صاحبك, انا قررت ان ادخل في علاقه مع بنت انا عارف انها مش بحبها, انا عارف انها مش مناسبه ليا, انا عارف ان شخصيتها مختلفه جدا عن شخصيتي, انا عارف ان نخش في مشاكل, انا عارف ان احنا هنتخانق على 1 2 3, انا عارف انها مش مناسبه ليا في ده وفي ده وفي ده, بس انا فوق كل ده هقرر ارتبط بيك انت بقى. سلكت, هي دي. كمل حاجات تقول لك لا ما تعملش كده, ابعد. انا هي البنت دي, هي دي. لانه انا عاطفتي ده حب, الحب يا يحيى. فهاخد قرار هذا المتهور وهمشي في هذا الطريق اللي هيلبسني واللي هيعود علي انا بوقت كتير مش كويس وحش ويس ده اللي هيحصل. بتعلم وهنضج وهكبر من الخبرة دي. فأيوة الموضوع مش سهل. الترند واحدة من الحاجات اللي فعلا الإنسان يس بتأثر جدا في قراراته. إنه أشوف عارف يعني الترند ده بيفكرني بي القطيع, في حاجة طلعت كل الناس بقى بتعملها فأنا قرر أعملها. أنا مش عايز أعملها بس أنا قرر أعملها. ليه؟ ده بيوصل, ده بجني منه حاجات, فانا زي ما بيقولوا في السوشيال ميديا هجري ورا الترند علشان يعود علي انا بحاجات. فبتخذ قرار حتى ممكن يكون غلط علشان ابقى ترند, علشان ابقى بجني حاجات من ورا ده. ممكن الترند يبقى مش في صالح على فكره خالص, بيطلعني بشكل وحش بس بيخلي غيري يستمتع, قشطه ما عنديش مشكله, المهم ابقى ماشي مع الترند واعمل كده. ممكن ده يحصل في اللبس, الناس كلها بتلبس مش عارف ايه, انا مش عايز البس ده بس خلاص هجرب مش عارف. قراراتي كتير جدا بتتأثر بالترند, الموضة اللي ماشية, الحاجة اللي بتحصل دلوقتي كل الناس ماشية بيها وبتعملها, قراراتي بتتأثر بيها. رأي الناس, رأي الناس واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا جدا بيها. ولما كنت بفكر في النقطة دي افتكرت قصة من الكتاب المقدس لابن سليمان رحمة عام, اللي حصل انه بعد ما سليمان الملك كان ملك على اسرائيل, بعد ما هو مات اسرائيل كانت في عهده في الاخر بتمر بوقت صعب والدنيا ما كانتش سهلة خالص, وخلف ابنه رحب عام وهو اللي تولى انه يكون هو الملك على اسرائيل من بعد ابوه سليمان. فاللي حصل انه رحب عام جه في وقت استلم فيه البلد, الضرايب على الناس كتير, الدنيا تقيلة جدا على الناس, فالناس بتقول للملك اعنا ساعدنا خفف الدنيا علينا شوية, الدنيا صعبة احنا فتحت خالص. فاللي عمله رحب عام كشخص لسه متولي يعني انه يكون الملك, راح سأل مجموعتين مختلفين جدا على بعض, مجموعة وهي الشيوخ وناس اكابر فليهم خبرة اكبر او كبيرة, والمجموعة التانية صحابه واصدقائه. تعالوا نشوف ده بيقول ايه وده بيقول ايه عشان نعرف القرارات بتتاخد ازاي, لانه بناء على هنشوف رحب عام هيسمع قرار ده ولا ده, القرار اللي هياخده ايه وايه نتيجته. فرحب عام راح للشيوخ وناس اللي هي خبرة، ونصحوه انه يكون بيقلل الضرائب على الناس، يكون بيفتحها عليهم شوية، بيخففها عليهم شوية، لان الناس تعبت وهم شايفين وعارفين معاناة الشعب ده، لانه هم معاشرين الملك اللي قبله سليمان وعارفين اللي حصل ايه. فقالوا له نصيحة انه لا، زبط الموضوع بانه خفف الحاجة على الناس شوية، فالناس تبقى بتحبك بتطيعك، ده شعبك. راح بقى مسمع وتمام، وراح استشار صحابه، يروح يقول لهم انه الشيوخ قالت اكون بقلل الضرائب على الناس اكتر. صحابي يقولوا لي ايه، انت محتاج تزود الضرائب على الناس اكتر. فالولد جاله ايرور، يعني خفف ولا قطر. فقالوا له انت محتاج تبين انك انت ملك قوي، ان انت ملك مش سهل، مش اي حاجة تتقلك من الشعب عايزينها تكون بتلبيها لهم كده بسهولة، لازم تبين قوتك، انت الملك. فبالعكس انت لازم تعمل حاجة كبيرة. فطبعا هقرأ الآية من هنا، لانه اللي بنشوفه ان رحب عام سبع قرار صحابه ومشي وراء. بعدها بيقول للشعب ايه، ابي ادبكم بالسباط وانا ادبكم بالعقارب. فلو ابويا عمل الطقطقين، معلش بقى انا هعمل الطقطقين اللي سابهم دول عشرة، فانا باجي عليكم اكتر. وبسبب ده مشاكل تكبر، يجي واحد اسمه يربعام يعمل حاجة وحشة. وطبعا دي قصة ممكن نرجع لها، هتلاقوها في ملوك اول وتاني واخبار اول وتاني، اللي عايز يرجعها يقرأ سلسلة بقى ملوك كتير، يعني الجزء ده محتاج برضو دراسة كبيرة. يربعام يجي يشوف اللي بيحصل، فتنقسم لانه بيحصل بلبلة، فبيوصل انه شعب اسرائيل بينقسم مملكة جنوبية ومملكة شمالية، عشر اسباط هنا وسبطين هنا، والمملكة بتاعت شعب اسرائيل اللي هو المفروض انه الله ماشي معاهم، اللي هو المفروض جسد واحد ماشي مع بعضه، المفروض يعني بينقسم. ونخش في سلسلة من الملوك اسرائيل، واحد ورا التاني بيجي، اغلبهم كلهم وحشين، ويعملوا طبعا عبادات اوثان، ويمشوا في خطايا، وكأنه انه اللي عايش دلوقتي ده شعب كنعان مش شعب اسرائيل، اللي هو اصلا الله كان بيقول لشعب اسرائيل ابعد عن شعب كنعان وما تعملش الحاجات اللي هو بيعملها. اصبح شعب اسرائيل نفسه هو كنعان في فترة من الفترات، وبيجي الدينونة الله بأنه بيتسبوا من مملكة تانية، ودي دينونة اللي شبهها تحصل لنا في اليوم الأخير. ولكن اللي عايز أقوله من القصة دي أنه بسبب قرار رحب عام اللي تأثر برأي الناس اللي هم صحابه، كل ده حصل. الشعب اتقسم اتنين، الله زعلان جدا. الشعب مش بس اتقسم، الشعب ابتدى يعمل عبادات وثنية، ينسوا مين هو يهوى اللي كان معاهم من وقت خروجهم من أرض مصر وشق البحر والمن والسلوى، كل ده، ويعبد عبادات وثنية، وبنشوفها اسمها المرتفعات، اللي وكأن يعني المرتفعات دي المكان اللي بيطلع عشان يسجدوا للآلهة دي أو يتمموا عبادتهم دي. طبعا في عبادات كتيرة في الوقت ده كانت جنسية، حاجات غلط بشكل صعب، وكأن العايش بالضبط هو شعب كنعان. فده اللي ممكن يحصل بسبب رأي الناس، بسبب انه انا ما عنديش الحكمة اللي ما طلبتهاش اصلا من ربنا انه هو يكون بيديها لي. الحكمة اللي بتطلب والحكمة اللي طلبها أبو رحبعام سليمان في بداية حكمه، ودي كانت من أكتر الفترات اللي شعب إسرائيل عاشت فيها في ازدهار، والهيكل اتبنى بعدها بسبب اللي عمله ابنه وبسبب اللي عمله سليمان في نهاية حياته. الهيكل ده بيبوز بشكل كبير. كل ده بسبب ان القرار يتأثر بسبب شخص ما عندوش حكمة. اطلب الحكمة من ربنا، اتعلم منه واكون بطلب منه ان هو يرشدني وينور لي الطريق اللي انا امشي فيه. عايز اطلع فاصل سريع علشان نكون بنفصل حاجة بسيطة ونرجع ونكمل موضوعنا.

0: Мәрәне, ал радио сам.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا في مين هو اللي بيأثر على حياتي. اتكلمنا في المحورين اللي فاتوا في مواضيع كتير، ونتكلم في المحور التالت او في الجزء التالت من الحلقة. ولانه مش كل قرار انا ببقى مقتنع بيه لازم يكون صح، انا محتاج يكون عندي مسطرة بقيس بيها الى اي مدى القرار اللي هاخده ده رغم ان انا مقتنع بيه ينفع اكون بتخذه ولا لا. اول حاجة المبادئ، ممكن بسبب انه القرار ده ممكن اكون مقتنع بيه انه فاليد ان انا اكون بعمله، بالعكس انا في حد مديلي ابروفل ان انا اكون بعمله، في حد مصدق على الحاجة اللي انا عاملها يقول لك اعملها، مش بتعملها من وراه يعني، بس هي فيها حاجة غلط. هل ينفع اكون بعملها؟ لا، لانها مش صح، مع ان القرار اللي متاخد في حد اعلى مني بيقول لي اعمله عادي، بالعكس ده شيء كويس. وطبعا ده بيظهر جدا في الشغل، احيانا المديرين ممكن يتخذوا بعض القرارات اللي فيها حاجة صعبانية كده، ولكن يقول لك اعمل ده، انت مقتنع انك تعمل ده عشان هو موجب بيتعمل عادي، اوكي يعني يتعمل، بس انت عارف في حاجة غلط. هتعمل ايه؟ هتاخد اني قرار؟ هتقول له لا وتقف له، ولا هتقول حاضر وتعمله؟ بتفرق ما بين شخص لشخص. فطبعا دي واحدة من الحاجات اللي بيها بنشوف المعيار اللي المفروض نمشي عليه. ودي بياخدنا لدعوة تاني، لو انا ملتصق بإلهي، ملتصق بكلامه، ملتصق بالكتاب المقدس، ده في حد ذاته بيخلق جوايا ودايما موجود جوايا زي المصدر اللي من خلالها الروح القدس بيقدر يستخدمها كويس قوي ويعرفك انت مفروض تعمل ايه ومفروض ما تعملش ايه. نعمل الوقت ده انا اكتر وقت بختبر فيه عمل الروح القدس، بختبر فيه قد ايه انه الله يكون ساكن فيا ده شيء كبير جدا، مش شيء ثانوي، مش شيء لا يقل أهمية عن كلامي عن المسيح ان هم واحد، او كلامي عن الله الاب ان هم كلهم واحد. انا في فترة من فتراتي طويلة جدا مش بديله أهمية خالص، ولكن دي من اكتر الفترات اللي بختبر فيها قد ايه الروح القدس اللي جوانا دي حاجة كبيرة وممكن تصنع معجزات وآيات كبيرة جدا لمجد يعني الاب. بس انا اكون مؤمن بيها ومسلم لها في نفس الوقت، وبدي هذا القدر كافي من الاهتمام. فالروح القدس بيعرف جدا جدا يرشدنا للمبادئ الصح المفروض يكون بنعمله، بجانب اللي بعرف مين هو ربنا إذا ما بيوضح لي من خلال الكتاب المقدس. كل ده بيقول وبيعزز مبادئي الصح اللي بيها بشوف القرار اللي هاخده ده هيتماشى معاها ولا لا، فهاخد قرار تاني مختلف. فالاقتناع طبعا واحدة من النقط، ولكن من غير ان انا اكون عايش بالمبادئ الصح لا بيبقى فيه حاجة غلط. الدوافع، انا ليه عايز اخد القرار ده؟ واحدة من الحاجات اللي بتوضح لي انا ماشي صح ولا غلط. ممكن تبقى حاجة جوايا عايز اكون بعملها وشعور من حق ان انا اكون بحسه، ولكن لو انت بتكلم مع الشخصية دي، لو انت بتكلم مع الشخص ده عشان توصل لحاجة معينة والدنيا تمام وخدت قرار تبقوا صحاب وكده، ايه الدافع بتاعك الاصلي انك توصل لايه؟ انه تبقوا بس جاست صحاب، ولا انه توصلوا لحاجة تانية ابعد؟ حتى دي عميقة شوية ومش عايز اغرس فيها، ولكن الدوافع بتحدد جدا القرار اللي هاخده ده حتى لو المقتنع بيه هو صح ولا غلط, اكمل فيه ولا ما اكملش فيه. ممكن ابقى داخل الموضوع بدافع انه انا عايز اوصل لحاجه معينه. محتاج تفكر تاني في دوافعك المشوره دي. طبعا انا اتكلمت فيها كتير الوقت اللي فات انه انا محتاج في حياتي مشوره. انا محتاج اكون برجع لشخص اقول له بقولك ايه, انا بفكر اعمل واحد اتنين تلاتة, انت ايه رايك اعمل ولا ما اعملش. انا محتاج شخص زي ده في حياتي, ومحتاج طبعا اكون بقعد وقت قدام الكتاب, باخد خلوتي, بفتح الموضوع مع الهي, بتكلم فيه معاه. وفي نفس الوقت زي كل مرة بقول في كل حلقة انه الله خلقنا لبعض, فانه يكون في شخص ربنا مديله قدر كبير من الحكمة وانا ما ارجع لهوش, لا انت محتاج تفكر تاني, محتاج تقعد معاه وتتكلم معاه وترجع له وتشوف انت عايز تعمل ايه, ايه القرار اللي ممكن يتاخد في الوقت ده. اديني مشورتك, قول لي ايه رأيك, ما تفرضوش عليا. والشخص الحكيم هيقول لك كده, انا مش جاي افرض عليك حاجة, انا جاي اقول لك واسمع منك واوضح لك وانت تاخد القرار. لو في حاجة غلطة تاخدها انا هبقى معاك وهوضح لك ان القرار ده غلط في 1-2-3, بس it's your call. دي حرية الارادة اللي الله نفسه مديها لك, انا مش هديها لك, لا انت هتاخدها, بس انا اوضح لك الدنيا. مشهورة واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا في قراراتنا وبتعرفنا هل القرار اللي اخده ده قرار صح ولا غلط, فبيبقى معيار بشكل كبير. واشجع عليه جدا جدا جدا انك انت يكون عندك شخص مشهورة بتتكلموا مع بعض او قائد شخصي ليك. طبعا الصلاة, وهنا ابتدي اتكلم في حتة روحية اكتر. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها انا فيها بتكلم مع ربنا, وزي ما قلت ان الروح القدس بيرشد, الابن بيرشد, الاب بيرشد, واللغة اللي انا بتكلم بيها معاهم هي الصلاة. بخش جوه مخدعي, بقفل بابي عليا وبصلي لابويا اللي في الخفاء. دي الخلوة, ده المصطلح او التعريف لكلمة الخلوة الشخصية مع الله. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فيها ربنا بيتراءى لي, اللي فيها ربنا بيرشدني, اللي فيها ربنا بيقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه, بيقول لي رأيه, بيخليني استريح لحاجة معينة. ودي بتاخدنا نقطة السلام. انا جواي هذا السلام ان انا اكون بعمل ده حتى لو الناس مش شايفة ده, طز فيهم, انا مستريح ان اعمل ده, انا مصلي كويس قوي وعارف انه القرار اللي متاخد ده وراه كم صلاة كبير قوي. فلو جوايا كم هذا الصلاة, كم الصلاة دي, وجوايا كم هذا السلام الداخلي اني اعمل ده, اكيد الله بيرشد انه اعمل ده. فالصلاة السلام الداخلي اللي بيجي من وراها من انا اكون باخد القرار بيبقى واحدة من المعايير اللي انا اكون بمشي فيها. التوقيت, التوقيت واحدة من الحاجات انه اكون بختار الوقت المناسب الصح, وطبعا ده انا بعرفه من خلال علاقتي بربنا لان هو شايف الفتوى اللي جاي واللي بيحصل, فانا ببقى متمسك بده. طبعا في لحظات انتظار بتحصل بتبقى مملة ورخمة, بس انا عيني عليه وعارف هو بيعمل ايه, الموضوع بيختلف. مش بشوف الالم, مش بشوف كم التعب, بشوف انه في توقيت معين هيحصل, هيحصل, فانا مسلم وجوايا هذا السلام وما عنديش مشكلة, والدنيا تضرب تقلب حواليا انا زي الفل, انا تمام, انا عايش وربنا معايا وربنا موجود. نقطة بتفرق ما بين شخص مؤمن ومش مؤمن. في لوقا انجيل لوقا بيقول المسيح عمل ايه. وكان في تلك الايام انه خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاة لله. واللي بيحصل انه بنشوف حتى المسيح بيصلي بيقول كل اللي جواه. طبعا فيها جزء محتاج اكون بفهمه عن الثالوث بانه المسيح هو الله. طب هو بيصلي لمين؟ انا عارف يعني دي واحدة من الحاجات الشائكة جدا اللي بنتكلم فيها كتير. طبعا البرنامج ده مش بيتكلم في القضايا دي, ولكن في برنامج تاني ممكن نكون بنرجع له, اعتقد برنامج قالوا عنه بيتكلم في الجزئية دي, ارجع وابحث. وطبعا طبعا في فيديوهات كتير قوي بتتكلم في الحتة دي ومتكلمين اشطر مني بكتير جدا بيتكلموا في الجزء ده. ولكن عايز اوصله من الآية دي بصرف النظر عن الحتة اللي هم بنتكلم فيها انه بنشوف حتى المسيح قدوتنا بيطلع وبيصلي الليل كله عشان يطلب حكمة, عشان يطلب انه الرؤية توضح, علشان يقول له انا متألم بس انا شايف اللي انت عايز تعمله من خلالي, فانا هتمسك بالرؤية دي بس انا محتاجها تكون بتوضح. الصلاة واحدة من الحاجات اللي فعلا بتقربني جدا من ربنا وبتعرفني انا هعمل ايه الوقت اللي جاي, وكأن انا بقى عندي مرشد الهي يعني. ومش بس كده, ولكن يكون عندي هذا الثبات في الله, وزي ما بيقول ثقة في الله نجاح. وعجبي دي وصلنا لنهاية حلقتنا, وتحمست جدا وكنت مبسوط قوي ان انا اكون معاكم بصرف النظر ان انا مرهق شوية, ولكن كنت حابب ان اطلع ونتكلم مع بعض ونعوض الوقت اللي فات برضو, لانه احنا ما عدناش الوقت اللي فات كتير واجلنا كذا مرة, ف يعني it's time بقى to be back. فكنت مبسوط جدا معاكم في الحلقة دي. الحلقة الجاية انا اتكلم في موضوع تاني بيكمل على المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها, تبقى الحلقة الستة. متحمس للي جاي, متحمس الحاجات اللي انا اتكلم فيها. يوم الثلاث بتوقيت القاهرة الساعة 10 سوري من الساعة 9 ل 10 مساء بتوقيت القاهرة. هستناكم, ربنا معاكم, واشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير. واحب جدا كنتوا بتبعتوا لنا مسجات, رسائل حتى على الخاص هنكون بنقراها, ولو في اي مساعده نكون بنعملها هنكون بنعمل كده اكيد.
0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التيماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، ويبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الصباح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ سبع مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله عشرة من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر العشرة؟ فأين التسعة؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط: من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة اثنان على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الصباح الثاني عشر.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معاك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان. بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا 5 أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون: نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
9: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
10: هذا هو ابن الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
11: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
12: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
13: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
14: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: يلا يا أولاد بلاش تتأخروا على جامعتكم.
1: يلا يا ماما، ما بعرف كيف صحيت اليوم، ضليت سهرانة للساعة واحدة وأنا بدرس كيمياء. بعدين يا ماما أنا محتاجة فلوس عشان أشتري كتاب للجامعة.
2: صحيح، ذكرتيني. على سيرة الفلوس، أنا كمان محتاجة فلوس يا ماما. طالع بكرة على كوفي شوب فتحة جديد وبدنا نجربها أنا وصحابي. بس شو، من الآخر أحلى مكان بالبلد.
0: يا عمري أنت تأمر أمر، خد حبيبي هاي 20 دينار، واسمع هاي كمان 10 دنانير عشان بنزين السيارة ماما.
1: بس 20 دينار كتير يا ماما على فنجان قهوة.
2: أنت خليكي بحالك. ليش غيران لهاي الدرجة؟ الله لا يحرمني من كرمك يا أحلى أم. يلا سلام، أنا طالع على الجامعة.
1: ماما شو نسيتيني؟
0: لا ما نسيتك، خدي هاي 10 دنانير، وإذا دفعتي زيادة للكتاب احكي لي ماما، برجع بعطيكي فلوس بعدين.
1: هلا عدوري صارت الفلوس غالية عليكي، وابنك المصون المدلل أعطيتيه 20 دينار للكوفي شوب. يلا بسيطة. عماد استنى شوي، خدني معاك بطريقك ونزلني بأقرب مكان للجامعة، خايفة ما ألاقي تاكسي.
2: تفضل يا ستي بعيني الله. هاي ماما، هاي بابا، كيف حالكم؟
3: أهلين بالشاب الحلو.
0: يا ميت هلا حبيبي، بتحب أحضر لك عشا ماما؟
2: لا ماما، أنا رايح بعد شوي أتعشى مع أصحابي. بابا، بقدر أطلب منك طلب وتوعدني ما تزعل؟
3: قول يابا شو في؟
2: بصراحة يا بابا، في مجموعة من أصحابي حابين يطلعوا رحلة على البحر، وبدي بس 200 دينار أجار الطريق والفندق.
3: والامتحانات يا بطل؟
2: لسه يا بابا، وينك وين الامتحانات؟ لسه في وقت للدراسة، ما هي بعد شهر.
3: بس يابا مش هيك كثير على طالب كل هالمصاريف؟ بعدين استنى لتخلص امتحاناتك وبعدين بتروح تستجم، بلا منها يابا.
2: ماشي، هلا راح يتسود وجهي قدام اصحابي لانهم بيعرفوا انكم ما بترفضوا لي طلب. خليني احكي معهم اقول لهم ما راح اقدر اروح، خليهم يروحوا لحالهم.
0: هيك يا ابو عماد مش حرام عليه كسرت بخاطره؟ وبعدين كيف بيجي لك قلب تعرف انه اصحابه بشموا هوا وهو قاعد بتحسر هون لحاله؟ يلا يلا نادي عليه واسمح له يروح، احنا متنا تشفنا هالولد، بعدين الواحد شو ماخذ معاه بهالدنيا.
3: اخ منك انت. طيب ماشي يا عماد، استنى يابا. خلص انا بكره بعطيك الفلوس، بس ما تزعل حالك وتزعل اصحابك كمان. يلا روحوا وانبسطوا، ليش احنا لمين بنتعب بهالحياه.
2: ياي ايوه هيك، انا بعرف انه ما في احن من قلبكو، هاتوا بوسي انتوا الاثنين.
1: مساء الخير يا جماعه، شو هاي حفله ولا ايش؟ صوت الضحك والعبط والبوس لبرا.
3: خير يابا خير، هذا أخوك مبسوط لأنه بده يروح مع أصحابه يومين على البحر، رحلة شباب يعني.
1: على البحر؟ شو آخرتها مع هالدلع؟ وناسين الامتحانات والمصاريف؟ شكله عاملكو غسيل دماغ.
0: ليش بتحكي هيك يا ليلى؟ إحنا ما منحب نقصر معاكي أنت وأخوكي بإشي.
1: يا ماما أنا بعرف كل هذا الكلام، بس أنتو ما بتلاحظوا أنه أنتو بتزيدوا بدلال عماد وهو عم بيستغل هالشي؟
0: يا عيني على ملاحظاتك، ما عليكي منه، خليه يروح وينبسط، بس يجوا الامتحانات بصير إله نفس يدرس أكتر.
1: يعني بفهم إنه كل اللي عندهم امتحانات لازم يطلعوا يشموا هوا قبل الدراسة؟ صدقوا عماد بطل عنده لا إحساس بالمسؤولية ولا إحساس بالفلوس، كل إشي بأخذه بسهولة بضيعه بسهولة، ورح يجي يوم تندموا على هالشي.
3: تعرف يا أم عماد إنه ليلى عندها حق باللي بتحكيه؟
1: يا بابا أنت سيد العارفين إنه عماد إذا بيضل على هالحال مع شلته وصحابه رح يأثر على تحصيله بالكلية، وعلاماته رح تنزل ويتأخر ليتخرج.
0: لا تفولوا على هالولد وبلاش هالحكي الفاضي. ول هو مش أخوك يعني؟
1: أنا يا ماما بدي مصلحته، أنتوا حرين اللي علي عملته.
3: يعني يابا هسه صرنا سامحين له بهالروح وما بصير نرجع بكلامنا. خلص بس يرجع من هالرحلة أنا رح أنتبه لطلعاته ولدراسته.
0: ماشي ماشي، بس هلأ ما حد يزعله، خليه فرحان بهالرحلة.

0: الو، مرحبا رامي. اسمع، ابوي وافق على الرحله، واحذر شو، طلبت منه 200 دينار مش 100، وهلا انت كمان بتقدر تروح. خلص خلص، احكي لاهلك انه موضوع الفلوس تدبر. ماشي، عفوا عفوا، ولا يهمك. اصلا ما كنت راح اروح اذا انت مش رايح، كانت راح تكون رحله ممله من غيرك.
1: احم احم.
0: يلا سلام، بحكي معك بعدين. ليلى اختي حبيبتي، انت من امتى واقفه هون؟
1: يعني من قبل جمله الو مرحبا يا رامي.
0: ليلى الله يخليكي، ما تحكي لبابا وماما، الله يخليكي، وانا بوعدك ما اخذ من بابا الا مصاريف رحلتي وبس. اوكي،
1: الموضوع مش الفلوس اللي كذبت على بابا عشانها، بس المبدأ من أصله. أنت يا عماد عم تستغل محبة أهلي ودلالهم، وصرت مستهتر بكل إشي، حتى ما عم بتميز الصح من الغلط.
0: يعني أنا فكرت أساعد صاحبي رامي عشان ما معه فلوس يدفع للرحلة.
1: لا تبرر غلطك يا عماد، أنت تعلمت الكذب والاحتيال، وتعلمت ما تحمل مسؤولية، وتفرط بتعب وسهر أمك وأبوك، وكمان عم تحمل دروسك، وأنا بحكي لأني بحبك وخايفة عليك.
0: طيب خلص، أنا بوعدك ما أعمل هيك تاني مرة، بس ما تحكي لأهلي.
1: لا يا عماد، أنت اللي بدك تحكي للبابا وتعتذر كمان عشان تقدر تبدأ صح. بتخيل إنه هلا في عندك كلام تحكي للماما والبابا. يلا قدامي.
2: عزيزتي المستمعة، يتناقل الناس الأمثال الشعبية على مر الزمان، ومن بينها مثل عن الدلال الزائد للأولاد، والذي يقول: ابن الدلال خاب ومال. يبدو أن هؤلاء الناس كانوا شهود عيان لكثير من الحالات التي أدى الدلال الزائد فيها إلى تسيب الأولاد وفشلهم في الحياة. كثيراً ما يلبي الآباء رغبة أولادهم وليس حاجتهم فقط، وهناك فرق كبير بين هذين الأمرين. إن الرغبة تختلف كلياً عن الحاجة، فقد تكون رغبتهم غير منطقية وخاطئة في كثير من الأحيان، أما حاجتهم الأساسية فهي مشروعة ويجب أن تلبى، حيث أنها تعتبر مهمة مقدسة للأهل، لأن الله أوصانا بأن نرعى أولادنا أفضل رعاية وعلى أكمل وجه، وأن نعمل على تلبية حاجاتهم الجسدية والنفسية والروحية. صديقتي المستمعة، هل تجدين صعوبة في التعامل بطريقة حازمة مع أولادك؟ وهل تغلبك عاطفتك أحياناً فتتنازلين عن بعض مبادئك لإرضاء أبنائك؟ عليك أن تدركي هنا أن المبالغة في التهاون مع الأولاد تشبه قنبلة موقوتة تضعينها بيد أولادك ليلعبوا بها ككرة جميلة وناعمة من الخارج، لكن حتماً سيأتي الوقت الذي قد تنفجر بين أيديهم، وعندها لا يفيد الندم ولا تجدي محاولة الإصلاح. تعلمنا كلمة الله أن نلتزم بتربية أولادنا وننشئهم تنشئة صحيحة، وهذا يتطلب الحزم من جهتنا في كثير من الأمور التي تحتاج إلى التدريب في الصغر. فالوقت الذي يقضيه الولد أو البنت في بيت الأهل قبل الاستقلال أو الزواج هو الوقت المناسب للتدريب على الاستقامة والجدية في الحياة، وعلينا ألا نسيء الفهم بأن الحب والحنان يلزماننا بالتهاون مع الأولاد، بل تلزمنا المحبة بأن نؤدب أولادنا ونربيهم في خوف الله. فقد جاء في الكتاب المقدس في سفر الأمثال الأصحاح 13 والعدد 24: من أحب ابنه يطلب له التأديب. أخيراً صديقتي المستمعة، نترك بين يديك بعض الآيات من سفر الأمثال، ونحن ننصحك بأن تستعيني بها في تربية أولادك بحسب فكر الله وإرشاده. فكما ورد في الأصحاح الأول من سفر الأمثال والعدد 8: اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. ونقرأ أيضاً في سفر الأمثال الأصحاح 10 والعدد 1: الابن الحكيم يسر أباه والابن الجاهل حزن أمه. عزيزتي، نصلي لك أن تكوني ممن يعرفن حجم هذه المسؤولية المباركة التي حصلت عليها من الرب، وأن يكون أولادك فخراً لك ولكل من حولك. وإلى أن نلقاك في الأسبوع القادم، لك منا أجمل تحية، وإلى اللقاء.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن تجسد السيد المسيح. التجسد هو حجر الأساس بالإيمان المسيحي وقلب البشارة وجوهر الإنجيل. ولنعرف ليش تجسد السيد المسيح لازم نرجع لحادثة السقوط حتى نفهم ضرورة التجسد. بيقول الكتاب المقدس: لأنه أجرة الخطية هي موت، الله أعطى وصية للإنسان وأعطى حكم بالموت في حال كسر الوصية، والإنسان سقط واستوجب العقاب اللي هو الموت. الله عادل، لا يمكن أنه يناقض نفسه، بس الله أحب الإنسان يلي خلقه على شبهه وصورته وحب أنه يخلصه. فكيف بتتوافق عدالة الله مع محبته؟ الحل الوحيد كان بتجسد السيد المسيح. إذن الغاية الأساسية من التجسد أنه يصنع فداء للإنسان الخاطي ويرجع العلاقة الأولى يلي انقطعت بينه وبين الله. والفداء ما بيكون إلا بالموت، لأنه بدون سفك دم ما في مغفرة، والله هو يلي وضع القانون، فمش ممكن يكسر القانون يلي حطه. الذبائح مثل ما عرفنا كانت حل مؤقت، فكان لابد من وجود حل نهائي بينقض الحائط يلي فصل بين الإنسان وبين الله وبيقدم فداء عن الإنسان. لهيك لابد أنه يجي السيد المسيح بجسد كإنسان، لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان؟ لأنه الله الغير محدود والغير مرئي، كيف بده يتواصل مع الإنسان بنفس الطبيعة الإلهية يلي بتفوق عقل الإنسان وإدراكه؟ لهيك كان لابد أنه يجي بالصورة يلي بيفهمها الإنسان. والنقطة الثانية الغاية بالأهمية، كان لابد أنه يجي السيد المسيح بالجسد كإنسان لحتى يدوق الموت ويتم الفداء، لأنه أساس القانون لتحصل مغفرة لازم وجود ذبيحة. وبما أنه تعريف الموت هو انفصال الروح عن الجسد، كان لابد يكون في جسد والجسد في روح ونفس. لهيك مكتوب عن السيد المسيح بالتجسد أنه وضع أقل من الملائكة بقليل، لأنه الملائك روح ما بيموت. مكتوب: ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. إذن إجا السيد المسيح ليكفر عن خطايانا ويحررنا من سلطان الشيطان ويقودنا لله ويفتح لنا باب السماء ويعلن لنا محبة الله الآب ويشهد للحق لحتى يكون لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح. وقبل ما نكمل بموضوع التجسد، خلينا نطلع فاصل ونرجع نتطرق لنقطتين مهمين.

المسيح كائن من الأزل، يعني ما إله بداية، وبكتير من الآيات بالكتاب المقدس بأكد هالشي. مكتوب: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. إضافي أن السيد المسيح شهد عن نفسه وقال: وقال لهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقال كمان أنه هو الألف والياء. وورد بميخا نبوي بتأكد أزلية المسيح قبل 500 سنة من ولادته: وأما أنت يا بيت لحم أفراتة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القدم، منذ أيام الأزل. وهي النبوة

لذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. نفهم من قول الملك هوية المولود القادم لعالمنا، والتجسد كان بواسطة الروح القدس، والسيد المسيح ما أخذ من بشريتنا غير اللحم والدم، يعني ما كان وارث للخطية مثل باقي البشر. مكتوب: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. يعني السيد المسيح بولادته العذراوية ما كان وارث للخطية مثلنا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. والسؤال اللي بيطرح نفسه: ليش ما تجسد السيد المسيح بعد السقوط مباشرة؟ بيقول الكتاب المقدس إنه المسيح إجا بملء الزمان، يعني الوقت المعين من الله، وبالفترة يلي بين آدم وولادة المسيح كان الله بيهيئ ذهن البشرية لقبول فكرة التجسد. بخبرنا الوحي عن الكثير من الظهورات الخاصة بالسيد المسيح قبل التجسد. مثلا في سفر التكوين ظهوره لهاجر، مكتوب: قومي احمل الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة. مين بيقدر يوعد بهيك بركة غير الرب؟ كمان ظهر الرب لإبراهيم عند بلوطات ممرة، وكان إبراهيم جالس بباب الخيمة لما شاف ثلاث رجال راح يستقبلهم، وميز إنه الرجل يلي بالوسط هو الرب. والرب يلي ظهر لموسى بعلاقة مشتعلي، بس ما كانت عم تحترق، وتكلم مع موسى على جبل مضطرم بالنار. هل صعب عليه إنه يظهر بجسد بشريتنا؟ شو هو مفهوم التجسد؟ التجسد هو أعظم سر عرفته البشرية. مكتوب: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أؤمن به في العالم، رفع في المجد. بيشهد يوحنا الرسول عن المسيح وبيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. كمان برسالة كولوسي مكتوب: لأنه فيه سر أن يحل كل الملء. أحبائي، الرب يسوع أخلى نفسه آخذا صورة عبد حتى يموت عنا ويدفع أجرة خطيتنا ويكون إلنا حياة ويكون إلنا أفضل. والتجسد كان مرتبط بموت مخلصنا على الصليب، والسيد المسيح أتم العمل، مات ودفن ونزل للهاوية وقام من الموت منتصر على الخطية والموت والشيطان. وهو اليوم بينادي كل شخص بعده عايش بالظلمة حتى يجي ويختبر النور بقبوله للرب يسوع مخلص لحياته. خيي واختي، لو كنتوا بعدكن بعيد ما تأجلوا، لأنه اليوم هو وقت مقبول لنال الخلاص. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: لو انت ماشي معانا السكة دي من اولها هتعرف ان انت مدعو لنوع حياة مختلف ومميز، وان الله بيدعيك انك تعيش نوع حياة انت فيها تكون مقدس وعايش بقداسة. يعني ايه الكلمتين دول وازاي اعيش حياة فيها قداسة؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انت كويس؟
0: بخير الحمد لله. تمام
1: تمام يا حبيبي.
0: على مدار السكه اللي احنا مشيناها واتحطينا قدام نوع حياه في تحدي، والحقيقه التحدي ده مش انا اللي حطه ولكن الله هو اللي حطته لي، اني اعيش بقداسه، اني اكون قديس. يعني ايه؟
1: الحقيقه بعتبر التحدي ده كريم من اصعب تحديات الحياه اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ لأنه لما الله دعانا أن احنا نتبعه ونؤمن به ونعيش له في هذا العالم، أول حاجة دعانا فيها أن احنا ننعزل وننفصل عن كل ما يخص العالم من أفكار وتوجهات ومشاعر وأفعال وسلوكيات. المسيح نفسه لما كان موجود قال مملكتي ليست من هذا العالم، وقال قبل صعوده للسماء أنه كل المؤمنين به وكل اللي تبعوه في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فواضح انه المسيح كان عارف انه تحدي القداسة وتحدي التبعية وتحدي ان انا اعيش مكرس لي في حياتي هيكون من اصعب التحديات الموجودة. عشان كده من اكتر الوصايا المتكررة في الكتاب، وانا اقول كلمة متكررة، واللي تلاقيها دايما في كل سفر في كل رسالة في كل انجيل، هي الوصايا اللي بتخص القداسة الاخلاقية، انه ازاي الانسان يعيش مختلف ويعيش باخلاق جديدة مختلف عن العالم اللي هو عايش فيه. عايز أركز على حاجة مهمة جدا، إنه رسالة الإنجيل والبشارة المفرحة لما ظهرت في القرن الأول الميلادي ما كانش قرن أو ما كانش وقت فيه الأمور أحسن من دلوقتي أخلاقيا، بالعكس، يعني كان فيه عبادات وثنية كتير، وكانت العبادات مصاحبة بنجاسة ممارسة جنس بشكل كبير جدا، وكانت فيه كمان بيوت دعارة مقننة من الدولة نفسها، وناس كانت تدفع فلوس عشان خاطر تمارس الجنس بشكل غير شرعي وبشكل غير أخلاقي، وكانت الناس بتفتخر بحاجة زي كده في وقت من الأوقات بتعمل حاجة زي كده، وكانت الناس بتفتخر إن هي بتسرق وبتقتل وبتكذب وبتشتم. فكانت الحياة في الوقت دوت صعبة جدا، وكانوا المؤمنين اللي جايين من خلفية يهودية بيعانوا جدا، لأنهم جايين من خلفية كلها استباحة، إنه اعمل اللي انت عاوزه، درجة انه كنيسة من الكنائس الكبيرة جدا واللي كان فيه مواهب روحية اللي هي كنيسة كورينثوس رفعوا فيها شعار غريب جدا كان موجود في الدولة وقتها، انه كل الاشياء تحل لي، انه اعمل ما بدالك، اتصرف زي ما انت عاوز وما تقلقش من اي حاجة. فبولس كان حازم في الدوت وكان صارم جدا، قال لهم لا معلش انا مش موافق على الكلام ده، لو انه كل الاشياء تحل لي بس خلي بالك انه ليس كل الاشياء توافق، لان انت كمؤمن في أمور توافق وطليق بيك وأمور لا طليق. لو كل أشياء تحل لي لكن ليس كل أشياء تبني، في أمور بتهدك نفسيا وروحيا وفكريا وجسديا لازم تاخد بالك منها. لو كل أشياء تحل لي لكن لا تسلط علي شيء، لأنه في أوقات كتيرة ممارسات من كتر ما احنا اعتدنا عليها تتحول لإدمان، زي الخمور والمخدرات والجنس والإباحية وما إلى ذلك. فالمؤمن اللي عايش في العالم محتاج يفهم انه محتاج يحط حدود للعالم من حواليه، ومحتاج يفهم حاجة مهمة، انه حياة القداسة الاخلاقية مش اوبشن، مش حاجة ممكن تكون موجودة او مش موجودة، لا، دي حاجة اساسية في العلاقة مع الله، والله لم ولن يتنازل عنها باي شكل من اشكال.
0: يعني لو عايزك تحط لي تعريف واضح للقداسة عشان بيه أقدر بعد كده في باقي الحلقة أقيسه على الحاجات اللي بنقولها، هتقول إيه عن القداسة؟
1: القداسة هي صفة بنتعلمها من الله، ولأنه الله قدوس فهو منفصل عن الشر تماما، لا يعرف الشر، لا يفعل الشر، لا يشترك مع الشر بأي شكل من أشكال، وعليه فيجب أن يكون كل المؤمنين بيه وتابعيه صورة منه هو شخصيا، وهو أكد في الكتاب مرتين، مرة في سفر لاويين ومرة في رسالة بطرس، إنه نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قديسين في كل سيرة. فأنا لازم أعيش وأنا منعزل ومنفصل عن كل ما هو شر أو خطية أو نجاسة، وأنا عارف كويس جدا إنه هذه الأمور هتبعدني عن الله بشكل كبير جدا. وده اللي قاله الرسول بولس في سالة سونيك الأولى، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا. يعني إرادة الله للمؤمن واضحة. على فكرة أوقات كتيرة مثلا أنا كخدم شباب، وأنت بتخدم شباب وعارف الكلام ده، يجي لي شاب ويقول لي أنا معروض عليا خطية، وقفت أصلي أقول يا رب أعملها ولا ما أعملهاش، أقول دي صلاة خايبة جدا.
0: يعني مش محتاجة صلاة دي واضحة.
1: بالظبط، في أمور مش محتاجة أقف قصاد ربنا أقول يا رب أعمل ده ولا أعملش، أسرق ولا ما أسرقش، أغش في الامتحان ولا ما أغشش، قاتل ولا ما أقتلش، أشتم ده ولا ما أشتمش ده، أشتهي زميلتي ولا ما أشتهيهاش، أزني ولا ما أزنيش. دي أمور ما فيهاش فصال، إرادة الله معلنة فيها. الله رافض إنك تعيش بالشكل ده وتبقى شكل من أشكال. مش بس كده، بنشوف المعزة على الجبل الرب يسوع المسيح له كل المجد بيعمل حاجة اسمها تطويبات، يعني بيمدح الناس اللي بيسلكوا بسلوك معين. لكن الحاجة الوحيدة اللي ربطها بمعاينة الله وبالحفاظ على حضور الله في حياتي وانك تشوف مجد ربنا في حياتك هي القداسة، لما قال طوبى لأنقياء القلب
0: لأنهم
1: يعينون الله. فلو انا مش محافظ على نقاوة القلب دي، انا من المستحيل ان يكون في معاينة لله. ومعاينة الله مش معناه ان اشوفه يعني بعناية مجردة، لكن اكون في شركة معاه باستمرار، اكون مستمتع بحضوره في حياتي بشكل او باخر. فبرهين 12 بيأكد على نفس الفكرة، بيقولهم اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. فأنا لو مش عايش بقداسة، أنا آسف أن أقول لك الكلام ده، يمكن الكلام يكون صادم ومخيف للناس بتسمعنا، وأنا نفسي ده اللي يوصل لهم فعلا، أنت لازم تشك في إيمانك. لازم تشك في تبعيتك للرب. طبعا طبعا القداسة هي الدليل والبرهان أن أنا مش صح. القداسة الأخلاقية هي اللي بتقول أنا مؤمن حقيقي ولا لأ. القداسة هي اللي بتقول ربنا حاضر في حياتي ولا لأ. القداسة هي اللي بتثبت سلطان الله في حياتي موجود ولا لأ. هو ليه الكلمة الأولى والأخيرة في حياتي ولا لأ. فلو أنا عايش بدون قداسة، أنا مفتقد كل الحاجات اللي أنا قلتها دي كلها.
0: بس اللي أنت بتقوله ده بقى يخضني أنا كمان كشاب أكتر، لأنه اللي أنت بتقوله ده مخليني أتخيل الشخص اللي هيعيش هذا النوع من القداسة وهيف الزرار الاخراني ده زي ما انا بعمل كده.
1: أيوة.
0: وهيبقى ماسك الكتاب المقدس تحت دراعه وماشي، يعني ده غلط صح، هو ده الطريقه اللي هنعملها، وغير كده يبقى نجاسه شر زنا. حاسس انه ده انا متخيله وانت بتتكلم.
1: افك الزرار عشان شكلها وحش
0: عشان اتكلم.
1: طيب الصوره اللي انت بتقولها دي مش صوره قداسه، لكن دي صوره المسيح كان بيهاجمها اسمها تدين الظاهري. وقت ما الرب يسوع المسيح كان عايش على الارض وسطينا، كان في فئه او طائفه دينيه يهوديه اسمهم فريسيين. الناس دول كانوا بيدعوا القداسه وبيقولوا ان هم عايشين بقداسه، لكن الحقيقه حياتهم كانت عكس كده تماما. ودول اكتر فئه المسيح كان بيهاجمها. ليه؟ لانه المسيح لما بيتكلم عن القداسه يا كريم، خلي بالك، بيتكلم على اتجاه قلب من جوه، مش بيتكلم عن افعال خارجيه. بيتكلم قلبك عامل ايه من جوه. عشان كده وانت بتقرا في الكتاب المقدس وخصوصا وصايا وتعاليم المسيح، دايما تلاقيه بيتكلم عن القلب، يقول لك لانه من داخل الانسان من القلب تخرج الافكار الشريره. كده المسيح يقول لك ليس كل ما يدخل الفم
0: ينجسه،
1: لكن اللي بيخرج منه هو اللي بينجسه. فالمسيح ما يهموش مثلا انا باكل ايه، ما يهموش مثلا الاكل ده حلال ولا حرام، مش دي الفكره اللي المسيح يقف عندها. لكن يهمه بقى قلبك بقى اللي جوه ده اللي ما حدش شايفه، بيفكر في الحلال ولا الحرام، ماشي منضبط ولا مش منضبط. فمثلا المسيح بيتكلم عن خطيه الزنا، يقول لك سمعتم انه قيل انه الزنا خطيه مثلا، اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. لو سمعتم انه قيل انه مثلا من قتل يقتل، او اللي ما تقتلش حد والقتل خطيه، اما انا فاقول لكم انه كلمه السيئه اللي بتجرح بيها غيرك وبتقتل بيها مشاعره دي خطيه. انه من قال لأخي احمق او يرقى يستوجب نار جهنم ويستوجب الحكم، دي نفس العقوبه بتاعت القتل هي. فالمسيح هنا بيقول حاجه مهمه جدا، بيقول انه النجاسه مش في الفعل فقط، لكن النجاسه بتنبع من
0: الدافع،
1: الفكر والتوجه والدوافع الداخليه شكلها عامل ازاي.
0: حتى لو اللي طالع بره فعل صح.
1: برافو عليك. لانه الخطايا بالنسبه لله مش قائمه خطايا، واحد الشتيمه، اثنين الكذب، ثلاثه القتل، اربعه الزنا، خمسه مش عارف في الغش، ابدا ابدا. الخطايا بالنسبه لله دايما بولس الرسول يشير اليها فكره الخطيه، وهي انه الانسان بيعمل ارادته بالانفصال عن الله. فجوهر الخطية انه الانسان يعيش حياته وهو منفصل عن الله تماما، وجوهر القداسة انك تعيش وانت متصل بالله وقريب من الله جدا. اديك مثال صغير من العهد القديم.
0: جريد.
1: شخص الله شهد عنه انه شخص كان بحسب قلبه، يعني شخص كان بيرتاح لي الله وبيتعامل معاه بقرب وبيتعامل معاه بحرية وبمحبة جيدة جدا جدا، وكان رجل مرنم جميل، كتب لنا مزامير وترانيم جميلة جدا، وكان رجل يعني قلبه ده حساس، في وقت من الأوقات جات له فرصة انه يقتل اكبر عدو ليه اللي كان بيحاربه، لكن رفض، قلبه وجعه انه يعمل حاجة زي كده، ورفض انه يعمل حاجة زي كده. هذا الشخص هو داود الملك والنبي والمرنم الرائع. في وقت من الأوقات زي وزي أي إنسان معرض للوقوع في الخطيئة زي ما احنا قلنا، شاف امرأة وهي بتستحمى وهي عارية فاشتهاها فجابها البيت عنده وزنى معاها، واكتشف بعد كده ان هي متزوجة، واكتشف ان هي حملت بسبب هذا الزنا، فقتل جوزها وخدها واتجوزها، ولا من شاف ولا من دري، ومحدش حس بحاجة.
0: ده جريمة كاملة متكاملة.
1: بالضبط. ومكمل زي ما هو ملك، ومكمل زي ما هو نبي، ومكمل زي ما هو مرنم، والدنيا ماشية معاه زي الفل. الله يسكت على حاجة زي كده يا كريم؟
0: لا طبعا.
1: لا انا مش عاجبني اللي حصل دوت. يبعت له نبي تاني يواجهه بالخطية دي ويقوله اللي انت عملته يا داود ربنا شايفه، وربنا مش موافق عليه، وربنا رفضه. يقوم داود النبي الجميل دوت يعمل ايه؟ يقدم توبة بانسحاق ويصلي المزمور الجميل اللي بيقول فيه لرب ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، مثل كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطياتي طهرني. ويقول في النص قلبا نقيا
0: طهر،
1: اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما
0: جدد
1: في داخلي. داود فهم ان التوبة الحقيقية والقداسة الحقيقية مش بتبدأ بتبطيل الخطية، لكن بتبدأ انه القلب الشرير اللي اشتهى وزنى محتاج انه يتبدل، ومحتاج انه يتغير، ومحتاج انه يتجدد، ومحتاج انه ربنا يديله دوافع جديدة وقلب جديد. مش كده بقول حياة القداسة دايما تبدأ من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل.
0: يعني وكأنه علامة القداسة مش اني بعمل حاجات كتير صح، ولكن ان توجه قلبي صح
1: 100%.
0: طب وانا ازاي بقى امتحن توجه قلبي ده؟ يعني انا سهل قوي ان انا ادي صدقة كتير واقول انه انا بعمل حاجات كويسة واعمل حاجات اعمال خير كتير، مهم ان انا بعمل حاجات كويسة وقلبي يخدعني، ازاي امتحنه؟
1: الكتاب المقدس بيقول ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. حتى تقولها دي اساسية جدا ومهمة جدا، ثيم الانسان لنفسه انه يعرف انه سهل جدا يضحك على نفسه، واكتر شخص الانسان ممكن يضحك عليه هو انا، يعني اكتر حد ممكن اضحك بيه على في حياتي مش انت، مش قريبي، مش اصحابي، لكن انا اقدر اضحك على نفسي كويس جدا.
0: صح.
1: يعني ممكن اكذب الكذبه واصدقها واشتريها واقعد متخيل ان هي حقيقيه بشكل كبير. عشان كده بولس يقول لتيموثاوس حاجه مهمه جدا، يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لانك اذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. يعني ايه؟ يعني راقب دايما افعالك، راقب اقوالك، راقب قلبك، انا عملت كده ليه؟ حتى لو حاجه كويسه. تخيل اقول لك على مثال، مثلا انا ممكن اطلع واعمل حاجه فعل مثلا بر او تقوى جميل جدا جدا جدا، مثلا اطعم مثلا 50 واحد فقير ومحتاج، اكفل مثلا 50 يتيم، كلها اعمال عظيمه جدا.
0: صح.
1: بس الغرض من وراها ايه؟ ان انا اظهر، ان انا ابان، الناس تشوفني، الناس تمدحني انا وتعظم فيا انا بشكل كبير. دي مش قداسه، ده مش عمل مقدس. ليه؟ لاني عملته طمعا ورغبة ان انا اللي اتشاف وانا اللي اظهر وانا اللي اكون في الكادر وفي الصورة. فمحتاج اعمل ايه؟ محتاج كل يوم الاحظ نفسي في ضوء كلمة ربنا وفي ضوء اللي ربنا بيقوله، اللي عملته صح ولا غلط، الفعل اللي صدر مني النهاردة، الكلمة اللي طلعت من فمي النهاردة شكلها عامل ازاي. في تلميذ اطفال جميلة بتقول يا كريم خلي بالك يا عينيا
0: شايفة
1: ايه؟ ليه؟ يسوع اللي بيحبك من اعلى سماء وشايفك. لو انا مش عارف اشوف نفسي كويس وقيم اللي بقوله كويس، يسوع شايف كويس. فخلي في بالك انه في اله فحص القلوب مختبر الكلى، ولا يشمخ عليه، ما بيضحكش عليه في حاجه زي كده. فانا محتاج يوميا اراقب افعالي، اراقب سلوكياتي، اراقب دوافع من جوه شكلها عامل ازاي. مش بس كده، محتاج أكتب العادات اللي في حياتي اللي محتاجة تتغير. لو في عادة معينة أنا حس إنه هي دايما بتوديني سكة الغلط، لو في مكان معين أنا بروحه وبحس إن أنا دايما ببقى هناك محاط بالنجاسة، تمام؟ كتاب يقولك أما الشهوات الشبابية اهرب منها، قطع عرق وساح دم. الملاك لما حب يهرب لوط قال له اهرب من المدينة ولا تنظر لوراء مرة تانية. بولس قال لك أنسى ما هو وراء وأمتد لما هو قدام. حاجة معطلاني عن ربنا أقطعها، علاقة في حياتي معينة حاسس إن هي مش كويسة وغمضة وملهاش مسمى، عملنا إحنا أصحاب وإحنا يعني بيست فريندس والحاجات اللي إحنا بنسمعها اليوم، إيه العلاقة دي؟ عادة في حياتك بتعملها، مكان معين بتروحه، صداقة معينة مودياك في داهية، وقف الكلام ده كله، خد قرار أنا مش عامل حاجة زي كده لأنها بتضر علاقتي وقدستي بالرب. الحاجة التالتة والمهمة أنه خلي بالك أنك لو وقعت ما تستسلمش. كتاب يقول لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. ليه؟ لأن كل ما المدة بتزيد في الوقعة كل ما الرجوع بيكون أصعب.
0: صح.
1: يعني لو أنت تعثرت ووقعت قوم بسرعة، اذكر من أين سقطت وتوب، ليه؟ رجوعك يكون سريع. لكن تخيل واحد وقع وكل شوية عمال يتدحضر وكل شوية عمال ينحدر أكتر. كانوا بيشبوها زمان بكرة التلج. احنا ما عندناش في بلادنا للأسف العربية فكرة جبال التلج دي، لكن بيقولك انه دايما كرة التلج بتبتدي صغيرة، بتبقى في قمة الجبل صغيرة، لكن لما بتقعد تنحدر تنحدر اللي بيحصل
0: بتكبر
1: لحد ما حدش بيقدر يوقفها، ممكن تقتل الناس، ممكن تهد بيوت بسبب حاجة زي كده. بيقول دايما لو كرة التلج بتاعتك لو انت مسكتها في الاول، لو داود مسك الشهوة لما اشتهل المرأة دي في الاول وتاب وودى وشه الناحية التانية وطلب غفران من ربنا،
0: ما كانش موضوع وصل للزنا والقتل،
1: للزنا والقتل وبلاوي بعد كده في الاخر. فدايما لو وقعت ارجع بسرعة ما تستسلمش. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها وعلق على فكرة القميص اللي انت قفلت ده من شوية، اوعى تعتقد ان القداسة هي دعوة للنكد. اوعى تعتقد ان القداسة هي دعوة للحزن والكآبة والذل والبعد عن ربنا. عايز اقول لك انه احلى ايات قالت عن الفرح بتعبر عن علاقتنا بالله. المسيح قال ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم ابدا منكم. بولس وهو في عز السجن بعت لاهل فيليب يقول لهم افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. نحمية وعزرا قالوا لشعب الله لما لقوهم بيبكوا ما تبكوش لانه فرح الرب هو قوتكم. فالحياه مع الله مفرحه، الحياه مع الله مبهجه، الحياه مع الله جميله جدا جدا جدا. شيل من ذهنك فكرة انه القداسة في مقابل النكد والكآبة. بالعكس كتاب مقدس بيقول انه الله خلق لنا كل شيء بغنى للتمتع. الله عايزك تستمتع، بس عايزك تستمتع بالشكل الصح. فمثلا هو نتكلم على الجنس، لانه الجنس ده اكتر حاجة الانسان بيدور عليها واكتر حاجة بيحس انه هي بتحقق ذاته وشبع بالنسبة له بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: هل الله بيقدس الجنس؟ نعم. وبيحترم الجنس؟ نعم. وأول وصية في الكتاب المقدس أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. بس الله عايزك تمارس الجنس في الإطار الصح اللي هو إطار الزواج. وعشان كده في رسالة عبرانيين يقول لك ليكن الزواج مكرما والمضجع غير نجس. لكن واحد بقى عنيه زيغة يمين وشمال، موبايله مليان أفلام قذرة وإباحية، كل ما يقعد مع حد بقى عينيه تروح هنا وهنا ويفكر في أفكار مش كويسة ونكت أبيحة وبيعمل أفعال تستثير ذهنه وتستثير أعضاؤه بشكل أو بآخر، دي خطية. تمام. فاللي عايز أقول هو لك إنه استمتع بالعطية ربنا ده لك بشكل صح. هل الأكل نعمة من ربنا؟ طبعا. بس اللي يحصل لو أنت زي حالاتي مثلا بعد شر عليك كريم بتحب الأكل كتير جدا، هبقى في أمراض سمنة، بقى في شهوة في حياتك، وعب بتفكر هاكل إيه واشرب ايه واعمل ايه. فربنا عايزني استمتع بالجنس، استمتع بالاكل، استمتع بالفلوس، ايوه طبعا. تمام. يعني كتاب بيقول محتكر الحنطة عنه الشعب والبركة على رأس البائع.
0: صح.
1: فالبايع لما بقى تاجر وشاطر وبيبيع وبيكسب بالحلال ده كويس جدا، وكل ما يكسب اكتر ومعاه فلوس اكتر كل ما يبقى بركة من عند الرب بشكل كبير. لكن لو واحد بقى عشان يوصل فلوس بيغش وبيسرق وبيكذب وبيخسر الناس، دي عدم قداسة. فلازم أراقب أفعالي شكلها عامل إزاي، وأطرد فكرة إنه القداسة هي مرادفة للكآبة والنكد بشكل كبير، وأتعلم أستمتع بعطايا ربنا لكن بشكل مختلف.
0: وكأنه القداسة مش ضد المتعة، ولكن هي أتمتع صح
1: 100%.
0: وكأن العالم عرف يباع لي النجاسة على أساس إن هو ده اللي يفرح، وعكس ده هو حزن.
1: الله يفتح عليك.
0: رغم إنه يعني كل اللي حاولوا طرق النجاسة اتنكد.
1: بالظبط.
0: زي داود، يعني داود رغم إنه يعني إحنا بنقول إنه زنى وأتى، ورغم إن إحنا كل يوم عنينا بتزني زي ما كنت قلت في الأول، إنه من نظر لامرأة واشتهى فقد زنى بها، وكم وكم بنقع في الفخ ده، وكم وكم بنغلط نفس غلطة داود. ولكن داود شاف بشاعة اللي عمله، اتضايق جدا، حزن جدا، تاب ورجع تاني يتقدس في الرب، وعرف يدوق نوع من الفرح مختلف لما رجع تاني يعيش حياة القداسة.
1: برافو.
0: فاحنا كده فهمنا انه القداسة مش كآبة، والقداسة مش مش حاجة اختيارية، هي حاجة إجبارية. بس أنا أقدر أقول دلوقتي بقى أنها حاجة صعبة جدا جدا جدا جدا. أنت مش بتتكلم على حاجة أقدر أتحكم فيها زي أفعالي، لأنه أفعالي أنا أقدر أتحكم فيها، أعمل ده وما أعملش ده، لكن ده وفعي أحس دي حاجة صعبة أوي أتحكم فيها، لأنه
1: برافو.
0: ينفع أفرملها بس صعب أطع. أعمل إيه بقى؟
1: مارك كنت مع شباب، كنت برنم، فوقفت في النص كده قلت أسأل سؤال يعني كده إيه نسخن الشباب شوية. فقلت لهم يا شباب ايه رايكم القداسه وحياه القداسه والحياه مع ربنا سهله ولا صعبه؟ فشاب رفع ايده قال لي هي لا سهله ولا صعبه، هي مستحيله. لقيت كل اجتماع دي سقف الولد دوت. فالولد كان حقيقي جدا، وقعدت افكر في اللي هو قاله، لقيته حقيقي فعلا، انه المسيح بنفسه قال بدوني لا تقدرون
0: ان تفعلوا شيئا.
1: والرسول بطرس لانه وهو بيتكلم عن حياه الفضيله وحياه القداسه قد ايه هي صعبه، لكن يقول في الاول كده كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا
0: كل ما
1: هو الحياة والتقوى لمعرفة الذي دعانا للبر والنعمة. رسول بولس وهو بيوصي أهل فيليبي أتقل وصية في الكتاب المقدس وأصعبها، تمموا خلاصكم
0: بخوف
1: ورعدة، يكمل ويقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مصر. مشكلتنا يا كريم إن إحنا عاوزين نعيش القداسة بدراعنا، عايزين نعيشها بقوتنا، عايزين نعيشها بإرادتنا إحنا لوحدنا، عايزين نعيشها بالانفصال عن الله. واحنا من بدايه البودكاست واحنا بنتكلم على السكه الجديده ان الله دعينا ان احنا نمشي معاه،
0: صح.
1: يكون هو معانا، هو اللي بيخلصنا، وهو اللي بيدينا الولاده الجديده والروح القدس اللي بيعيننا. فاشمعنى بنيجي عند حته القداسه دي بالذات وبقول له يا رب انا عايز اعيشها بدراعي، انا عايز اعيشها بقوتي انا الشخصيه. اول خطوه في طريق القداسه اقول له بص يا رب انا ضعيف. عارف انت تقول له انا جاي ضعيف أويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لخاطي
0: يبرئني
1: ويشفيني. الاعتراف بالخطأ ده أعظم حاجة ممكن الإنسان يعملها في حياته. والاعتراف بحقيقة نفسك قصاد الرب ده يخلي الرب يشتغل بفرح وفحرية بحياتك جدا، يقول لك حبيبي ده ضعيف وأنا عارف أنك ضعيف، أنت يعني ذليل قصاد الخطية وأنا عارف كده، مش أنا اللي حررتك، مش أنا اللي خلصتك، مش أنا اللي شفيتك، وأنا كمان لا أقدر أعمل إيه أقدسك الوقت اللي جاي. فميزة القداسة إن عايز قرار إرادي رقم واحد من عندي، لكن رقم اتنين زيها زي الخلاص أقول يا رب أنا ما أقدرش أخلص نفسي وأنا ما أقدرش أقدس نفسي لوحدي، تعالى امشي معايا السكة يا روح الله القدوس، اديني النعمة والقوة والمعونة لا أقدر بيهم أتغلب على كل شهوة ونجاسة في حياتي.
0: أمين أمين. يعني جدير أنه بعد الجملة اللي انت قلتها دي وكعادة ختمنا انه تختم لنا بصلاة فيها احنا نعرف نخضع ونسلم لالله انه يعيش فينا ويغير فينا، فنصير قديسين زي ما انت بتقول من داخلنا لخارجنا، ما نحاولش بايدينا نتقدس من برة، لكن نديله فرصة ان هو يقدسنا من جوه، فبالطبيعي برة يبقى شبهكم.
1: أمين.
0: أمين
1: يا رب. جاي لك وبرفع يا رب من كل قلبي كل شاب يا رب وشاب عايزين يعيشوا معاك يا رب حياة قداسة بشكل مختلف. يا رب صلي يا رب فعلا كده، وأنا بتحدي يا رب كل حد حاسس بضعف وبكسرة وبذل أمام الخطية يا رب، كل حد يا رب حاسس أنه مش قادر يرجع ومش قادر يقول لأ ومش قادر يتنقى ولا يتقدس قدامك. يا رب انت اللي قلت ان انت اللي بتقدس وانت اللي بتنقي وانت اللي بتدعو ليك شعب مقدس، عشان كده جايين يا رب واثقين في عملك يا رب، واثقين في دعوتك يا رب، واثقين يا رب انك تدي نعمة وقوة ومعونة لكل شخص يا رب خد قرار وهو بيسمعنا النهاردة انه يعيش مختلف يا رب. مكتوب ان منك وبيك وليك كل الاشياء يا رب، واحنا كمان منك وبيك وليك. خلينا نعيش امنا، خلينا نعيش ليك، خلينا نعيش يا رب واحنا متمسكين يا رب بالوعد انه احنا نكون قدسين لان ابانا الذي سمات هو قدوس. بشكرك انك لم تدعونا للنجاسة بل للقداسة. بشكرك انك هتخلق مننا يا رب شعب مقدس وامة مقدسة وأولاد يا رب وبنات يا رب يشرفوك في كل مكان الوقت اللي جاي في اسم المسيح. آمين.
0: آمين. شكرا يا كيرو.
1: عفوا يا حبيبي.
0: وشكرا لكل حد كمل معنا البودكاست ده للآخر. وحب أشجعك جدا أنه في نعمة، في عطية وهدية مجانية هي قوة مغيرة. تقدر تعمل فيك اللي أنت بتعرفش تعمله في نفسك وتعمل بيك اللي أنت بتعرفش تعمله بنفسك. بس لو قدرت تقبلها انها تخش جواك تغير فيك وتديك نوع حياة مختلف. ودي كانت حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنحط بعض الناس في مكانة مرتفعة جدا، فالبعض بيسميهم قديسين، البعض بيسميهم أنبياء، هم ناس ليهم مننا كل الاحترام. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كل الناس، حتى الأنبياء وحتى القديسين وحتى الرسل، هم تحت الآلام مثلنا، يعني معرضين للخطية، لأنه في الأول وفي الآخر إنسان. والكتاب بيقول إنه الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، بما فيهم كل الناس الجميلة اللي اتعلمنا من حياتهم ومن سيرتهم. والحقيقة عايز أقف النهاردة عند واحد من رجال الله في العهد القديم في كلمة الرب. الكتاب بيشهد عنه أنه رجل ناري، عمل أمور عظيمة جدا، لكن هذا البطل الخارق إنجاز التعبير بيقول عنه الكتاب في رسالة يعقوب أصحاح 5 وعدد 17، كان إيليا. واضح أن احنا بنتكلم عن شخصية عظيمة. كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر. ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. إيليا صلى صلاة في يوم من الأيام، وقف قدام أخاب وقال كده إنها مش هتمطر، لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. جبار هذا الرجل، رجل الله إيليا، شخص عظيم جدا. فممكن تحس تقول ده شخص عظيم قوي، أنا فين وإيليا فين؟ لكن في ضوء فهمنا للعهد الجديد بيقول عنه الرسول يعقوب في الكلمات اللي قرناها إنه كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا. لو لم يكتب لينا الوحي إنه إيليا كان إنسان عادي، كنا هنظن إنه بطل خارق ملوش حل. إيليا إنسان عادي، لكن صلى صلوة إنها ما تمطرش. ربنا بيسمع الصلاة، وربنا النهاردة جاي يقولك إنك ممكن تكون إنسان عادي، لكن الرب يعمل بيك أمور غير عادية. ممكن تكون زي إيليا، إنسان تحت الألام زيك زي كل الناس، بتعاني من بعض الأمور زيك زي اللي حواليك، عندك مشاكل زي بعض الناس حواليك، عندك ضعفات وعندك مشاكل وعندك أزمات شخصية زي كتير من الناس، لكن الإيمان يصنع منك بطل للرب. الرب يصنع منك شخص يستخدمه. الرب يعدك لتكون سبب بركة للآخرين. كذبة من أكاذيب إبليس علينا إنه ربنا بيستخدم ناس جامدة أوي وناس قوية أوي وناس يعني مميزين جدا وما لهمش حل. الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا إنه بيستخدم ناس عادية جدا. وفي العهد الجديد الرسول بولس بيقول كده هذه الكلمات، لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. ربنا بيجيب أواني خزفية. يعني إيه؟ يعني أواني قابلة للكسر، زي وزيك وزيك، ويضع فيهم كنزه، يضع فيهم روحه، يضع فيهم شخصه، يضع فيهم كلمته ويستخدمهم. إلي الشخص العادي، إلي الشخص اللي تحت الآلام مثلنا، يقف قدام ملك كبير زي أخاب في ذلك الوقت ويقول مش هتمطر إلا لما أنا أقول. إلي جبت منين هذه الجراءة؟ إلي أنت لازم يعني تخلي بالك كده من كلامك، أنت بتتعامل مع حد كبير. يقول بس حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. أنا أي نعم إنسان عادي، بس اللي مخليني مش عادي إني موجود في حضرة الله، واللي يقدر النهاردة يحولني ويحولك ويحولك من مجرد إنسان عادي إلى بطل من أبطال الإيمان هو تواجدك في محضر الله، هي قعدتك اليومية مع الرب. ولأجل هذا اسمعني كويس، إبليس بيبذل كل جهده علشان يعطلك عن خلوتك،
إبليس بيبذل كل جهده علشان يعطلك عن حياة المخدع اللي فيها صلاة واللي فيها قراية الكلمة اللي فيها شبع بالرب اللي فيها بتتحول من إنسان عادي إلى رجل صلاة إلى رجل يستخدم الله. ربنا مش عاوز ناس جامدة ولا ناس عظيمة، لكن ربنا بيستخدم أواني عادية علشان يعمل أمور غير عادية. أصلي من كل قلبي النهاردة إنك رغم إنك إنسان عادي، لكن تيجي تقعد قدام الرب وتدخل المصنع الإلهي، تيجي في حضور إلهك وتستقبل منه معونة. يا رب صلاتي النهاردة إنك تيجي تصنع مننا أواني للكرامة، أواني نافعة لخدمة السيد. يا رب علمنا نرجع تاني نقعد قدامك ونشبع بيك، وإنه بعيدا عن مخدعنا لا توجد قوة. يا رب اغرسنا في شخصك، اغرسنا في حضورك، علمنا نشبع بيك في قعدتنا كل يوم. يا رب نثق إنه زي ما عملتها مع إيليا، لأنه كان بيقف أمامك كل يوم وبيراك الإله الحي، علمنا إحنا كمان نقول كده: حي هو الرب الذي واقف أمامه. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤوليه جديده وهو بيعملها لاول مره، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحاسس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدا يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدا يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديده، الوقت الاولاني كنت خايفه فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقه بقت بنتي تسالني اسئله او ابني يشد معايا وانا مش عارف ارد عليه اقول له ايه. وقف في حته كانه هو انا عارف اعمل ده، هو انا اعرف انجح في ان انا اكون اب كويس، هو انا اعرف انجح ان انا اكون ام عارفه تتصرف مع بنتها في الوقت ده، هو انا في شغلي اعرف اكون مدير ناجح، ولا انا اخري ان انا اعرف اعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني ان انا اكون بدير تيم احس ان انا مش قادر اعمل ده. وباجي في حته معينه بلاقيني كاني جوايا فكره، الفكره دي عماله تطلع قدام عينيا كل شويه، وانا ببدا استقبلها، ببدا اصدقها، ببدا ارددها وبتحبس فيها، وبيبدا رد فعلي مبني على دوت. عايز افرمل هنا ثواني، وعايز احط اجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجه دي. داود كان اصغر اخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جلياط. المشهد ده فيه جلياط كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني. ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جلياط. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قالها لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن أنت غلام. ومش بس لأن غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع، وبيني وبينكو الكلام منطقي. بس رد فعل داود كان غريب قوي، قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين. وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جلياط. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصة عارف يجيب جلياط بزلطة، وقع على الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول، وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس ان هو بيهرب من شاول وفي محاربات لا تتوقف. لدرجة ان في يوم داود قال الكلام ده، وقال انه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه انه انا ههلك في يوم على ايد شاول. بس عارفين الكتاب بيقول على حكاية داود في نهايتها ايه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا إنه الاثنين واقع بس مبنية على فكرة، والفكرة مش غلط بس المعادلة مش كاملة. المعادلة فيها أنا والظروف، المعادلة فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادلة الكاملة فيها حاجة تالتة اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقوله، وعايز أحط قدامنا الآية دي ونصلي بيها، إنه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله،
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة اللي مسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه ما خلص شغله فيا. الله مكمل شغله فيا وهينجح في انه يكمل شغله فيا للاخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ أحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر من عندي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك، بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، كل كد. أنا بختار يا رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك يا رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكي لكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنون طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا والذنوب اللي طلعت في الدنيا من أيام سيدنا آدم، وعشان يعيد أو يرجعنا علاقتنا مع الله اللي انقطعت. فالمؤمنين بالمسيح هم نفسهم الكنيسة أو هم نفسهم جسد متاع سيدنا المسيح. وطبعا الكنيسة لها دور في حياة الناس اللي هم المؤمنين، لأن لما يجتمعوا ويقعدوا مع بعضهم ويقروا كلام الله ويفهموا شنو يقصد الله من كلامه وكيف أن الله نزل وتجسد في جسم سيدنا المسيح وكيف دار لهم الخلاص والفداء، طبعا هو دور الكنيسة أكثر وأكثر وسيلة يعني وطريقة مهمة عشان ما يصيرش فيه انحراف في فهمنا الكلام الله وفي طريقة عبادتنا لله، يعني هي حصننا ضد الانحراف. والشيء الثاني لما يصلوا المؤمنين مع بعضهم والبعضهم، طبعا فيه عنده يعني مفهوم وحاجة يعني أكثر من مفهوم عادي، لها مفهوم روحي كبير بالنسبة للمؤمنين، لأن نحن كمؤمنين نحن جسم سيدنا المسيح على الأرض. ولما نشترك مع بعضنا ونصلوا ونسبحوا ونقروا في الكتاب، هذا يقربنا لبعضنا ويخلينا أكثر من أخوة، ويكون بيناتنا المحبة والمودة ونساعدوا بعضنا، والحاجات هذه كلها تم بين المؤمنين. أخوتي وخواتي، ننقلكم توا تسمعوا في استراحة قصيرة تسبيح وحمد الله.

إن شاء الله تكون التسبيحة عجبتك، ونرجع لموضوعنا اللي هو الكنيسة وكيف هو دورها في حياتنا نحن كمؤمنين. طبعا الكنيسة راي مهمة جدا عشان تعلم الناس الإيمان، نتعلموا فيه الإيمان الصح اللي ما فيش انحرافات وما فيش كلام بدع وما فيش تلخبيط. والكنيسة لها دور ثاني اللي هو التعميد أو المعمودية نسموه فيها، لأن كل واحد يتعرف على كلمة الله وتوصل كلمة الله وحب يعلن الإيمان لازم يعني يتعمد ويبدأ حياة جديدة، ومن لحظة التعميد تبدأ حياة جديدة النظيفة اللي ما فيهاش عيوب ما فيهاش ذنوب ولا خطايا، ويمشي مع الله عشان يرضيه ويكون مصيره في الجنة مع الله. هذا بالإجمال خوتي يعني، أو اللي حبيت أقول لكم على الكنيسة. لو عندكم أي استفسار ثاني أو أي شيء تحبوا تضيفوه، يعني حتى إضافاتكم مقبولة عندنا، بس أرسلونا على العنوان اللي في آخر الحلقة ونحن على استعداد نسمعوكم ونجاوبوكم على كل استفسار. وسلام الرب المسيح لكم.

بريد إلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد بمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتذم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اسلوبه اسلوبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير، علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك براي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني براي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمه اكبر بكتير من مجرد راي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل، ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخلا ليقيما معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك، وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له، ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي منعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب ألجأ إليك لتنقذني من نفسي، فكثيرا ما أمرتني بما ضرني، فحين أخلو إلى نفسي بالنهار فإنها تدفعني لارتياد طرقات الشر، وحين أخلو إليها بالليل فإنها تملأ ذهني بأفكار الغواية. أنا مهزوم أمام نفسي، ضعيف أمام شهواتها، ساقط في قبضة ذاتي، حربتني نفسي عن الانشغال بك وسماع صوتك، والآن ألجأ إليك يا رب معترفا بصفحة السوداء وذات العنيدة. ألجأ إليك بقلبي المتكبر، القلب الذي حرمني من الخضوع لك، فانزع يا الله ضعفي، غير طبيعتي، فأنا أريد أن أفلت من قبضة ذاتي، أريد أن أصير إنسانا جديدا، فساعدني يا رب.

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: وبعد فترة من الوقت قالوا ليوسف: أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم. ولما بلغ يعقوب الخبر أن ابنه يوسف قادم إليه، استجمع قواه وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف: الله القدير ظهر لي في لوز في بلاد كنعان وباركني وقال لي: سأجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الشعوب، وأعطي هذه الأرض لنسلك من بعدك ملكا إلى الأبد. والآن فابناك اللذان أنجبتهما في مصر قبل ما جئت إليك هنا يحسبان ابني، فيكون أفرايم ومنسى لي كرؤوبين وشمعون. وإن أنجبت أولادا آخرين بعدهما يكونون لك، وأرضهم التي يرثونها تكون باسم أفرايم ومنسى. أما أنا فلما كنت راجعا من سهل آرام، للأسف ماتت راحيل في بلاد كنعان ونحن في الطريق بالقرب من أفراطة، فدفنتها هناك على جانب الطريق إلى أفراطة، أي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابني يوسف فسأل: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما الابنان اللذان رزقني الله بهما هنا. فقال إسرائيل: قربهما لي لكي أباركهما. وكان نظر إسرائيل قد ضعف من الشيخوخة، فقرب يوسف ابنيه له فقبلهما وحضنهما. وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني سأرى وجهك، لكن الله أراني أولادك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتي أبيه وانحنى ووجهه نحو الأرض، وأخذ يوسف أفرايم بيمينه وأوقفه إلى شمال إسرائيل، وأخذ منسى بشماله وأوقفه إلى يمين إسرائيل. فمد إسرائيل يده اليمنى ووضعها على رأس أفرايم مع أنه الصغير، ووضع يده الشمال على رأس منسى مع أن منسى هو البكر، أي تقاطعت ذراعه. وبارك يوسف وقال: ليت الله الذي سار في محضره أبواي إبراهيم وإسحاق، ليت الله الذي رعاني منذ وجودي لحد هذا اليوم، ليت الملاك الذي أنقذني من كل شر يبارك هذين الولدين فيدعيان باسمي وباسم أبوي إبراهيم وإسحاق، ويكثران جدا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساءه ذلك، فأمسك بيد أبيه لينقلها من رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: لا يا أبي، بل هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فرفض أبوه وقال: أنا عارف يا ابني، أنا عارف، هو أيضا يكون شعبا، هو أيضا يكون عظيما، إنما أخوه الصغير يكون أعظم منه، ويكون نسله جماعة أمم. وباركهما في ذلك اليوم وقال:
1: يستعمل بنو إسرائيل اسميكما للبركة، فيقولون: يجعلك الله كأفرايم وكمنسى.
0: فقدم أفرايم على منسى. ثم قال إسرائيل ليوسف:
1: قريبا سأموت، ولكن الله سيكون معكم ويرجعكم إلى أرض آبائكم، وباعتبار أنك فوق إخوتك فإني أعطيك منطقة شكيم الخصبة التي أخذتها من الأموريين بسيفي وقوسي.
2: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك، وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفوا في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا اهلا، تفضل يا شباب.
1: اهلا بك، شكرا يا اخي.
0: تفضل ادخل ادخل يا سامي.
2: أهلاً
0: ادخل يا جواهر. ازيك يا وليد؟ منور.
3: تمام تمام
0: حبيبي، عامل ايه؟
3: كيفك انت يا
0: الحمد لله تمام، مشكور الله.
3: كيف احوالك؟
0: الحمد لله تمام تمام.
3: كيف الامور؟
0: كله مية مية. انتوا عاملين ايه؟ ازاي اسبوعكم؟
1: كان طيب مبارك الحمد لله.
0: كلمت يا اخي علي؟
1: يا اخي كلمته وبيسلم عليكم كثير.
0: قلت لي مسافر.
1: مسافر ويمكن يرجع. قال عي يتاخر شويه. ماك عي يقعد 6 اشهر 7 اشهر يشوف الوضع كيف، ناسبه ناسبه ما ناسبهش
0: بيرجع.
1: بيرجع.
0: طيب احنا مفتقدينه بصراحه، سلمنا عليه وقلنا احنا اشتقنا له.
1: اكيد ولا في ظروف تبعكم.
0: اكيد اكيد. في اخبار عن عبد الله في دراسته؟
1: عبد الله بيسلم عليكم. قال بدا الدراسه حقه، وان تعرف يعني الدراسه على كبر صعبه شويه.
0: ايوه.
1: لكن هو اتمنى يكون عنده قوه هكذا من المسيح يستمد لها، انه فعلا يدرس ويحسن من مستوى تعليمه، هذا الذي يشتيه.
0: امين امين امين. بسم الله.
1: كيفك اختي جواهر؟
2: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: ايوه يا وليد،
3: كيفك؟
1: ما لك مضنن هكذا؟
3: لا لا.
1: ها
0: مستني
3: شيء؟ بس انا افكر بال
0: شكله جا
3: الموضوع اللي
0: نبدأ فيه
3: يعني اليوم.
1: تمام.
0: يا شباب، في موضوع
1: أيوة
0: يشغل لي أصدقاء مسلمين، كنا نتناقش ويتساءلوا مين هو المسيح، لأن هم عندهم صورة المسيح، مع تكلم القرآن تكلم عن المسيح بصورة، لكن هم يتساءلوا أنت كمسيحي إيه المسيح يمثل لك إيه في حياتك. فأنا ما يعني الموضوع أصلا المسيح من العهد القديم والنبوءات اللي جت تتكلم عنه انه هو حقيقي، ولما اكتمل الزمان جه من 2000 سنة. فلما رجعت وبدأت أدرس لقيت ان التوراة اللي هو العهد القديم بالمزامير كلها تتنبأ كل النبوءات عن المسيح اللي هي حصلت في العهد الجديد.
1: أيوة.
0: يعني من وقت سقوط آدم والله وعدهم ان هو سيأتي من نسل المرأة من يسحق رأس الحية، دي كانت أول نبوءة عن مجيء المسيح. وأنه هو هيجي من نسل يهوذا داود، وطبعا من البداية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعدين حتى كمان لقيت في نبوءة تتكلم عن ميلاده، يعني معروف أن الـ الـ الـ العذراء من الناصرة، لكن العهد القديم يقول أنه هو هيجي يتولد في بيت لحم. فنلاقي النبوءة اتحققت ازاي، ان كان وقتها يعملوا تعداد، وكانت مريم العذراء وقتها مخطوبة ليوسف النجار. أيوة. فراحوا يعملوا تعداد، كان كل واحد من القرية يروحوا للمدينة ايه اللي فيها زي المبنى المحلي للمكان.
1: أيوة.
0: ففي الطريق كانت حامل، جت لها ألام الولادة، راحوا دوروا دوروا دوروا لقيوا مكان في بيت لحم في مزود بقر، فنزلوا الليلة دي وكانت تمت الولادة. يعني حتى النبوءة ان هم مش من بيت لحم، لكن النبوءة تقول ان هو هيتولد في بيت لحم في مزود بقر تحققت. وان هو يتولد من عذراء ويدعى إلها قديرا مشيرا، يعني كل ده ان هو قتل الأطفال، لان المسيح لما تولد هيرودس الملك خاف، سمع
1: لانه جاء له حلم،
0: ولد ملك
1: جاله حلم.
2: حلم.
0: وأمر بكل قتل الأطفال.
2: حلم حلم إنه رح يكون في ملك يهودي تولد السنة هذه ورح ياخذ مملكته.
0: صحيح.
2: فهو قرر إنه
0: أمر بقتل الأطفال اللي تحت سنتين.
3: وإيش بالنسبة للمجوس الذين أتوا من المشرق إلى أورشليم؟
0: إيه؟
3: ممكن توضحوا لنا شوي عن المجوس اللي جو من المشرق إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمة في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي. يقصدون النبوءات
0: بالنبوءات. صحيح صحيح.
3: اللي هي التوراة. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست صغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل.
0: صحيح دي نبوء أنه يجي من بيت لحم.
1: صح.
3: حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر.
0: صحيح.
3: ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. طبعا ما كان هو صادق في كلامه هذا. صح. فكان هو يبغى مكان المولود الجديد.
2: يبغى يعرف مكانه عشان يقتله.
3: عشان يقتله. صحيح.
2: مو عشان يسجد
3: له. لما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم. صح. حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذا أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس. هيرودس هو ملك إسرائيل.
2: هو الملك اللي كان حاكم.
3: انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم. أي إلى وجهتهم.
0: ظهر لهم ملك قال لهم ما ترجعوش تقولوا للملك هيرودس عن مكانه.
3: وبعدما
0: عشان هو عايز يقتل الطفل.
1: صح. يعني لو نشوف كيف الله الآب من أول ما خلق البشرية آدم وبعدين حواء خلقهم لأن عنده حب كبير يشتي يروي الحب هذا. تمام. فمن الوقت هذاك أوكي والرب بيرتب إنه يتجسد المسيح. تمام. ولما آدم وحواء أخطأوا من محبة الرب وخوفه عليهم طلعهم لأن كان عين حرقوا. تمام. أن الخطية دخلت فيهم ومن محبتهم عارف عايجي اليوم أنا بعطي فرص للبشرية بس عايجي اليوم هذا المحدود الذي يسوع المسيح لأن الله هكذا أحب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك
0: كل من يؤمن
1: به. بل تكون له حياة
0: أبدية.
3: لكل من يؤمن به يعني هل لكل إنسان
1: يؤمن به
3: لكل إنسان يعني
1: صح
3: لازم ما لازم يكون من طائفة معينة أو
1: من جنسية
3: أو من جنس معين أو عرق معين
2: أو من دين معين مفتوح لكل البشرية أي واحد إيش ما كانت خلفيته أي دين كان له حقية إنه يؤمن بالمسيح كرب ومخلص
3: ينال الخلاص
2: ينال الخلاص هذا من رحمة ربنا. أتذكر كانت واحدة صديقة عزيزة لي بتكلمني بتقول لي كلمت شخص مسلم عن المسيح فقام قال لها بس أنا مسلم فيعني هو مفكر إنه ما دام هو مسلم ما يحق له إنه يقبل المسيح مخلص. قالت له لا العرض لكل الناس حتى لو أنت مسلم
1: صح.
2: تقدر تقبل رب ومخلص لحياتك.
1: صح.
0: آمين.
1: ففي فرق كبير جدا يعني على ما تكلمنا في اجتماعات قبل إن المسيح مش على ما بيفهموا ناس كثير إنه مجرد نبي. أوكي. من رسالة المسيح النبوة أكيد هذه. تمام. من رسالته واحد من رسائله نبوة. تمام. أيضا من رسائله معلم ومرشد ومدبر. النبوة هي جزء. تمام. بس المسيح ليس نبي فقط المسيح إله يبقى يتمتع بكل صفات الألوهية لأنه الله المتجسد. تمام. يقولوا علماء من المسلمين مثلا واحد اسمه باكستاني يقول لو المسيح قال في الكتاب المقدس أنه هو الله عبدين أنا بكون أول واحد بيؤمن فيه. ونقول للمسكين هذا أوكي هو عال يعرف الكتاب المقدس بس بيكذب للأسف مع احترامي
0: هو في كذا موقع المسيح قال إنه هو هو
1: مثلا في يوحنا 10:30 بيقول أنا والأب واحد. أنا والأب واحد يعني هذه من أكبر الأدلة مش بيقول أنا جزء من الأب ولا أنا والأب واحد يعني واحد معناته لا يتجزأ
0: مساوي
1: مساوي أيوة ومشكلة علي هود قالوا لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجذيف أنت فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أوكي، فهو كان معروف وكلامه ومنطقه ومعجزاته أنه إله.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: فأيضا لو في يوحنا 8 الآية 58 بيقول المسيح الحق، الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. قبل يكون إبراهيم أنا كائن، وقال أنا هو، هو معناته أنا الله، هو معناته الله. أوكي.
0: أنا هو.
2: كلمة هو اللي اللي مستخدمة في اللفظ هنا هي كلمة الكلمة اللي معناها الله.
1: الله، وهذا موجود في سفر الخروج. تمام. أيضا في يوحنا 1:1 قال كان الكلمة الله. فبيقول إن المسيح هو الكلمة، والكلمة كان الله. صح.
3: ممكن نقرا لنا اللي قبل الكلام هذا؟
1: نقراها. نفتح يوحنا 1:1، نفتح الكتاب المقدس.
2: البدأ كان الكلمة.
0: ثواني احب كمان اكمل على كلامك اخويا سامي، ان اصلا رفض اليهود لي كان نبوءة اصلا في اشعياء.
1: صح.
0: وأقرب إنسان لي حيسلمه نبوءة، والصلب، قصة الصلب بتفاصيلها بأحداثها نبوءة، أنه هو يصلب ما بين الصين وعلى سياب يخترعون.
1: قال هنا في يوحنا 1:1 قال في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند الله.
2: في البدء كان الكلمة،
0: كان الكلمة،
1: كان الكلمة. والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، به تكون،
0: به
1: تكون كل شيء،
0: تكون،
1: تكون كل شيء، شيء، وبغيره لم يتكون أي شيء من ما تكون. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلام،
0: والظلام لم تدرك.
1: لو نشوف مثلا يعني احنا بعض الأوقات نستشهد من القرآن، نروي المسلمين ان الاسلام بدا كان في يهوديه وفي مسيحيه هناك. تمام. فالشخص البشري لما يبدا حاجه وهو عايش في مجتمع بدون قصد منه او ادراك، بيدخل في معتقدات المجتمع هذا في حديثه، حتى ولو كان الذي بيبنيه ضد الافكار المجتمعات هذه، طبيعه الانسان. تمام. ففي القران مثلا ليس على الاعتراف ولكن لتبيين الحق بس، بيقول ان المسيح الذي بيسموه عيسى، تمام، هو روح منه، وهو كلمة الله وروح منه. تمام. وانا مرة تجادلت مع اخ مسلم يا اخي نزاع، وبعدين منقول له قال المسيح هو كلمة الله، قلت له تمام، انت ايش اسمك؟ قال اسمي نبي. قلت له أنت الآن بتكلمني يا نبي؟ قال أيوة. قلت كلامك هذا إيش هو؟ قال كلام. قلت هل أقدر أفصل كلامك عنك؟ قال لي لا. قلت له طيب، وروحا منه، أوكي، عندك روح؟ قال أيوة. قلت له طيب، هل أقدر أفصل روحك عنك؟ قال لي لا. قلت يعني أنت وروحك واحد؟ قال لي أيوة. أنت وكلامك واحد؟ قال لي أيوة. قلنا طيب، موجود في كلامكم في القرآن إن المسيح كلمة الله وروحه، ها؟ فافتحوا عقولكم وافهموا يعني ما يقولوا بشهادة الأعداء إن المسيح هو كلمة الله وروحه.
0: هو القرآن يشهد للمسيح إنه هو كلمة الله وروحه. صح. أكيد.
1: هل قال هل يعني هل أي كلام ذكر في القرآن إن محمد هو كلمة الله وروحه؟
0: لا.
1: يعني أنا سألت أخ مسلم، قلت له أخ الحبيب أنت من بتتبع؟ قال محمد. قلت له وين محمد؟ قال مات. قلت له طيب والمسيح فينه؟ قال حي. قلت له انا بتبع الحي وانت يا مسكين بتبع واحد ميت.
0: صحيح. صحيح.
3: يعني الحين يسوع المسيح حي.
1: نعم.
3: حي كما يعرف كثير من كل المؤمنين يعني.
1: نعم.
3: غير المؤمنين ممكن يتكلموا مع السيد المسيح؟ ممكن.
2: ممكن أي إنسان ممكن يتكلم مع السيد المسيح. أيوة. أساساً أنا لما عرفت المسيح عرفته بعد ما دعيت واتكلمت مع ربنا. الإنسان لو اتكلم مع ربنا اللي هو يؤمن بي إنه هو ربنا، وقال له وريني طريقك، أكيد راح يظهر له المسيح وراح يبين، لأنه المسيح هو الله، فراح يظهر له كثير كثير. دعوا ربنا، صلوا وقالوا ورينا أنت فين وأنت طريقك، ولا ظهر لهم المسيح. طب ما فكروا فيها، ما حد يفكر طيب ليش أنا دعيت ربنا وظهر المسيح؟ لأنه هو نفس الشخص نفس واحد. عشان كده الواحد لازم يبدأ يلاحظ من هذا. المسيح نفسه بيوري الناس أنه أنا هو الله، من غير ما يدخلوا في جدالات ووريني فين في الكتاب المقدس كده، هو بنفسه بيثبت للناس أنه هو ربنا. كمان أحب أقرأ الآية اللي في إنجيل يوحنا، لما كان يتكلم المسيح، لما كان يتكلم مع التلاميذ، إنجيل يوحنا 14، قال لهم هذا من الآية، من الآية 3 لو أقرأ: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا ذاهب وتعلمون الطريق. صح. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا. عشان كده لما الناس يصلوا لربنا يشوفوا المسيح غالبا. لو كنتم قد عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. فقام فيلبس واحد من التلاميذ قال له: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قاعد تكلمنا على الآب، الآب ورينا هو. قام قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. يعني أنا معكم طول هذا الوقت ولسه ما عرفتني.
3: يعني أنا هو
2: متجسد. هو قالها فعلا. قال له الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟
3: إيش بعد هذا؟
2: الكتاب المقدس مليان بأشياء تثبت لنا إنه المسيح هو الله. ولما نيجات له إخواننا المسلمين كثير ويقولوا إنه ما في الكتاب المقدس أي موضع يذكر فيه المسيح إنه هو الله، لما تيجي تطلع لهم هذه الآيات وتثبت لهم إنه موجود، يقولوا لا، الكتاب المقدس محرف. يعني تجيهم من هنا يجوا من هنا. في إثباتات كثير تثبت إنه الكتاب المقدس ما تعرض للتحريف
1: أبداً. أكيد منخصص جلسة رائعة عن إثبات إن الكتاب المقدس ما تحرفش نهائياً، وهذا حاجة رائعة. في حاجة مهمة أيضاً، إن الله تجسد في جسد المسيح كان مهم وأهم شيء في الوجود كله، لأن الناس زمان يعني احنا عن نتكلم بشكل اكبر في جلسه خاصه عن مولد المسيح، وعن نكمل حلقه ثانيه عن حياته وعن ما حدث على الصليب، تمام. بس الذي اشتي اقوله ان خطه الله انه يتجسد وانه يكون معانا من أجل يروينا، من أجل يرويك يا وليد، ويقول لك إن كل شيء أنا عملته وأنا بشر مثل ما أنت تقدر تعمله باسمي وأكثر، صح؟ شيء يروينا كلنا فكرة إن الله قاعد في السماء هكذا بيرسل مرسلين وأنبياء ويقول يلا الشعب هذا اعملوا هذا واعملوا هذا، لا، غيرها، قال أنا بتجسد في جسد بشري وأجي أعيش معاكم، أكل من أكلكم وأشرب من شربكم وأتكلم معاكم وأعيش مثل ما أنتم، من أجل تعرفوا بمحبة العظيمة هذه، وأرويكم عملي بحيث أنتم تعملوه باسمي.
0: آمين.
1: وفي الأخير بأموت على الصليب من أجلكم.
0: آمين.
1: من أجل خطاياكم، وبعدها بأرفع نفسي وأرفعكم معي. ما تكونوش أموات للخطيئة، تعيشوا معي حياة حقيقية، حياة سليمة، حياة كلها نور، تمام، لأنه إله النور هو.
0: صحيح. إذا كان المسيح هو الله المتجسد وهو والآب واحد، اعتبر كل اللي يتبعوه يكونوا يصيروا أبناء لي. فعلاقة المسيح بينا إحنا كأولاد لي علاقة شراكة، يعني هو قال كل ما هو إلي هو ليكم، هو أعطانا سلطان أعطى أولاده السلطان اللي عنده. صح. قال كل الأعمال تعقيبا على كلامك أخويا سامي، كل الأعمال اللي أنا أعملها تفعلونها فهماني، ودي آيات تتبع المؤمنين باسمي. يعني كل إنسان هو مؤمن باسم المسيح يقدر يقيم موته، يقدر يشفي، يقدر يعمل لو عنده إيمان، إنه حتى يقول للجبل انتقل ينتقل.
1: صح.
0: فهو عايزنا نكون معاه في شراكة. يعني أنتوا أولاد مش عبيد بعد. يعني أنا زمان قبل المسيح كنا عبيد نعبد الله.
1: صح.
0: هو غير مفهوم العبادة، قال لك أنتوا أبنائي، شركة معي، شركة في الملكوت، شركة حتى وانت على الأرض. ملكوت الله يسكن في داخلك. صح. في داخلك يا أخويا، في داخلك يا وليد. انت شريك لابن الله، شريك معاه، ليك سلطان، اعطاك سلطان تدوس الحياة والعقارب وكل. صح. قوة العدو،
3: هذا امتياز كبير.
0: صح. طبعا اكيد.
1: صح.
3: وبشرة سارة.
1: صح.
3: للبشر جميعا.
1: صح.
2: عشان كده الانجيل، كلمة انجيل معناها الخبر السار،
1: البشارة
2: السارة.
1: صح.
0: اكيد. وبعدين لو بصينا للتاريخ، يعني في ناس مش مسيحيين ولا تؤمن بالمسيح، لكن لما تيجي تسألهم مين المسيح بالنسبة لك، يقول لك ده أعظم إنسان في التاريخ. المسيح كان أسمى، يعني لو هو من وجهة نظره ده بشر، أسمى إنسان عاش على وجه الأرض وأرسى مبادئ وتعليم، هو معلم سامي، وهو يدعو للمحبة وعدم العنف
3: والسلام.
0: يعني حتى دي بشهادة غير المؤمنين
3: بيه، والعدالة.
0: صح. فده المسيح كمان.
1: صح. وأعتقد إن من اختبارات كثيرة ومؤكدة ويقينة، يعني إن في من عند الرب يسوع وعود إن أي واحد يطلب المسيح، المسيح بيرد عليه. يعني مستحيل واحد طلب إخلاص وإني يقول يا رب رويني من أنت، يا رب عرفني عن ذاتك. واحد يكون صادق ويبحث، تمام، ما يكونش منغلق. حتى أقول للمسيحيين بالاسم، أوكي، كنوا صادقين، قلوا يا رب رويني من أنت، لو أنت فعلا أنت هو يسوع المسيح رويني. المسيح مستحيل إنه تأخر على حد صادق. بس في ناس بيتكلموا للمجادلة بس، يشوي يثبتون إنهم على صح. يقول لك لا، المسيح ما هوش ابن الله، المسيح أنتم مجرمين تقولوا إنه الله، أنتم مجرمين. طيب يا أخي، لو أنت صادق أنت ابحث بنفسك. إحنا ما نشيش الناس، مش شغلتنا نخلي الناس مسيحيين. إحنا هدفنا نروي الناس محبة الرب يسوع، نروي من هو، وكل واحد حر. وأنا بقول لكل الأحبة الذي الآن بيستمعوا لنا، حاولوا افتحوا قلبكم، قولوا يا رب لو كان هذا الكلام الذي بيقولوه هذا حق اجتماعات الكنيسة الذي بيعملوها صح عنك، وانك انت الله المتجسد، وانك انت ابن الله، روينا، عرفنا. وانا متأكد ان لو كنتوا صادقين المسيح يرويكم ذاته. واحب اقول لكم تقدروا تتواصلوا معنا احبتي بالرسائل او بالاتصالات على واتساب، فايبر، او رسائل عادية على الرقم هذا 00357998965. ايضا مواقعنا، الموقع الاول www.radiosama.net، والموقع الثاني www.loveyaman.net، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net. وفي حاجة مهمة يمكن قبل ما نختم الجلسة هذه بالترنيمة الذي أخونا نزار مجهزها نشير.

0: ابن النيل
1: ابن الصحراء تمام لا لكن ابن الله معناته جاء من عند الله. فهذا الشيء الذي انتم تفهموه انه ابن الولاده مختلفه الولاده ولاده بشريه اما الابن من البنوه
2: صحيح
0: بنوه انتماء ينتمل هذاك
1: صح.
2: طيب يا شباب نلم العطاء ونصلي
1: ايوه
2: وندخل على السفره
1: يلا
2: نشارك ندخل. اللي حاصل اي لقمه ناكلها
1: يلا الحاصل
2: مين هيصلي لنا على الاكل نختم الاجتماع
1: ونصلي وبعدها نسمع الترنيمة وعلى الاكل نعم ابونا السماوي نشكرك على نعمتك وعلى بركتك نشكرك ابونا السماوي لانك فعلا حبيتنا يا رب هكذا لانه هكذا حب الله العالم فتقصد بالعالم هو نحن يا رب الجنس البشري يا رب يا رب اشكرك يا رب لانك بذلت ابنك الوحيد يسوع المسيح فادينا ومخلصنا اشكرك يا رب على دمه الطاهر النقي الذي طهرنا وحمانا اشكرك يا رب اشكرك يا رب على هذا النعمة الفياضة على هذا الخلاص الذي لا نستحقه لكن بمحبتك يا رب وضعتنا فيه يا رب نحن نكون أولادك يا رب أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي لأن فعلا كلامك حقيقي وأنت الله المتجسد وأنت إلهنا يا رب وأنت خلاصنا يا إلهي أشكرك يا رب لأن احنا لمسنا وجودك في حياتنا احنا سألناك يا رب روينا ذاتك وأنت رويتنا ذاتك يا رب وعرفتنا عن شخصك يا رب وساعدتنا ان احنا نقبلك يا الهي يا رب بارك يا رب بارك فينا يا رب بارك في اخونا نزار يا رب بارك يا رب في اسرته يا رب بارك يا رب في اولاده يا الهي بارك يا رب في اختنا جواهر يا رب بارك يا رب في اسرته بارك يا رب في مخططات تكون خططك انت يا رب ويكون يا رب هدفك انت يا رب يكون هدفها هي يا الهي وان يا رب تمشي بمشيئتك يا رب يا رب حميها يا رب في مخرجها ومدخلها يا رب في سفرها وترحالها يا الهي واجعل بركه يا رب في كل شيء بتعمله يا رب يا رب بارك اخونا وليد بارك اسرته يا رب بارك اولاده يا الهي واجعلهم يعرفوك يا اله النور يا اله البركه يا رب وانهم يخلصوا زي ما خلصوا يا رب بارك في كل اهله وبارك يا رب في عمله يا رب بارك في كل شيء بيعمله يا الهي يا رب بارك يا رب في كل الذي بيسمعوا لنا يا إلهي بحيث أن تكون بركة عليهم كل كلمة يا رب تدخل في قلوبهم يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي أنت يسوع المسيح الله المتجسد ابن الله الحي بارك في طعامنا وفي شرابنا يا رب باسم يسوع المسيح نصلي آمين
2: آمين شكرا يا شباب يلا على الأكل.

فعلا فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا. فقرة رائعة عن نجيلها الآن بعد ما نسمع لترنيمة أو أغنية يمنية.

0: ألف مبروك.
1: ما معنا متفق.
0: أخيراً أخي سالم وافق على زواج ابننا أحمد على بنته حنا. قال الأسبوع القادم العروس واليوم العقد.
2: سعد أحمد أحمد ألف ألف مبروك يا أحمد. تعال أحمد.
3: كيف كيف مالكم إيش في؟
2: تعال يا عريس تعال. مرحباً بك وزينا الشاب. لحظة
3: ما نطيب من العروس
2: لحظة شطل على الأغنية.

0: الله يرحمنا علي الله يرحمه.
1: مالكم خير خير عروس من هذا اليوم قاسمتي زغرودوت لمين لمين؟
2: ألف ألف مبروك. من تش داري ابني؟ أنت اليوم العقد حقك، الأسبوع القادم عروسك على بنت عمك حنان. ألف مبروك يا ولدي.
1: كيف كيف؟
0: مش مصدق من الفرح. اسمع شاقول لك اليوم أنا صدق. اليوم يا ابني أنا ريحته لأخي سالم أحرقته قدام جماعة من الأصحاب، حقول لي يعزمهم يعزهم، وافق واتفقنا بعد المغرب العقد والأسبوع الثاني العروس.
1: أيوة سكتا يا أم سكتا. بس يابا كان يابا المفروض إنك تقول لي، لازم كنت تقول لي قبل ما اتخذ الخطوة هذه يابا.
0: مو قل لك لمو، أنا داري إنه هذا حلمك من زمان، عاد أنا شو أقول لك؟ قلنا لك هذا إحناها.
1: أنا عارف إنه كان حلمي، لكن بس
0: مو قد شفت لك واحدة ثانية عقل. هذه بنت أخي.
1: ما أقصدش كذا يابا، فهم
0: ما لمو تقصد. ها
2: إيش قصدك؟ تشتي تحرق نحنا؟ عاد نحنا زغردنا وغنينا مو با، خلينا نحنا نفرح يا ابني.
1: أقصد يا ما إنه فعلًا أنا كنت أشي أتزوج حنان بنت عمي.
2: خلاص نحنا ذا عشان نخطب لك ونزوجك.
1: أيوة، لكن لما درست وتعلمت وعرفت. أيوة لا يا ما متكبرتوش، عرفت يا ما إنه في أضرار من زواج الأقارب. أنا بعدت الفكرة من زمان يا ما.
0: اسمع ذا الحين أنت خذك دارس ومتعلم، خذك تتكبر علينا. اسمع أنا ديتو كلمة لعمك وقدم ناس، والله ما تراجع لو يكون ما كان على الرقبة هذه. هذا أنا أقول لك اليوم العقد والأسبوع القادم العروس. سمعت ولا لا؟ سمعت ولا لا؟ هذا أنا أقول لك تشي تفرق بيني وبين أخي، تشي تهدم الأسرة وتنهيها، هذا بعدك بعد الشمس، والله لا يكون يوم حامي غباري. هذا أنا أقول لك
1: يا بنت على عيني وراسي، وطاعتك واجبة عليا. لكن يا با قبل الزواج أنا أشتي بس تسمعونا، قبل الزواج الله حفظك يا با، خلينا نعمل فحوصات لي وله علشان نشوف لو في يعني حاجة ولا في مرض ولا في
0: ولا ولا ولا ولا شي عروس، يعني عروس شي قلت علينا نقوم نتعلم، أول ما نتعلم وآخر ما نتعلم. سكوت.
2: أحمد مبروك أحمد يا ابني. أحمد مالك يا ابني أحمد؟
1: أيوة
2: أينك كنت؟ أينك سرحان؟ مالك؟ مالك سرحان؟ مالك؟
1: رجعت لا قبل 5 سنين يوم لما أبي غصبني وزوجنا على قريبتي هذه، وجبت لي المولود الأول معاق والثاني معاق، وأنا والله يا أمه إننا خائف لا يجي لي دحين المولود هذا برضو معاق. كيف؟
2: يا ابني هذه بنت عمك، مو عشان نقول، لكن هذا شكله ذي ولده، وابنك هذا شكله ما هو بينوش حاجة، شكله أحسن من الأولين المعاقين.
1: أمان عليك ما؟ يعني ما في بوشي؟
2: ولا بوشي. أيوة. إلا العافية. هذا يبنه بخير، من أحسن من أخوانه المعاقين. لك 5 سنوات ما كود الله أنت ومرتك ما تدون لقوها المعاقين، لأن إن شاء الله ذا الجاهل إذا ربي يدي لكهم هو ولا يقع بوشي إن شاء الله.
1: الله يستر أمه، الله يستر، لعي يكون مثل أخوانه الثلاثة معاقين.
2: إجري بصر ولا بوشي، قل لك هي روح بصر مرتك وسلمت عليه وشفت ابنك.
1: طيب حاضر أني أمه حاضر.
2: هيا الله يحفظك.
1: أمه طلع الولد إنه معاق. أنت قلتي يا أمه إنه ما في بوشي. والله إنه معاق يا أمه معاق، ما تشوفي شركوا لك فهم حالة حالة.
2: يا ابني كيف معاق؟ هي هذه مرتك بنت عمك مش صالحة تدي لنا جهال معاقين، من لما زوجتها وهي تدي معاقين، طلقها ونزوجك واحدة ثانية.
1: كذا يا أمه أطلقها بالسهولة هذه؟ يعني طلقها؟
2: من كيف العمان دي المعاقين معاقين نشي دعاها؟
1: طيب يا أمه، وهذوما العيال المعاقين ما نشرب بهم يا أمه؟
2: أمهم ادي لها مصاريفهم وهي تقوم بتربيتهم ورعايتهم، هي السبب، مو نحنا ندي معاقين، نحنا من بيننا شيء.
1: لا يا أمه لا، كلنا مشتركين بهذه القضية. أنا قلت لكم قبل الزواج لما صمم أبي يزوجنا حنان بنت عمي، قلت له إن زواج الأقارب يابا ليه مساوئ وخطر قد يؤدي إلى إنجاب أطفال معاقين ومصابين بأمراض وراثية. قلنا لكم نعمل فحص يابا يما قبل الزواج لي وليه، علشان ما نخليش أطفال أمراض. ما صدقتونيش. طيب الطفل الأول جاء، قلتي يما خلقة الله يا ابني، خلقة الله. قلنا خلقة الله على عيني وراسي، اللهم لا اعتراض على ملكه. أجى الطفل الثاني برضو يما معاق يما معاق مثل أخوه، برضو ما صدقتونيش. والآن هذا الطفل الثالث كلهم أطفال معاقين. لو كنا عملنا فحص قبل الزواج كان ممكن يعطونا علاج ونصائح نستفيد منه. إذا أمكن إن احنا نتزوج أتزوجنا، ما فيش أحسن من الجريمة دي اللي ارتكبني يا أما. إيش نسوي الآن؟ من اللي الآن الضحايا مش أطفالي يا أما؟ إيش ذنب أطفالي دحين؟ هذاك معاق وهذاك عنده تكسر بالدم وهذاك رأسه كده منفوخ زي الإيش؟ انتو مرتكبتوا بجريمة يا بي ويا يما، انتو مرتكبتوا بجريمة.
2: طلقه، طلق بنت عمك ونزوجك غيره. لا تبكيش ولا تقهر نفسك، مرة لقيبا لك 20 مرة بدهاله
1: يما. بالسهولة هذه؟ طلقي طلقي، هذه بنت ناس، هذه بنت عمتي بنت عمي، كيف طلقي يما؟ هي هذه أسرة تشتينا هدم أسرتي يما، تشتينا هدم أسرة، وكيف يسمح لي ضميري الآن إن أنا أطلق بنت عمي وأم أطفالي المعاقين واتزوج واحدة ثانية؟ طيب وهذا من الأطفال المعاقين يما، وإيش ذنبي أنا يما؟ وإيش ذنبي أنا أجلس أنقل أولادي المعاقين من مستشفى على مستشفى من مستشفى على مستشفى؟ ليش كذا يما؟ وليش كذا يا أبا؟ أنتم حكمتم عليا كذا؟ الله يسامحكم، بس الله يسامحكم.
3: أحبتي، الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. بنتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
4: كتاب المزامير، المزمور 24. لربنا الأرض وكل ما عليها، له الدنيا وكل سكانها، لأنه هو أسسها على البحار وعلى الأنهار ثبتها. من يحق له أن يصعد جبل الله ويقف في بيته المقدس، الذي هو طاهر اليدين ونقي القلب، لا يعبد إلها باطلا ولا يحلف كذبا، ينال بركة من ربه وصلاحاً من الله منقذه. هذا نصيب من يعبد الله ويطلب وجه رب يعقوب. انفتحي أيتها البوابات، انفتحي على آخرك أيتها البوابات القديمة، فيدخل الملك صاحب الجلالة. من هو هذا الملك صاحب الجلالة؟ هو ربنا القوي القدير، ربنا القدير في الحرب. انفتحي أيتها البوابات، انفتحي على آخرك أيتها البوابات القديمة، فيدخل الملك صاحب الجلالة. من هو هذا الملك صاحب الجلالة؟ ربنا الجبار، هو الملك صاحب الجلالة.
3: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا، يوم غضوة، بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي، مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: صباح الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم، اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء بسبعة أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصيركما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه، ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
2: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
2: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
2: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
1: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
2: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: أحو الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننسحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة بتحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة، وظروفي الصعبة بتحرجني وانا متورط كذا توريط.

0: امین. هللویا.
1: ليك لازم ارن على راديو سما.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيتوا فيها ويجدوا لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: اعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5,000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
2: هذا هو ابني الذي اخترته، فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل، فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
9: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
5: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
5: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
10: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
11: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
12: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة؟ فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين

0: وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى بل إله السلام، وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولاً حتى تبصر جيداً فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

اهلا وسهلا بكل اصحابي الناطقين بالعربيه اللي بيسمعوني في كل مكان. انا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت الجاي في حلقه جديده من برنامج اتكلم من راديو سما. اصدقائي واصحابي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايره ادمان السلوكيات القهريه او التعافي منها لو انت كنت اتورطت وقعت في واحده منهم فعلا. النهارده عاوز اوجه كلامي لمجموعه معينه من الناس اللي هم بالذات اللي قدام المواقف بتجيلهم مشاعر قوية جدا أو صعبة جدا أو صوتها عالي جدا أو حادة جدا، زي مشاعر الغضب العالية أو الإحباط الشديد أو الانزعاج أو الاكتئاب. دي كلها مشاعر زي ما انتوا شفتوا كده من أسمائها، إحباط، غضب، انزعاج، اكتئاب، صوتها عالي قوي. فبتكون استجابتهم الفورية سلوك مدمر إدماني، أخش أتفرج على فيلم إباحي بعد شعور من دول، فكر كده عملت ده قبل كده ولا لا، أو أخش آكل بشراهة شديدة جدا بعد أي شعور من دول، أو عادة سرية، أو في ناس بتوصل للمرحلة ودي مش قليلة بيعملوا كاتنج لجسمهم ويبدأ يقطع في جسمه أو يشرط في جسمه أو بضوافره يجرح جسمه أو يخبط إيده في الإزاز أو يخبط رأسه في الحيطة. وعلى فكرة الناس اللي بيعملوا التاتو بطريقة مبالغ فيها وبطريقة إدمانية هم ناس مدمنين إيذاء الجسم، يعني سلوك مدمر للجسم، وده إدمان على فكرة. أو الكحول، يخش يشرب خمور أو الكحول أو يمارس جنس بعد شعور من المشاعر الصعبة جدا اللي احنا قلناها دي. تعال نتكلم عن فكرة نحاول نقتنع بيها الأول، وبعدين نتكلم عن شوية تدريبات تساعدك انك انت تتجاوز نوبة الغضب، وهو ده تركيز الحلقة النهاردة، ازاي تتجاوز نوبة الشعور العالي سواء كان غضب أو إحباط أو انزعاج أو اكتئاب عالي جدا، ازاي تتجاوزه في الشدة بتاعته وفي لحظتها عشان ما تدخلش في السلوك المدمر الإدماني اللي بعدها. وهنستخدم النهاردة وإحنا بنشرح أفكارنا بعض المبادئ من علاج كده بنسميه العلاج الجدلي السلوكي. وخلينا نفسر كده الكلمة دي شوية. اسأل نفسك كده عن الفكرة دي، هو أنا عايش أحادي التفكير ولا عندي مرونة وفليكسبيليتي في الأفكار؟ يعني بقبل الأفكار الرمادي الجري، بقبل الأفكار الوسط بين المتناقضات. خلينا سهلها لك، عندنا شوية أسئلة جدلية كده أو أفكار جدلية محتاجين نشوف إحنا بنقبل الحلول الوسطية اللي بينها والاتزان فيها ولا إحنا أحادي التفكير يا هنا يا هنا. زي مثلا العقل والقلب، بشغل عقلي ولا شغل قلبي بس في القرارات والعلاقات والمعاملات؟ عادي، ممكن تشغل، لازم تشغل العقل شوية ونشغل القلب شوية، بقبل إن أكون بستخدم الاتنين وأنا في حتة في النص. أنا غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت؟ في ناس بيبقى عندهم الإشكالية دي، لا أنا ممكن أكون غلطان شوية بعض الوقت، ممكن أكون صح بعض الوقت، أنا مش لازم أكون مقتنع أني غلطان طول الوقت ولا أنا صح طول الوقت، أحيانا ببقى دايما حاسس أن أنا غلطان طول الوقت أو أنا حاسس أن أنا صح طول الوقت. لا، إحنا عاوزين نقبل الحتة الجري اللي في النص، أنا في حاجات ببقى غلطان فيها وحاجات أنا صح فيها. طب أشتغل ولا أرتاح؟ أشتغل طول الوقت ولا أرتاح طول الوقت؟ أدور على الراحة ولا أدور على الشغل؟ لا، أنت ممكن على فكرة تشتغل وممكن ترتاح، يعني تشتغل وترتاح، تشتغل شوية وترتاح شوية. فبنقبل الحل اللي في النص، الحل اللي هو يوفق ما بين الفكرتين دول في الجدل ده. طب حد بيسأل نفسه، هو أنا مطلوب مني أثق في كل الناس ولا شك في كل الناس؟ في ناس بتعمل دي أو تعمل دي. لا، أنت ممكن تثق في ناس كتيرة تستحق الثقة، وممكن تبقى بتشك وبتبقى بتتساءل مع شخصيات أنت حاسس أنهم مش أونست معاك. فإحنا محتاجين نعيش المرونة بتاعة الحتة اللي في النص، إن أنا عندي دايرة بثق فيها ودايرة ممكن أكون شاكك فيها. طب أنا مستقل ولا معتمد؟ يعني مستقل بذاتي، مستقل في أفكاري وقراراتي، ولا معتمد على حد في كل حاجة من دول؟ لا، أنت لازم تكون مستقل في قراراتك في بعض الحاجات وفي اختياراتك، وكمان أنت بتحتاج تسأل بعض الأشخاص في حتت تخصهم أو حتت هم خبراء فيها علشان تشوف الآراء بتاعت الناس اللي هي أكثر خبرة منك في الحتة دي، فأنت بتعيش حتة في النص بين الاتنين. طب أقبل نفسي زي ما أنا ولا غير نفسي؟ يعني انا مثلا عندي حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف، انا هقبل نفسي كده، هقبل نفسي يعني حبيبها كده، لكن ما غيرش فيها حاجه خالص وتفضل طول العمر كده، ولا طول الوقت اشتغل على تغيير نفسي؟ لا، انا مطالب ان انا اقبل نفسي زي ما هي وابقى حبيبها زي ما هي، وده ما يمنعش اني باخد خطوات في الحاجات اللي انا محتاج اغير فيها نفسي. فانا لا ماشي في الحته دي طول الوقت ولا انا ماشي في الحته دي طول الوقت، لا انا قابل نفسي بدون تغيير وإهمال وخلاص وساكت في حتة معينة، ولا أنا طول الوقت بجري على التغيير ومش حابب نفسي وكارهها. شوية الأمثلة اللي أنا قلتها لك دي تقول إنه إحنا محتاجين فكرة العلاج الجدلي السلوكي. كلمة جدلي يعني المتناقضات أو الجدليات اللي موجودة في الحياة
ازاي انا اكون مرن اني اكون في حتة في النص متزنة توفق ما بين الجدليات، لانه الجدليات دي متناقضة ومتطرفة. اعتقادي او تصديقي في التطرف فيهم سواء كان يمين او شمال بيخلي مشاعري برضو متطرفة وحادة وصوتها عالي قوي، والمشاعر الحادة قوي الأحادية دي في الشعور وفي التفكير هي اللي بتخليني أتجرجر لسلوك مدمر في لحظتها، لأنه الفكرة متطرفة فالشعور عالي وقوي فالسلوك كمان متطرف ومضر. لكن أنا محتاج أعيش الحياة الوسطية بين المتناقضات، فأفكاري تكون مرنة فمشاعري تكون صوتها هادي أقل، فبالتالي ما تدخلنيش في سلوكيات مدمرة. طيب، في 4 أفكار رئيسية وإحنا بناخد مبادئنا من العلاج الجدلي السلوكي. خلينا أقول أسماء الأربعة ونمشي فيهم شوية بعد كده: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. خلينا نقولهم تاني: التعامل مع الضغوط، تنظيم العلاقات، تنظيم المشاعر، اليقظة الذهنية. التعامل مع الضغوط أو اللي بنسميه ستريس توليرانس، تعالى نحكي فيه شوية. ازاي اكون بتحمل الضغوط بطريقه انت ممكن تكون يعني ما سمعتش عنها كتير قبل كده، بس تعالى نتكلم على مهارتين في تحمل الضغوط. الضغوط الصعبه اللي ممكن تعمل عندي افكار متطرفه فجاه ومشاعر صوتها عالي وتدخلني في سلوك مضر زي ما اتفقنا، كاتينج او ادمان او كحول او جنس او غيره. هنحاول نفهم مع بعض مهارتين كده: مهاره بنسميها ديستراكشن سكيلز او مهارات الالهاء. وخليك فاكر مثلا لو خدنا مثال للمشاعر الصعبة دي زي موجة الغضب، موجة الغضب بتستمر 20 دقيقة، لكن القلق بيستمر وقت قبلها وبعدها. فاحنا بنتعامل، هدفنا في المهارات دي بتاعت النوع ده من العلاج مش ان احنا نتعامل على القلق المستمر في حياتنا، بنتعامل مع الموجة اللي هي 20 دقيقة، مع نوبة الغضب. فبنتعامل مع النوبة الصعبة القوية جوه النوبة نفسها عشان ما يحصل لناش سيلف ديستراكتيف بيهيفير او سلوك شخصي مدمر. فبنستخدم distraction skills يعني مهارات إلهاء عشان ما عملش destructive behavior أو سلوك مضر. وفي السلوك المضر ممكن نعمل طبعا reaction ممكن يضيعك، إنك تخبط راسك في الحيطة أو تكسر إزاز أو تجرح نفسك. إيه السلوكيات المدمرة اللي انت عملتها أو شفتها في آخرين؟ أنا عاوزك تسرح كده، والنهاردة هنشتغل كتير تدريبات مش كلام نظري، فأنا عاوزك تغمض عينك كده أو تبص في اتجاه واحد وتاخد نفس عميق، ورقتك وقلمك كده، وقعد اكتب كده سلوكيات مدمرة انت عملتها في نفسك في وقت ما كانت مشاعرك صعبة جدا او عالية جدا زي الغضب. مثلا شربت الكحول، اتفرجت على فيلم اباحي، عملت شات جنسي مع شخص، جرحتي نفسك، جبتي موس او حاجة وكتر وجرحتي ايديكي، خبطت ايدك في الازاز، رحتي اكلتي بشراهة جدا 5-6 اضعاف كمية اللي المفروض بتاكليها، ضربت حد، أزيتي شخص قدامك، اتكلمتي على حد أو مسكتي سيرة حد انتقاما بسبب الغضب اللي كان مشاعر الغضب العالية جدا، كتبتي استقالتك فجأة وقلتي لمديرك أنا مش عاوز أشتغل خلاص مش عاوز أكل، ورحتي ماشية من الشغل، نزلت شط كل حاجة قدامك فخبطت الباب وخبطت الأسانسير وخبطت شخص كان معدي في السكة، ضربتي أخوك الصغير وانتي غضبانة. دي سلوكيات إحنا ممكن تكون أنت عملتيها وأنت عملتها، بنسميها destructive behavior، self destructive behavior، اللي احنا عشانها هنحاول نتدرب على distraction skills او مهارات الالهاء. تعالى كده نتدرب شوية على واحدة من سلوكيات الالهاء او اللي بنسميها distraction skills، وخلينا ناخد واحدة منهم كده اللي هي الاشياء المبهجة او pleasurable activities. واحدة من مهارات الالهاء او سلوكيات الالهاء بنسميها pleasurable activities او الاشياء المبهجة. تعالى نقترح على بعض كده أنا وإنت شوية مهارات مبهجة تعملها أول ما يحصل موقف إنت عارف إن مشاعرك بعد الموقف ده هتبقى عالية جدا، أو كان موقف شبه اللي إنت حصل لك قبل كده ومشاعرك عليت قوي ودخلت في سلوك ديستراكتيف بالنسبة لك أو مضر بالنسبة لك أو لغيرك. وده السلوك ده، السلوكيات البليجرابل أكتيفيتيز دي، بشجعك إنك إنت تعملها أول ما تبدأ نوبة المشاعر الحادة تبتدي. زي مثلا في ناس بتحب تطبخ، خش أطبخ طبخة، اعمل بيض اومليت بميكس بيض اومليت كده بشويه حاجات بفلفل وطماطم ولانشون وحاجات كده، اطبخ طبخه تكون بتعرف تعملها لطيفه، اعمل فشار، اعمل كبده، اعمل اي حاجه. في ناس القرايه بالنسبه لها حاجه مبهجه، فامسك كتاب وافضل اقرا فيه، اول ما تحس ان نوبه المشاعر الحاده هتبدا خد جنب وامسك كتاب اقراه.
اسمع موسيقى. في ناس تروح حط الايربودز في ودانها وتبدأ تسمع موسيقى أو تشغل فلاشة في العربية أو في البيت. كلم أصحابك. في ناس بتتبسط بالنسبة لما يكلموا أصحابهم، دي حاجة مبهجة بالنسبة لهم. فكلم صديق أو اتنين أو تلاتة يكونوا لطاف وبتحب تكلمهم. انزل عوم، انزل روح بسين وعوم إذا كان النشاط ده بيبسطك. مارس رياضة، انزل العب فولي بول، هاند بول، فوتبول، باسكت، تنس، أي نوع من أنواع الرياضة. انزل جيم، اتفرج على بودكاست مثلا، يكون حلقة بين اتنين نجوم انت بتحبهم او ناس كاتشي كده بالنسبة لك او موضوع الحلقة عجبك، اقعد اتفرج عليه. في ناس بتحب تلعب العاب جيمز على الموبايل، بس احذر انها تتحول لادمان، فممكن تخصص لنفسك نص ساعة كده هلعب فيها شوية جيمز لو ده بيبسطك. فدي شوية حاجات مبهجة تقدر تعملها. في ناس ممكن تعمل حاجة تانية، انا بقولك الكلام ده من اختبارات ناس على فكرة، الحاجات دي كانت حلوة جدا بالنسبة لها، وانت ممكن كمان تزود عليها حاجات انت تكون عارف انها بتبسطك. انا بقولك امثلة بس. حط في محفظتك صورة حد بتحبه وبتحترمه، طلع الصورة من المحفظة وتكلم معاها، تكلم مع الشخص، قول له انت وحشني، انت وحشاني، عاوز اشوفك، عاوز اشوفك، لينا فترة ما شفناك، كأنك بتتكلم مع شخص فون او شات. اتكلم مع حد قريبك، احيانا بيكون حد كازن بالنسبة لك او خال او عم او جد او كده، بتبقى حاجة لطيفة انت بتتبسط بيها. طب اعمل دي كمان، اتخيل انك انت بتتكلم مع حد وهو بيمدح فيك واسمع مدحه. يعني اقعد كده غمض عينك واسرح كده واتكلم مع حد تكون انت عارفه وتخيل انه بيمدح فيك، وشوف هو لو مدح فيك هيقول ايه. ممكن يكون مدح فيك قبل كده قدامك وانت عارف لما هيمدحك هيمدحك ازاي. فاقعد كده تخيل الحاجات اللي ممكن يمدحك فيها وتبسط كده بالمدح اللي هو بيقوله عنك. حاجة خمسة، افتكر حاجة حصلت في الماضي تكون حلوة وحقيقية وحصلت فعلا وافتكرها، وحاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت لك وقتها دخلها معاك دلوقت. يعني نقعد كده غمض عينك، افتكر مثلا لما نجحت في دبلومة وانت بتاخد الشهادة وبيسقفوا لك، افتكر لما رحت مثلا اول مرة تعوم في بحر عميق وكانت حاجة لطيفة، افتكر لما مراتك خلفت اول مرة واحساسك بالبيبي لما جه. حاول تدخل كل الاحاسيس اللي حصلت وقتها معاك. ممكن تعمل التدريب ده دلوقت او بعد ما نخلص على فكرة. ممكن كمان تخيل انك انت بطل وعيش كده احلام يقظة، وكأنك رحت المستقبل وانقذت ناس في الحرب او ضحايا مجاعة مثلا، يعني ناس كده على الحدود بين البلاد اللي فيها مجاعات. تخيل نفسك انك رحت كده لقدام وسافرت وقعدت تنقذ الناس دي، والناس ممتنة ليك وانت كنت مبسوط الناس دي بتاكل من ايدك وبتتكلم معاها وبتدعمها. عيش كده احلام يقظة شوية وقت كده، نص ساعة ولا ساعة لربع. اعمل ممارسة روحية بتحبها. في ناس بتتبسط قوي لما تروح تصلي مثلا او تدعي او انها تسجد تتأمل في الله، تقضي مديتيشن كده تتأمل في صفات الله، في اسمائه، في تعاملاته، في عظمته. في ناس بتتبسط لما تعمل كده، اعمل ده لو ده بيبسطك. سيب المكان اللي انت هتغضب فيه حالا، يعني لو الكلام ده في بيت سيب البيت وانزل، لو الكلام ده في وقت الشغل سيب المكتب ده دلوقتي وانزل شوية وقت. ممكن تعد بالعكس، دي مهارات إلهاء، يعني عكس عد مثلا 199 98 97 وهكذا لغايه ما توصل مثلا لواحد، او عد مثلا بفرق 3، يعني عد مثلا 1 4 7 10 13 وهكذا. فعد بطريقه معينه تكون بتستهلك ذهنك. اكتب جواب لحد مضايقك وقطعه، حد يكون مضايقك ومسبب لك غضب اكتب جواب وافضل اكتب فيه وطلع كل الفاظك وكل مشاعرك وما تكسفش من حاجه عشان محدش هيقراه غيرك، وقول كل اللي جواك وطلع مشاعرك براحتك خالص وبعدين قطع الجواب. اعمل مهام معينه، اهتم مثلا بالجراج، بالجنينه، روح ادفع فواتير معينه عليك، اي مهام اخرى، اغسل العربيه، اغسل مواعين، وضب اوضتك، لمع اللابتوب بتاعك، لمع دولابك، وضب الدولاب، نزل الشتوي طلع الصيفي، يعني اعمل حاجات زي كده مهام اخرى. دول 11 اقتراح، انت ممكن تضيف عليهم 10 15 20 100 اقتراح تاني، يبقى الاقتراح مبهج بالنسبه لك، بليجربل، بيحول سلوكك وانت بتبدا نوبه المشاعر الحاده من السلوك الادماني لسلوك عادي. ده في وقت نوبه المشاعر العاليه لغايه لما تعديها، فبنسميها distraction not destructive، يعني الهاء مش تدمير. طيب تعالى نخش في النوع التاني من المهارات. احنا كنا قلنا انه النوع الاولاني في التعامل مع الضغوط سميناه مهارات الالهاء، النوع التاني مهارات التهدئة، self-soothing plan، يعني مهارات او خطة للتهدئة. ودي بتستخدم فيها الخمس حواس بتوعك: تذوق، اللمس، النظر، الشم، السمع. مثلا تعالى نشوف الشم، انت ممكن في وقت اللي هتبدأ فيه نوبة غضب شم حاجة تكون بتحبها، هات صابونة وشمها
ورد، هات وردة لو عندك في البيت شمها، هات شموع بريحة، في شموع كده بريحة لما تولعها تطلع ريحة، خليها عندك في البيت لو انت بتتبسط من ريحة بتاعتها، ولعها لما تكون هتبدأ نوبة حزن أو غضب. العود الشرقي، الحاجات اللي بتتولع دي الشرقية وبتتحط كده وتطلع الدخان البريحة ده. برفيوم معين انت عندك في البيت وبتحبه ممكن ترش منه وتشمه. أكلة معينة بتحب ريحتها فممكن تعملها أو تشتريها أو تجيبها دليفري وتشم ريحتها. ريحة جنينة، انزل اتمشى في جنينة جنبك تكون حابب الريحة بتاعتها، أو ادخل جنينة تكون حابب الريحة بتاعتها. فاعمل حاجة، شوف حاجة تكون حاسة الشم فيها بالنسبة لك حلوة وبتحب ريحتها. وفي نفس التوقيت مارس حاسة النظر في نفس الوقت، احنا بنعمل الخمس حواس مع بعض. بص مثلا على الطبيعة، اطلع البلكونة شوف الطبيعة، لو البلكونة بتبص على طبيعة كويسة، او بص على صورة فيها منظر طبيعي. شوف صورة العيلة، اقف قدام برواز في البيت في صورة العيلة وتأمل فيها. في ناس بتتبسط لما تبص على صور الدعاء او الوعاظ او القديسين او القادة الدينيين القدام، ممكن تطلع صورة داعية ديني او قديس وتتفرج عليها لو ده بيبسطك وممكن تتكلم معاها. صور النجوم، في ناس بتتبسط لما تشوف صورة نجم غناء او تمثيل او عزف او كده بيعجبك، ممكن تطلع صورة النجم على الموبايل او اليوتيوب وتتفرج عليها. الكوتيهات، الكوتي او الجمل اللي بتتكتب على الصور في جوجل او كده في المناسبات المعينه، احيانا في بعض جمل كده بتحمل معاني حلوه تحب تتفرج عليها. بلد بتحبها، ممكن تطلع مناظر بلد بتحبها تكون زرتها قبل كده او بيجذبك مناظر البلد فتفرج عليها. في نفس الوقت محتاج تسمع، تمارس حاسه السمع، فممكن تشغل موسيقى، ممكن تشغل اغاني، ممكن تشغل صوت عصافير، او لو جنبيك جنينه ممكن تنزل تسمع فيها صوت العصافير. في ناس بتحب صوت الهواء، افتح الشباك او البلكونه وسيب الهواء يدخل واسمع صوته، او شغله حتى على الموبايل، او تحب تسمع صوت ناس بتلعب بتشغل ماتش فصوت اللعب على الجمهور بيبسطك. ممكن تسمع كتب مسموعه، يعني في احيانا كتب على جوجل بتشغلها سماعي مش تقراها فتحب تسمع الكتاب، ده لو انت حابب تشغل حاسة السمع. حاسة اللمس، ممكن في ناس بتتبسط او بتهدى لما تمشي ايدها على قماش ناعم قطيفة مثلا بتاعت الانتري بتاعك او ريسبشن. ناس مثلا بتحب لمسة الدش على جسمها، فممكن تخش تاخد شاور سيب الدش نازل على جسمك، اللمسة دي حلوة. لمس شريك الحياة، لما حد بيلمس شريكة حياته بتبقى حاجة لطيفة، وطبعا شريكة حياتك يعني مش هتلمس واحدة تانية، لكن ممكن لمس شريك الحياة وانتي كذلك ممكن يكون حاجة لطيفة. لما بتمشي ايدك على كلب او قطة فممكن تخلي لو عندك بيت في البيت تجيب الكلب او القطة تمشي ايدك عليه تطبطب عليه. تذوق، حاسة التذوق، فانت ممكن يكون في اكلة لما بتدوقها بتتبسط، مشروب لما بتشربه بتتبسط. دي مهارات التهدئة اللي انت ممكن تستخدم فيها الخمس حواس، تذوق ولمس ونظر وشم وسمع، على قد ما تقدر تستخدم اكبر كم من الحواس فيهم قبل ما تبدأ موجة او نوبة المشاعر العالية اللي ممكن تخليك تاخد سلوك مضر. تعال نعمل تدريب، والتدريب ده ممكن تجيب نوت بوك بتاعك وتعمله دلوقتي معايا. اقعد اكتب ايه هي السلوكيات المدمرة اللي بتعملها في نوبات المشاعر، واحنا خدنا التدريب ده من شوية وكتبنا شوية سلوكيات، فاكتبها دلوقتي تاني او ارجع بص عليها، وبعدين اختار قايمة من اللي احنا قلناهم في مهارات التهدئة او البليجرابل سكيلز والمهارات اللي هي سنوزنج سكيلز دي، المهارات التهدئة او مهارات المبهجة، اختار لستة تكون هتعملها عند موجة المشاعر دي. انت كتبت السلوكيات، طيب عشان ما توصلش للسلوكيات دي لما يحصل لك مشاعر عالية ايه اللستة اللي انت هتعملها، سواء من مهارات الإلهاء او مهارات التهدئة، وحطها قدامك وابدأ خلي التدريب بتاعك انك انت هيجي الوقت لما تحس بنوبة مشاعر عالية اقعد بص على الليستة اللي انت كتبتها لنفسك. انا قلت لك ليستة كبيرة جدا ممكن تناسب 50-60-70 شخص، انت نقي منها الليست اللي تناسبك انت لوحدك واكتبها وابدأ نفذها مع موجات المشاعر العالية. احنا كنا قلنا ان في اربع افكار او مبادئ رئيسيه في العلاج الجدلي السلوكي هنتكلم عليها النهارده، التعامل مع الضغوط ودي اتكلمنا عليها، بعدين في تنظيم العلاقات وتنظيم المشاعر واليقظه الذهنيه. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتكلم شويه عن اليقظه الذهنيه، يلا بينا.

قبل الفاصل كنا بنقول ان احنا هنتكلم شوية عن الفكرة التانية في مبادئ العلاج الجدلي السلوكي عشان نحمي نفسنا من المشاعر الصعبة اللي بتقودنا لسلوكيات مدمرة وقد تبدو سلوكيات إدمانية في احيانا كتير. فقلنا هنتكلم عن اليقظة الذهنية. تعالوا نشوف اليقظة الذهنية ممكن تساعدنا ازاي. انا محتاج استخدم فكرة اسمها القبول الجذري. يعني ايه القبول الجذري؟ اللي هي الرضا باللي عندي، مش معناها اني ما بسعاش في الدنيا، لا مش كده خالص، مش ده الهدف، لكن الرضا بانه ده حصل. وهقول لنفسي مبدأ مهم جدا، ان انا بقبل الحدث اللي حصل لي، سواء كان فشل او خذلان او ترك او حاجة اغضبتني او حد ما فهمنيش. هقول لنفسي مش هخلي مشاعري تحركني، انا قابل ان ده حصل هنا ودلوقت. كلمة يقظة ذهنية يعني هنا ودلوقت، فانا هنا ودلوقت قابل اللي حصل لي، ومش هقدر ارجع الساعة لورا عشان ده ما يحصلش. حد قال لي كلمة مهينة، مش هقدر ارجع عقارب الساعة لورا عشان ما يحصلش، فانا ليه هبقى متشبث بالحتة اللي ورا؟ وفي نفس الوقت انا هتعامل هنا ودلوقت، انا خلاص انا بقبل اللي حصل، راضي بانه الحدث ده حصل، مش هخلي مشاعري تقود تصرفاتي. احنا اتفقنا ان المشاعر هي اللي بتعمل التصرفات، فانا مش هخلي المشاعر العالية دي تقود تصرفاتي. هقول لنفسي جمل تشجيعية قبل نوبات المشاعر العالية اللي بتزقني على السلوك الإدماني وانا بمارس اليقظة الذهنية، زي مثلا انا بقبل نفسي، انا عندي عيوب ومميزات، مش كل اللي عندي عيوب ولا كل مميزات، انا عندي عيوب ومميزات، انا بقبل نفسي، انا بحب الآخرين على فكرة، انا مسؤول عن مشاكلي، محدش مسؤول عنها غيري وانا المسؤول عن حلها، انا هحاول اساعد شخص آخر، انا كل يوم هعمل اللي اقدر عليه. هقول لنفسي في قوة اكبر مني زي الله مثلا هيساعدني في امور حياتي. هقول لنفسي انا انسان بحس باللي حواليا. ممكن اقول لنفسي كله هيعدي، مفيش حاجة بتفضل للابد. فشوف ايه الجملة اللي فيها حتة منك، اختار جملة من دول او انت ألف جملة فيها حتة منك تبدأ تقولها لنفسك، جملة تشجع بيها نفسك قبل نوبات المشاعر العالية عشان ما تخشش في سلوكيات مضرة. وأشجعك في الحتة دي إنك تبعد عن النظر في الأنبوبة. يعني إيه تبعد عن النظر في الأنبوبة؟ أنت لو جبت ماسورة مية وبصيت من ناحية للناحية التانية هتلاقي نفسك شايف من الناحية التانية الدنيا كأنها جزء مدور محصور جدا في نهاية الأنبوبة، يعني شايف جزء من الصورة. شوفانك لجزء من الصورة بيخليك مش شايف باقي الدنيا، فأنت محتاج تشيل الأنبوبة ما تبصش فيها وأنت بتتعامل مع الحياة، وتبص على الحياة كلها على بعض. في حد قال لي جملة مهينة، بس أنا ممكن أقول لنفسي في ناس تانية بتقول لي جمل كويسة. في حد خزلني، بس في ناس تانية بتقدرني. أنا في حد ما عرفتش أقدم له مساعدة، بس في ناس تانية أنا هعرف أعمل لها مساعدة. فأنا مش ببص على الدنيا من الأنبوبة، أنا ببص على الدنيا بصورة كاملة. فده بنسميه القبول الجذري للي بيحصل لي. تعال أشاركك بقصة كده تساعدك شوية في فكرة القبول الجذري. يحكى أن في الأساطير الصينية أن في واحد فلاح كان في قرية عنده مزرعة، والمزرعة كان فيها حصانين، والحصانين دول هو كان معتمد عليهم جدا، هو وابنه كان عايش هو وابنه معتمدين على الحصانين دول في إدارة شؤون المزرعة، يحطوا عليهم الحاجات وينقلوا ويروحوا ويجوا ويركبوهم وحاجات كده. بعدين في يوم من الأيام صاحب المزرعة ده صحي ما لقاش الحصانين، مشيوا هربوا مش موجودين، محدش عارف هل هم ماتوا جريوا حد سرقهم، محدش عارف. جم أهل القرية يمصمصوا في شفايفهم ويقولوا للراجل يا عيني أنت الحصانين دول كانوا سندين لك المزرعة وكانوا مساعدينك في الشغل، يا ترى هتعمل إيه؟ فالراجل رد وقال يعني هعمل إيه؟ مفيش حاجة أعملها، خلاص هتحمل المسؤولية أنا وابني وهنقوم بكل الشغل. فضل يقوم بالشغل هو وابنه، يحاولوا يبذلوا مجهود كبير إن هم يعملوا اللي كانوا بيعملوه الحصانين. وفضل الوقت كده ماشي يوم ورا التاني لغاية ما في يوم صحي صاحب المزرعة لقى الحصانين رجعوا ومعاهم 10 حصينة تانيين. أهل القرية تجمعوا قالوا له إيه ده؟ ده احنا كنا متضايقين عليك ومتعاطفين إنك أنت فقدت الحصانين، ده أنت عم محدش قدك دلوقتي، ده أنت ممكن تشتري المزرعة اللي جنبينا واللي جنبينا. فالراجل قال لهم يعني ولا حاجة، أنا هتعامل باللي موجود، هشتغل على قد 10 حصينة اللي بقوا 12 دلوقتي، 2 و10 جم معاهم. وبعدين قال لابنه يلا ندربهم، دول كانوا 10 وايلد يعني حصينة غابة مش مدربين على الترويض ولا على الشغل. فبدأ الولد ابنه يعلم الحصينة دي ازاي يروضها وازاي تشتغل وازاي يركبوهم وازاي ينقلوا الحاجات وهكذا. الولد هو بيعمل كده وقع من على الحصان رجله اتكسرت، فالراجل اضطر يجيب له دكتور ورجله اتجبست وهيقعد في السرير شهرين. جم اهل القرية تاني، ده احنا كنا حاسدينك انك انت هتشتري المزارع اللي جنبينا، طب دلوقتي هتعمل ايه؟ ابنك رجله اتكسرت ومش عارف ايه. قال لهم يعني هعمل ايه؟ ولا حاجة، هشتغل لوحدي انا والحصينة.
شويتين وقامت حرب في البلد، والقرية دي كل الشباب بتاعها دخل يروح الحرب، والولد كان في سن التجنيد. طب الولد راح الحرب؟ ما راحش الحرب. ليه ما راحش الحرب؟ لأنه رجله مكسورة ونايم في السرير. والولد كان متضايق إن هو كان نفسه يحارب مع أهل القرية وما راحش. جم بقى الناس اللي في القرية تلموا على الرجل وقالوا له يا هو ابنك اللي رجله اتكسرت ده، وإحنا كنا متعاطفين معاك، دلوقتي يا بخته إن هو رجله اتكسرت ونايم في السرير لأنه ما راحش الحرب. وبعدين كل الناس اللي راحوا الحرب الشباب اللي في سنه ماتوا، فتلموا بتوع القرية قالوا له شفت بقى الولد ما راحش الحرب فعاش. فالراجل قال لك ماشي، أنا هتعامل بالطريقة اللي أنا موجود بيها دلوقت على حسب الموقف اللي أنا فيه دلوقت. قصة الحصان دي تقول لك إيه؟ القبول الجذري. أنا بقبل الحدث اللي حصل وبتصرف على أساسه من غير ما يكون عندي مشاعر فرحة عالية أو مشاعر سلبية عالية تقود تصرفاتي. هو مفرحش قوي لما العشر حصينة جم برغم أهل القرية كانوا مزقططين، ومزعلش قوي لما الحصانين جريوا أو لما الولد رجله اتكسرت، مفرحش قوي لما ابنه ما راحش التجنيد، مزعلش قوي إن ابنه كان عاوز يروح التجنيد، ما سمحش للمشاعر بتاعته إنها تعلى زيادة عن اللزوم وتقود تصرفاته، وكان دايما يقول لنفسه أنا هستقبل الحدث زي ما هو دلوقت، هتعامل مع الحدث دلوقت، أنا همارس اليقظة الذهنية وهقيم الحدث وهتصرف على أساس الحدث، ومش هسمح إن مشاعري تعلى زيادة عن اللزوم وهي اللي تقود سلوكياتي. فتصرف على قد الحدث لما الحصانين هربوا، تصرف على قد الحدث لما جوم عشرة، تصرف على قد الحدث لما ابنه رجله اتكسرت، تصرف على قد الحدث لما الشباب طلع الحرب وماتوا ابنه ما ماتش. يعني قول لنفسك أنا هفرح فرح متوازن، هزعل زعل متوازن، مش هسمح لمشاعري إنها تقود تصرفاتي. وده اللي بيورينا لمحة كده من العلاج الجدلي السلوكي في اليقظة الذهنية. أتمنى أكون شاركتكم ببعض التدريبات من العلاج الجدلي السلوكي اللي بيساعدنا أثناء نوبات المشاعر الحادة إزاي ما تدخلش في السلوك المضر الإدماني. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: أحو السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح النجس حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي صور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه، فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبر أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فتة.
0: الله فعلا
1: جو رايكم فتة. شنو اللي نعزم صابر؟
0: نعزم ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفتة يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين من الدنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده حيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا في المقطع الفات فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ أكيد هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: جاكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده اللي قاله في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما عدد
1: الثلاثة. عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن, في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء. اللي هي النبوة صح؟
1: بالظبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح؟ انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا. بالضبط.
0: كويس. والثاني في شنو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان. في المقطع الثاني يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال يأتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبلي هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله المقطعين؟
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوه. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب أنه يعني الله قام رسم لنا طريقة أنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. العمودية هنا اللي التوبة يعني حتى مكتوبة.
3: تمام.
1: والطريقة الجباها هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت انه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الانسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب وخلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء
3: كمان
0: إنه جت حق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفه هنا.
3: ايوه
0: تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجه مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامه جات نازله واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضح صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة، يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. اوكي بالنسبه انه نظرتنا للانسان كيف النص ساعدني انه انظر للانسان نظره ثانيه بعد قراءتنا للنص؟
2: انا حسب رايي انا شايف انه يعني الخطه الله بيعمله الانسان هو اهم حاجه فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا انسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدل متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بنشوف يوحنا زي ما انت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداده للطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما انت قلت كمان انه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة دي. غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين ذات
1: مناقضين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما رجعتوا تسووه ما صح. أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسي.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكثر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفة في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جواب المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر
0: في جواب المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
1: يفتشوا
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اتعمد منك. يعني تواضع يعني كان شخص
3: صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رأيته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه ثالوث تمت هنا
0: بالوضحية
3: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، موضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: الليله، ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بقى زول سينير، بقى يبقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، ما مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، نديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: أبطعت
0: فيها. لا بعدين حنعملك سينير خلاص، بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه، في الغاعة، في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر؟

0: الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
4: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
7: من ضربك؟
8: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
3: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
3: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
3: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام. في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا. فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.
1: يا رب ألجأ إليك لتنقذني من نفسي، فكثيرا ما أمرتني بما ضرني، فحين أخلو إلى نفسي بالنهار فإنها تدفعني لارتياد طرقات الشر، وحين أخلو إليها بالليل فإنها تملأ ذهني بأفكار الغواية. أنا مهزوم أمام نفسي، ضعيف أمام شهواتها، ساقط في قبضة ذاتي، حربتني نفسي عن الانشغال بك وسماع صوتك. والآن ألجأ إليك يا رب معترفا بصفحة السوداء والذات العنيدة، ألجأ إليك بقلبي المتكبر، القلب الذي حرمني من الخضوع لك. فانزع يا الله ضعفي، غير طبيعتي، فأنا أريد أن أفلت من قبضة ذاتي، أريد أن أصير إنسانا جديدا، فساعدني يا رب.

آمين آمين، فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا نستمع لها، وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، دشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: وبعد فترة من الوقت قالوا ليوسف: أبوك مريض. فأخذ معه ابنيه منسى وأفرايم. ولما بلغ يعقوب الخبر أن ابنه يوسف قادم إليه استجمع قواه وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف: الله القدير ظهر لي في لوز في بلاد كنعان وباركني وقال لي: سأجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الشعوب، وأعطي هذه الأرض لنسلك من بعدك ملكا إلى الأبد. والآن فابناك اللذان أنجبتهما في مصر قبل ما جئت إليك هنا يحسبان ابني، فيكون أفرايم ومنسى لي كرؤوبين وشمعون. وإن أنجبت أولادا آخرين بعدهما يكونون لك، وأرضهم التي يرثونها تكون باسم أفرايم ومنسى. أما أنا فلما كنت راجعا من سهل آرام، للأسف ماتت راحيل في بلاد كنعان، ونحن في الطريق بالقرب من أفراطة، فدفنتها هناك على جانب الطريق إلى أفراطة، أي بيت لحم. ورأى إسرائيل ابني يوسف فسأل: من هذان؟ فقال يوسف لأبيه: هما الابنان اللذان رزقني الله بهما هنا. فقال إسرائيل: قربهما لي لكي أباركهما. وكان نظر إسرائيل قد ضعف من الشيخوخة، فقرب يوسف ابنيه له فقبلهما وحضنهما. وقال إسرائيل ليوسف: لم أكن أظن أني سأرى وجهك، لكن الله أراني أولادك أيضا. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتي أبيه وانحنى ووجهه نحو الأرض، وأخذ يوسف أفرايم بيمينه وأوقفه إلى شمال إسرائيل، وأخذ منسى بشماله وأوقفه إلى يمين إسرائيل. فمد إسرائيل يده اليمنى ووضعها على رأس أفرايم مع أنه الصغير، ووضع يده الشمال على رأس منسى مع أن منسى هو البكر، أي تقاطعت ذراعاه. وبارك يوسف وقال: ليت الله الذي سار في محضره أبواي إبراهيم وإسحاق، ليت الله الذي رعاني منذ وجودي لحد هذا اليوم، ليت الملاك الذي أنقذني من كل شر يبارك هذين الولدين فيدعيان باسمي وباسم أبوي إبراهيم وإسحاق، ويكثران جدا في الأرض. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس أفرايم ساءه ذلك، فأمسك بيد أبيه لينقلها من رأس أفرايم إلى رأس منسى. وقال يوسف لأبيه: لا يا أبي، بل هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. فرفض أبوه وقال: أنا عارف يا ابني، أنا عارف، هو أيضا يكون شعبا، هو أيضا يكون عظيما، إنما أخوه الصغير يكون أعظم منه، ويكون نسله جماعة أمم. وباركهما في ذلك اليوم وقال: يستعمل بنو إسرائيل اسميكما للبركة، فيقولون: يجعلك الله كأفرايم وكمنسى. فقدم أفرايم على منسى. ثم قال إسرائيل ليوسف: قريبا سأموت، ولكن الله سيكون معكم ويرجعكم إلى أرض آبائكم، وباعتبار أنك فوق إخوتك فإني أعطيك منطقة شكيم الخصبة التي أخذتها من الأموريين بسيفي وقوسي.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعي ونصلي له، ونحن نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندك ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا في مسيحيين يمنيين. نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: اهلا اهلا، تفضل يا شباب.
1: اهلا وسهلا بك. شكرا يا اخي.
0: تفضل ادخل ادخل يا سامي.
2: اهلا
0: ادخل يا
2: وسهلا.
0: جواهر، ازيك يا وليد؟ منور.
1: تمام تمام
0: حبيبي، عامل ايه؟
1: كيفك انت يا
0: الحمد بزاك. لله تمام، مشكور
1: كيف
0: الله.
1: احوالك؟
0: الحمد لله تمام تمام.
1: كيف الامور؟
0: كله مية مية. انتوا عاملين ايه؟ ازاي اسبوعكم؟
1: كان طيب مبارك الحمد لله.
0: كلمت يا اخي علي؟
1: يا اخي كلمته وبيسلم عليكم كثير.
0: قلت لي مسافر.
1: مسافر ويمكن يرجع. قال عي يتأخر شوية. هامك عي يقعد 6 أشهر 7 أشهر يشوف الوضع كيفه، ناسبه ناسبه ما ناسبهش
0: بيرجع
1: بيرجع.
0: طيب احنا مفتقدينه بصراحة، سلمنا عليه وقولوا ان احنا اشتقنا له.
1: اكيد ولا في تشكروا في صلاتكم.
0: اكيد اكيد. في اخبار عن عبد الله في دراسته؟
1: بإذن الله بيسلم عليكم. قال بدأ الدراسة حقه، وان تعرف يعني الدراسة على كبر صعبة شوي.
0: أيوة.
1: لكن هو نتمنى يكون عنده قوة هكذا من المسيح يستمد انه فعلا يدرس ويحسن من مستوى تعليمه، هذا الذي يشتيه.
0: امين امين امين. بسم الله.
1: كيفك اختي جواهر؟
2: الحمد لله بخير.
1: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: ايوه يا وليد
3: كيفك؟
1: ما لك مضنن هكذا؟
3: لا لا
1: ها
0: مستني.
3: لا بس انا افكر بال
0: شكله جا.
3: الموضوع اللي
0: نبدأ فيه
3: يعني اليوم.
1: تمام.
0: يا شباب، في موضوع
1: أيوة.
0: يشغل لي أصدقاء مسلمين، كنا نتناقش ويتساءلوا مين هو المسيح، لأن هم عندهم صورة المسيح، مع تكلم القرآن تكلم عن المسيح بصورة، لكن هم يتساءلوا أنت كمسيحي إيه المسيح يمثل لك إيه في حياتك. فأنا ما يعني الموضوع أصلا المسيح من العهد القديم والنبوءات اللي جت تتكلم عنه انه هو حقيقي، ولما اكتمل الزمان جه من 2000 سنة. فلما رجعت وبدأت ادرس لقيت ان التوراة اللي هو العهد القديم بالمزامير كلها تتنبأ كل النبوءات عن المسيح اللي هي حصلت في العهد الجديد.
1: أيوة.
0: يعني من وقت سقوط آدم والله وعدهم ان هو سيأتي من نسل المرأة من يسحق رأس الحية، دي كانت أول نبوءة عن مجيء المسيح. وأنه هو هيجي من نسل يهوذا داود، وطبعا من البداية إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وبعدين حتى كمان لقيت في نبوءة تتكلم عن ميلاده، يعني معروف أن الـ الـ الـ العذراء من الناصرة، لكن العهد القديم يقول أنه هو هيجي يتولد في بيت لحم. فنلاقي النبوءة اتحققت ازاي، ان كان وقتها يعملوا تعداد، وكانت مريم العذراء وقتها مخطوبة ليوسف النجار. أيوة. فراحوا يعملوا تعداد، كان كل واحد من القرية يروحوا للمدينة ايه اللي فيها زي المبنى المحلي للمكان.
1: أيوة.
0: ففي الطريق كانت حامل، جت لها ألام الولادة، راحوا دوروا دوروا دوروا لقيوا مكان في بيت لحم في مزود بقر، فنزلوا الليلة دي وكانت تمت الولادة. يعني حتى النبوءة ان هم مش من بيت لحم، لكن النبوءة تقول ان هو هيتولد في بيت لحم في مزود بقر تحققت. وان هو يتولد من عذراء ويدعى إلها قديرا مشيرا، يعني كل ده ان هو قتل الأطفال، لان المسيح لما تولد هيرودس الملك خاف، سمع
1: لانه جاله حلم،
0: ولد ملك
1: جاله حلم.
0: وامر بكل قتل الاطفال.
2: حلم حلم انه راح يكون في ملك يهودي تولد السنه هذه وراح ياخذ مملكته.
0: صحيح.
2: فهو قرر انه
0: امر بقتل الاطفال اللي تحت سنتين.
3: وايش بالنسبه للمجوس الذين اتوا من المشرق الى اورشليم؟
0: إيه؟
3: ممكن توضحوا لنا شوي عن المجوس اللي جوا من المشرق إلى أورشليم قائلين أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا نجمة في المشرق وأتينا لنسجد له. فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه. فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم أين يولد المسيح، فقالوا له في بيت لحم اليهودية لأنه هكذا مكتوب بالنبي. يقصدون النبوءات
0: بالنبوءات. صحيح صحيح.
3: اللي هي التوراة. وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست صغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبي إسرائيل.
0: صحيح. دي نبوء أنه يجي من بيت لحم.
1: صح.
3: حينئذ دعا هيرودس المجوس سرا وتحقق منهم زمان النجم الذي ظهر.
0: صحيح.
3: ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي ومتى وجدتموه فأخبروني لكي آتي أنا أيضا وأسجد له. طبعا ما كان هو صادق في كلامه هذا. صح. فكان هو يبغى مكان المولود الجديد،
2: يبغى يعرف مكانه عشان يقتله،
3: عشان يقتله
2: مو عشان يسجد
3: له. لما سمعوا من الملك ذهبوا وإذا النجم الذي رأوه في المشرق يتقدمهم. صح. حتى جاء ووقف فوق حيث كان الصبي. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا. وأتوا إلى البيت ورأوا الصبي مع مريم أمه فخروا وسجدوا له. ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. ثم إذا أوحي إليهم في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس. هيرودس هو ملك إسرائيل،
2: هو الملك اللي كان حاكم.
3: انصرفوا في طريق أخرى إلى كورتهم، أي إلى وجهتهم.
0: ظهر لهم ملك قال لهم ما ترجعوش تقولوا للملك هيرودس عن مكانه
3: بعدما
0: عشان هو عايز يقتل الطفل.
1: صح. يعني لو نشوف كيف الله الآب من أول ما خلق البشرية آدم وبعدين حواء خلقهم، لأن عنده حب كبير يشتي يروي الحب هذا، تمام؟ فمن الوقت هذاك أوكي، والرب بيرتب إن إنه يتجسد المسيح، تمام؟ ولما آدم وحواء أخطأوا من محبة الرب وخوفه عليهم طلعهم، لأن كان عين حرقوا تمام، أن الخطيئة دخلت فيهم، ومن محبتهم عارف عيجي يوم أنا بعطي فرص للبشرية، بس عيجي اليوم هذا المحدود الذي يسوع المسيح، لأن الله هكذا أحب العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك
0: كل من يؤمن به.
1: بل تكون له حياة أبدية
3: لكل من يؤمن به. يعني هل لكل إنسان
1: يؤمن به؟
3: لكل إنسان يعني.
1: صح.
3: لازم ما لازم يكون من طائفة معينة أو
1: من جنسية
3: أو من جنس معين أو عرق معين
2: أو من دين معين، مفتوح لكل البشرية، أي واحد إيش ما كانت خلفيته أي دين كان له حقية إنه يؤمن بالمسيح كرب ومخلص.
3: ينال الخلاص.
2: ينال الخلاص هذا من رحمة ربنا. أتذكر كانت واحدة صديقة عزيزة لي بتكلمني، بتقول لي كلمت شخص مسلم عن المسيح، فقام قال لها بس أنا مسلم. فيعني هو مفكر إنه ما دام هو مسلم ما يحق له إنه يقبل المسيح مخلص. قالت له لا، العرض لكل الناس، حتى لو أنت مسلم.
1: صح.
2: تقدر تقبل رب ومخلص لحياتك.
1: صح.
0: آمين.
1: ففي فرق كبير جدا يعني على ما تكلمنا في اجتماعات قبل، إن المسيح مش على ما بيفهموا ناس كثير إنه مجرد نبي. أوكي. من رسالة المسيح النبوة أكيد هذه، تمام؟ من رسالته، واحد من رسائله نبوة، تمام؟ أيضا من رسائله معلم ومرشد ومدبر. النبوة هي جزء، تمام؟ بس المسيح ليس نبي فقط، المسيح إله، يمكن يتمتع بكل صفات الألوهية لأنه الله المتجسد، تمام؟ يقولوا علماء من المسلمين، مثلا واحد اسمه باكستاني أو يقول لو المسيح قال في الكتاب المقدس أنه هو الله عبدين، أنا بكون أول واحد بيؤمن فيه. ونقول المسكين هذا أوكي، هو عال يعرف الكتاب المقدس بس بيكذب للأسف، مع احترامي.
0: هو في كذا موقع المسيح قال إنه هو هو
1: مثلا والله مثلا واحد. في يوحنا 10:30 بيقول أنا والأب واحد. أنا والأب واحد، يعني هذه من أكبر الأدلة، مش بيقول أنا جزء من الأب ولا أنا والأب واحد، يعني واحد واحد معناته لا يتجزأ،
0: مساوي
1: مساوي. أيوة. ومشكلة علي هود قالوا لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجذيف، فأنت فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. أوكي، فهو كان بمعروف وكلامه ومنطقه ومعجزاته أنه إله.
0: صحيح.
1: تمام.
0: صحيح.
1: فأيضا لو في يوحنا 8 الآية 58 بيقول المسيح الحق، الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. قبل يكون إبراهيم أنا كائن، وقال أنا هو، هو معناته أنا الله، هو معناته الله. أوكي.
0: أنا هو.
2: كلمة هو اللي إلا مستخدمة في اللفظ هنا هي كلمة الكلمة اللي معناها الله.
1: الله، وهذا موجود في سفر الخروج. تمام. أيضا في يوحنا 1:1 قال كان الكلمة الله. فبيقول إن المسيح هو الكلمة، والكلمة كان الله. صح.
3: ممكن نقرا لنا اللي قبل الكلام هذا؟
1: نقراها. نفتح يوحنا 1:1، نفتح الكتاب المقدس.
2: في البدء كان الكلمة.
1: في البدء كان الكلمة.
0: سامي، أحب كمان أكمل على كلامك أخويا سامي إن أصلا رفض اليهود لي كان نبوءة أصلا في أشعياء.
1: صح.
0: وأقرب إنسان لي حيسلمه نبوءة، والصلب، قصة الصلب بتفاصيلها بأحداثها نبوءة، أنه هو يصلب ما بين الصين وعلى سيابه يخترعون.
1: قال هنا في يوحنا 1:1 قال في البدء كانت الكلمة، والكلمة كانت عند الله.
2: في البدء كان الكلمة.
0: كان الكلمة.
1: كان الكلمة. والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. به تكون.
0: به.
1: تكون. به كل شيء.
0: تكون.
1: تكون
0: كل شيء.
1: شيء. وبغيره لم يتكون أي شيء من ما تكون. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور للناس، والنور يضيء في الظلام، والظلام
0: لم تدرك.
1: النور. لو نشوف مثلا يعني احنا بعض الوقت نستشهد من القرآن نروي المسلمين ان الاسلام بدا كان في يهوديه وفي مسيحيه هناك. تمام. فالشخص البشري لما يبدا حاجه وهو عايش في مجتمع بدون قصد منه او ادراك بيدخل في معتقدات المجتمع هذا في حديثه، حتى ولو كان الذي بيبنيه ضد الأفكار المجتمعات هذه وطبيعة الإنسان. تمام. ففي القرآن مثلا ليس على الاعتراف ولكن لتبيين الحق بس، بيقول إن المسيح الذي بيسموه عيسى، تمام، هو روح منه، وهو كلمة الله وروح منه. تمام. وأنا مرة تجالدت مع أخ مسلم يا أخي نزاع، وبعدها منقول له قال المسيح هو كلمة الله. قلت له تمام، أنت إيش اسمك؟ قال اسمي نبي. قلت له أنت الآن بتكلمني يا نبي؟ قال أيوة. قلت كلامك هذا إيش هو؟ قال كلام. قلت هل أقدر أفصل كلامك عنك؟ قال لي لا. قلت له طيب، هو روحا منه أوكي؟ عندك روح؟ قال أيوة. قلت له طيب هل أقدر أفصل روحك عنك؟ قال لي لا. قلت يعني أنت وروحك واحد؟ قال لي أيوة. أنت وكلامك واحد؟ قال لي أيوة. قلنا طيب موجود في كلامكم في القرآن إن المسيح كلمة الله وروحه. ها؟ فافتحوا عقولكم وافهموا يعني ما يقولوا بشهادة الأعداء إن المسيح هو كلمة الله وروحه.
0: هو القرآن يشهد للمسيح إنه كلمة الله وروحه. صح. أكيد.
1: هل قال هل يعني هل أي كلام ذكر في القرآن إن محمد هو كلمة الله وروحه؟
0: لا.
1: يعني أنا سألت أخ مسلم، قلت له أخ الحبيب أنت من بتتبع؟ قال محمد. قلت له وينه محمد؟ قال مات. قلت له طيب والمسيح فينه؟ قال حي. قلت له أنا بتبع الحي وأنت يا مسكين بتبع واحد ميت.
0: صحيح.
1: صحيح.
3: يعني الحين يسوع المسيح حي.
1: نعم.
3: حي كما يعرف كثير من كل المؤمنين يعني.
1: نعم.
3: غير المؤمنين ممكن يتكلموا مع السيد المسيح؟ ممكن.
2: شوف. ممكن أي إنسان ممكن يتكلم مع السيد المسيح.
3: أيوة.
2: أساسا أنا لما عرفت المسيح عرفته بعد ما دعيت واتكلمت مع ربنا. الإنسان لو اتكلم مع ربنا اللي هو يؤمن بي إنه هو ربنا وقال له وريني طريقك، أكيد راح يظهر له المسيح وراح يبين، لأنه المسيح هو الله، فراح يظهر له كثير كثير. دعوا ربنا، صلوا وقالوا ورينا أنت فين وأنت طريقك، ولا ظهر لهم المسيح. طب ما فكروا فيها، ما حد يفكر طيب ليش أنا دعيت ربنا وظهر المسيح؟ لأنه هو نفس الشخص نفس واحد. عشان كده الواحد لازم يبدأ يلاحظ من هذا. المسيح نفسه بيوري الناس أنه أنا هو الله، من غير ما يدخلوا في جدالات ووريني فين في الكتاب المقدس كده، هو بنفسه بيثبت للناس أنه هو ربنا. كمان أحب أقرأ الآية اللي في إنجيل يوحنا، لما كان يتكلم المسيح، لما كان يتكلم مع التلاميذ، إنجيل يوحنا 14، قال لهم هذا من الآية، من الآية 3 لو أقرأ: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إليه حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا ذاهب وتعلمون الطريق. صح. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا. عشان كده لما الناس يصلوا لربنا يشوفوا المسيح غالبا. لو كنتم قد عرفتمونني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. فقام فيلبس واحد من التلاميذ قال له: يا سيد أرنا الآب وكفانا. قاعد تكلمنا على الآب، الآب ورينا هو.
0: مش عايزين حياته.
2: قام قال له: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. يعني أنا معكم طول هذا الوقت ولسه ما عرفت.
3: يعني أنا هو، أنا هو،
2: يعني أنا هو. هو قالها فعلا. قال له الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إيش بعد هذا؟ الكتاب المقدس مليان بأشياء تثبت لنا إنه المسيح هو الله. ولما نيجات له إخواننا المسلمين كثير ويقولوا إنه ما في في الكتاب المقدس أي موضع يذكر فيه المسيح إنه هو الله، لما تيجي تطلع لهم هذه الآيات وتثبت لهم إنه موجود، يقولوا لا الكتاب المقدس محرف. يعني تجيهم من هنا يجوا من هنا. في إثباتات كثير تثبت إنه الكتاب المقدس ما تعرض للتحريف
1: أبداً. أكيد منخصص جلسة رائعة عن إثبات إن الكتاب المقدس ما تحرفش نهائياً، وهذا حاجة رائعة. في حاجة مهمة أيضاً، إن الله تجسد في جسد المسيح كان مهم وأهم شيء في الوجود كله، لأن الناس زمان، يعني احنا عن نتكلم بشكل اكبر في جلسه خاصه عن مولد المسيح، وعن نكمل حلقه ثانيه عن حياته وعن ما حدث على الصليب، تمام. بس الذي اشتي اقوله ان خطه الله انه يتجسد وانه يكون معانا من أجل يروينا، من أجل يرويك يا وليد، ويقول لك إن كل شيء أنا عملته وأنا بشر مثل ما أنت تقدر تعمله باسمي وأكثر، صح؟ شيء يروينا كلنا فكرة إن الله قاعد في السماء هكذا بيرسل مرسلين وأنبياء ويقول يلا الشعب هذا اعملوا هذا واعملوا هذا، لا غيرها، قال أنا بتجسد في جسد بشري وأجي أعيش معاكم، أكل من أكلكم وأشرب من شربكم وأتكلم معاكم وأعيش مثل ما أنتم، من أجل تعرفوا بمحبة العظيمة هذه، وأرويكم عملي بحيث أنتم تعملوه باسمي.
0: آمين.
1: وفي الأخير بأموت على الصليب من أجلكم.
0: آمين.
1: من أجل خطاياكم، وبعدها بأرفع نفسي وأرفعكم معي. ما تكونوش أموات للخطيئة، تعيشوا معي حياة حقيقية، حياة سليمة، حياة كلها نور، تمام، لأنه إله النور هو.
0: صحيح. إذا كان المسيح هو الله المتجسد وهو والآب واحد، اعتبر كل اللي يتبعوه يكونوا يصيروا أبناء لي. فعلاقة المسيح بينا إحنا كأولاد لي علاقة شراكة، يعني هو قال كل ما هو إلي هو ليكم، هو أعطانا سلطان أعطى أولاده السلطان اللي عنده. صح. قال كل الأعمال تعقيبا على كلامك أخويا سامي، كل الأعمال اللي أنا أعملها تفعلونها فهماني، ودي آيات تتبع المؤمنين باسمي. يعني كل إنسان هو مؤمن باسم المسيح يقدر يقيم موته، يقدر يشفي، يقدر يعمل لو عنده إيمان أنه حتى يقول للجبل انتقل ينتقل.
3: صح.
0: فهو عايزنا نكون معاه في شراكة. يعني أنتوا أولاد مش عبيد بعد، يعني أنا زمان قبل المسيح كنا عبيد نعبد الله.
3: صح.
0: هو غير مفهوم العبادة، قال لك أنتوا أبنائي، شركة معي، شركة في الملكوت، شركة حتى وانت على الأرض، ملكوت الله يسكن في داخلك. صح. في داخلك يا أخويا، في داخلك يا وليد. انت شريك لابن الله، شريك معاه، ليك سلطان، اعطاك سلطان تدوس الحياة والعقارب وكل. صح. قوة العدو
3: هذا امتياز كبير.
0: صح. طبعا اكيد.
3: صح. وبشرة سارة.
1: صح.
3: للبشر جميعا.
1: صح.
2: عشان كده الانجيل، كلمة انجيل معناها الخبر السار،
3: البشارة
2: السارة.
3: صح.
0: اكيد. وبعدين لو بصينا للتاريخ، يعني في ناس مش مسيحيين ولا تؤمن بالمسيح، لكن لما تيجي تسألهم مين المسيح بالنسبة لك يقول لك ده أعظم إنسان في التاريخ. المسيح كان أسمى، يعني لو هو من وجهة نظره ده بشر، أسمى إنسان عاش على وجه الأرض وأرسى مبادئ وتعاليم، هو معلم سامي وهو يدعو للمحبة وعدم العنف
3: والسلام.
0: يعني حتى دي بشهادة غير المؤمنين
3: به والعدالة.
0: صح. فده المسيح كمان.
3: صح. وأعتقد إن من اختبارات كثيرة ومؤكدة ويقينة، يعني إن في من عند الرب يسوع وعود إن أي واحد يطلب المسيح، المسيح بيرد عليه. يعني مستحيل واحد طلب إخلاص وإني يقول يا رب رويني من أنت، يا رب عرفني عن ذاتك. واحد يكون صادق ويبحث، تمام، ما يكونش منغلق. حتى أقول للمسيحيين بالإس، أوكي، كنوا صادقين، قلوا يا رب رويني من أنت، لو أنت فعلا أنت هو يسوع المسيح رويني. المسيح مستحيل إنه تأخر على حد صادق. بس في ناس بيتكلموا للمجادلة بس، يشوي يثبتون إنهم على صح. يقول لك لا، المسيح ما هوش ابن الله، المسيح أنتم مجرمين تقولوا إنه الله، أنتم مجرمين. طيب يا أخي لو أنت صادق، أنت ابحث بنفسك. إحنا ما نشيش الناس، مش شغلتنا نخلي الناس مسيحيين. إحنا هدفنا نروي الناس محبة الرب يسوع، نروي من هو، وكل واحد حر. وأنا بقول لكل الأحبة الذي الآن بيستمعوا لنا، حاولوا افتحوا قلبكم، قولوا يا رب لو كان هذا الكلام الذي بيقولوه هذا حق اجتماعات الكنيسة الذي بيعملوها صح عنك، وانك انت الله المتجسد وانك انت ابن الله، روينا عرفنا. وانا متأكد ان لو كنتوا صادقين المسيح يرويكم ذاته. واحب اقول لكم تقدروا تتواصلوا معنا احبتي بالرسائل او بالاتصالات على واتساب، فايبر، او رسائل عاديه على الرقم هذا 00357998965. ايضا مواقعنا، الموقع الاول www.radiosama.net، والموقع الثاني www.loveyaman.net، صفحتنا في الفيسبوك loveyaman.net. وفي حاجة مهمة يمكن قبل ما نختم الجلسة هذه بالترنيمة الذي أخونا نزار مجهزها، نشي بس نبين وبشكل بسيط جدا، ونحكي في الجلسة الثانية الأسبوع الجاي نكمل على المسيح وأعماله وجزء من معجزاته في الكتاب المقدس وفي حياتنا وكيف بيعني لنا. إن الغلط الذي الناس كثير بتعمدوا وهم عارفين معناته، انتوا مجرمين تقولوا ابن الله، هل الله تزوج، هل الله، كلام اهبل. احنا نقول، ومعروف عند العرب والأليها، ولما نقول الاخ نزار هو ابن مصر، مش معناته ان ابوه تزوج بالاخت مصر هكذا دولة مصر وخلفوها، لا، معناته انه جاء من مصر، تمام، ابن اليمن، ابن السعودية، ابن الخليج، ها،
2: ابن النيل،
3: ابن النيل،
2: كلهم ابناء النيل،
3: ابن الصحراء، تمام. لا، لكن ابن الله معناته جاء من عند الله.
4: فهذا الشيء الذي انتم تفهموه انه هو ابن الولاده مختلفه الولاده ولاده بشريه اما الابن من البنوه ف
0: صحيح
2: بنوه انتماء ينتمي لهذاك
4: صح.
0: طيب يا شباب نلم العطاء ونصلي
3: ايوه
0: وندخل على السفره
3: يلا
0: نشارك ندخل. اللي حاصل اي لقمه ناكلها
4: يلا الحاصل ها
0: مين هيصلي لنا على الاكل نختم الاجتماع
4: ونصلي وبعدها نسمع الترنيمه وعلى الاكل ها نعم ابونا السماوي نشكرك على نعمتك وعلى بركتك نشكرك ابونا السماوي لانك فعلا حبيتنا يا رب هكذا لانه هكذا حب الله العالم فتقصد بالعالم هو نحن يا رب الجنس البشري يا رب يا رب اشكرك يا رب لانك بذلت ابنك الوحيد يسوع المسيح فادينا ومخلصنا اشكرك يا رب على دمه الطاهر النقي الذي طهرنا وحمانا اشكرك يا رب اشكرك يا رب على هذا النعمة الفياضة على هذا الخلاص الذي لا نستحقه لكن بمحبتك يا رب وضعتنا فيه يا رب نحن نكون أولادك يا رب أشكرك يا يسوع المسيح يا ابن الله الحي لأن فعلا كلامك حقيقي وأنت الله المتجسد وأنت إلهنا يا رب وأنت خلاصنا يا إلهي أشكرك يا رب لأن احنا لمسنا وجودك في حياتنا احنا سألناك يا رب روينا ذاتك وأنت رويتنا ذاتك يا رب وعرفتنا عن شخصك يا رب وساعدتنا ان احنا نقبلك يا الهي يا رب بارك يا رب بارك فينا يا رب بارك في اخونا نزار يا رب بارك في اسرته يا رب بارك يا رب في اولاده يا الهي بارك يا رب في اختنا جواهر يا رب بارك يا رب في اسرته بارك يا رب في مخططاتها تكون خططك انت يا رب ويكون يا رب هدفك انت يا رب يكون هدفها هي يا الهي وان يا رب تمشي بمشيئتك يا رب يا رب احميها يا رب في مخرجها ومدخلها يا رب في سفرها وترحالها يا الهي واجعل بركه يا رب في كل شيء بتعمله يا رب يا رب بارك اخونا وليد بارك اسرته يا رب يا رب بارك اولاده يا الهي واجعلهم يعرفوك يا اله النور يا اله البركه يا رب وانهم يخلصوا زي ما خلصوا يا رب يا رب بارك في كل اهله وبارك يا رب في عمله يا رب بارك في كل شيء بيعمله يا الهي يا رب بارك يا رب في كل الذي بيسمعوا لنا يا إلهي بحيث أن تكون بركة عليهم كل كلمة يا رب تدخل في قلوبهم يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي أنت يسوع المسيح الله المتجسد ابن الله الحي بارك في طعامنا وفي شرابنا يا رب باسم يسوع المسيح نصلي آمين
0: آمين شكرا يا شباب يلا على الأكل

0: ألف مبروك.
1: بابا معنا متفق.
0: أخيراً أخي سالم وافق على زواج ابننا أحمد على بنته حنا. قال الأسبوع القادم العروس واليوم العقد.
2: سعد أحمد أحمد ألف ألف مبروك يا أحمد. تعال أحمد.
3: كيف كيف مالكم إيش في؟
2: تعال يا عريس تعال. مرحباً بك وزينا الشاب. لحظة
3: ما نطيب من العروس
2: لحظة شطل على الأغنية.

0: الله يرحمنا علي الله يرحمه.
1: ما لكم خير خير عروس من هذا اليوم قاسمتي زغرودوت لمين لمين؟
2: ألف ألف مبروك. من تش داري يا ابني؟ أنت اليوم العقد حقك، الأسبوع القادم عروسك على بنت عمك حنان. ألف مبروك يا ولدي.
1: كيف كيف؟
0: مش مصدق من الفرح. اسمع شاقول لك اليوم
2: إيه صدق؟
0: اليوم يا ابني أنا ريحته لأخي سالم، أحرقته قدام جماعة من الأصحاب، حقول لي يعزمهم يعزهم، وافق واتفقنا بعد المغرب العقد والأسبوع الثاني العروس.
1: أيوة سكتا يا أمه سكتا. بس يابا كان يابا المفروض إنك تقول لي، لازم كنت تقول لي قبل ما اتخذ الخطوة هذه يابا.
0: مو أقول لك لمو، أنا داري إنه هذا حلمك من زمان، هذا أنا شاقول لك قلنا لك هذا إحناها.
1: أنا عارف إنه كان حلمي لكن بس
0: مو هو قد شفت لك واحدة ثانية عقل هذه بنت أخي.
1: ما قصدش كذا يابا، فهم
0: ما لمو تقصد. ها
2: إيش قصدك؟ تشتي تحرق نحنا؟ عاد نحنا زغردنا وغنينا مو باخلي نحنا نفرح يا ابني.
1: أقصد يا ما إنه فعلًا أنا كنت أشي أتزوج حنان بنت عمي.
2: خلاص نحنا مو باقي عشان نخطب لك ونزوجة.
1: أيوة لكن لما درست وتعلمت وعرفت ولا يا ما تكبرتوش، عرفت يا ما إنه في أضرار من زواج الأقارب. أنا بعدت الفكرة من زمان يا ما.
0: اسمع للحين أنت خلاك دارس ومتعلم، خلاك تتكبر علينا. اسمع أنا ديتو كلمة لعمك وقدم ناس، والله ما تراجع لو يكون ما كان على الرقبة هذه. هذا أنا أقول لك اليوم العقد والأسبوع القادم العروس. سمعت ولا لا؟ سمعت ولا لا؟ هذا أنا أقول لك تشي تفرق بيني وبين أخي، تشي تهدم الأسرة وتنهيها، هذا بعدك بعد الشمس، والله لا يكون يوم حامي غباري. هذا أنا أقول لك
1: يا بنت على عيني وراسي، وطاعتك واجب عليا. لكن يابا قبل الزواج أنا أشتي بس تسمعونا، قبل الزواج الله يحفظك يابا خلينا نعمل فحوصات لي وله علشان نشوف لو في يعني حاجة ولا في مرض ولا في
0: ولا ولا ولا ولا شيء. عروس يعني عروس شي قلت علينا نقوم نتعلم، أول ما نتعلم وآخر ما نتعلم. سكت.
2: أحمد مبروك أحمد يابا. ابني أحمد مالك يا ابني أحمد؟
1: أيوة
2: أين كنت؟ أينك سرحان مالك؟ مالك سرحان مالك؟
1: رجعت لا قبل 5 سنين يوم لما أبي غصبني وزوجنا على قريبتي هذه، وجبت لي المولود الأول معاق والثاني معاق، وأنا والله يما إننا خائف لا يجي لي دحين المولود هذا برضو معاق. كيف
2: يا ابني هذه بنت عمك، مو عشان نقول لكن هذا شكله يا ولده، وابنك هذا شكله ما هو بينوش حاجه، شكله احسن من الاولين المعاقين.
1: امانة عليك امه، يعني ما في بوشي
2: ولا بوشي؟ أيوة. الا العافيه. هذا يبنه بخير من احسن من اخوانه المعاقين. لك 5 سنوات ما كبض الله، انت ومرتك ما تدول لقوها المعاقين، لان ان شاء الله ذا الجاهل اذا ربي يدي لكهم هو ولا يقع بوشي ان شاء الله.
1: الله يستر امه، الله يستر، لعل يكون مثل اخوانه الثلاثه معاقين.
2: اجري بصر ولا بوشي، قل لك يروح بصر مرتك وسلمت عليه وشفت ابنك.
1: طيب حاضر انا يما حاضر.
2: هيا الله يحفظك.
1: يما طلع الولد انه معاق. انت قلتي يما انه ما في بوشي، والله انه معاق يما معاق، ما تشوفي شركوا لك فهم حالته حاله.
2: يا ابني كيف معاق؟ هي هذه مرتك بنت عمك مش صالحه تدي لنا جهال معاقين، من لما زوجتها وهي تدي معاقين. طلقها ونزوجك واحده ثاني
1: كذا يما. اطلقه بالسهوله هذه يعني؟ طلقه
2: من كيف العمان دي يا المعاقين معاقين ايش تدي؟
1: طيب يما وهذوما العيال المعاقين منو شرب بهم يما؟
2: امهم ادي لها مصاريفهم وهي تقوم بتربيتهم ورعايتهم، هي السبب، مو نحن ندي معاقين، نحن من بيننا شيء.
1: لا يما لا، كلنا مشتركين بهذه القضيه. انا قلت لكم قبل الزواج لما صمم ابي يزوجنا حنان بنت عمي، قلت له ان زواج الاقارب يابا ليه مساوئ وخطر قد يؤدي الى انجاب اطفال معاقين ومصابين بامراض وراثيه. قلنا لكم نعمل فحص يابا يما قبل الزواج لي وليه، علشان ما نخليش اطفال امراض. ما صدقتونيش. طيب الطفل الاول جاء، قلت يما خلقة الله يا ابني، خلقة الله، قلنا خلقة الله على عيني وراسي، اللهم لا اعتراض على ملكه. أجى الطفل الثاني برضو يما معاق، يما معاق مثل أخوه، برضو ما صدقتونيش. والآن هذا الطفل الثالث كلهم أطفال معاقين. لو كنا عملنا فحص قبل الزواج كان ممكن يعطونا علاج ونصائح نستفيد منه. إذا أمكن إن إحنا نتزوج أتزوجنا، ما فيش أحسن من الجريمة هذه اللي ارتكبنا يا أمه. إيش نسوي الآن؟ من اللي الآن الضحايا؟ مش أطفالي يا أمه. إيش ذنب أطفالي دحين؟ هذاك معاق وهذاك عنده تكسر بالدم وهذاك رأسه كذا منفوخ زي الإيش. انتم ارتكبتوا بي جريمه يا ابي ويا يما، انتم ارتكبتوا بي جريمه.
2: طلقه، طلق بنت عمك ونزوجك غيره. لا تبكيش ولا تقهر نفسك، مره لقيب لك 20 مره بداله
1: يما بالسهوله هذه. طلقي طلقي، هذه بنت ناس، هذه بنت عمتي، بنت عمي، كيف اطلقها يما؟ هي هذه اسره تشتينا هدم اسرتي يما، تشتينا هدم اسره، وكيف يسمح لي ضميري الان ان انا اطلق بنت عمي وام اطفالي المعاقين واتزوج وحده ثاني؟ طيب وهذا من الاطفال المعاقين يما، وايش ذنبي انا يما؟ وايش ذنبي انا اجلس انقل اولادي المعاقين من مستشفى على مستشفى من مستشفى على مستشفى؟ ليش كذا يما؟ وليش كذا يا بنتم حكمتم عليا كذا؟ الله يسامحكم، بس الله يسامحكم.
3: أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
4: كتاب المزامير، المزمور 24. لربنا الأرض وكل ما عليها، له الدنيا وكل سكانها، لأنه هو أسسها على البحار وعلى الأنهار ثبتها. من يحق له أن يصعد جبل الله ويقف في بيته المقدس، الذي هو طاهر اليدين ونقي القلب، لا يعبد إلها باطلا ولا يحلف كذبا، ينال بركة من ربه وصلاحاً من الله منقذه. هذا نصيب من يعبد الله ويطلب وجه رب يعقوب. انفتحي أيتها البوابات، انفتحي على آخرك أيتها البوابات القديمة، فيدخل الملك صاحب الجلالة. من هو هذا الملك صاحب الجلالة؟ هو ربنا القوي القدير، ربنا القدير في الحرب. انفتحي أيتها البوابات، انفتحي على آخرك أيتها البوابات القديمة، فيدخل الملك صاحب الجلالة. من هو هذا الملك صاحب الجلالة؟ ربنا الجبار، هو الملك صاحب الجلالة.
3: تصبحوا على خير، ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا، يوم غضوة، بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي، مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي نحن نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف أن في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس، وتقول أن الله طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي سموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاث هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب